0: كسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطاً لكل مناحي الحياة
0: ومسبغاً على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقاً واضحاً، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: الحديث الثالث والثلاثون، الحديث الثالث والثلاثون، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي في السنن وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس ابن صرمة الأنصري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي، ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
2: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير، حياكم الله معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج غذاؤك. مستمعينا الكرام، في هذا الأسبوع معنا موضوع جديد، وبالتحديد هو حول الحليب ومنتجات الألبان وفوائدها، وأيضا بماذا يمتاز الحليب ولماذا اخترنا هذا الموضوع لهذا الأسبوع، بالإضافة إلى بعض الشائعات التي دائما تدور حول هذا المنتج. ولنسلط الضوء أكبر حول هذا الموضوع، بالتأكيد معنا ضيف البرنامج الثابت معنا في كل أسبوع، الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. السلام عليكم أستاذة جمانة. أستاذة جمانة، ألو. طيب، إلى أن يجهز الاتصال وتجهز معنا الأستاذة جمانة جلال، الأخصائية التوعية الغذائية، الضيف الثابت معنا في هذا البرنامج. نتحدث مستمعينا الكرام في حلقة اليوم عن الحليب، كما ذكرنا لكم يسرنا ويسعدنا أن تتداخلوا معنا في هذه الحلقة، التداخل معنا ومع الأستاذة جمانة جلال التي نرحب بها الآن في هذا الوقت. حياك الله أستاذة جمانة.
2: أهلا وسهلا أستاذ الفاضل.
3: حياك الله. أهلا. معنا في حلقة اليوم، حلقة هذا الأسبوع، بالتأكيد سنتحدث حول موضوع مهم جدا، موضوع الحليب وهذا المنتج ومدى فائدة هذا المنتج، بالإضافة إلى تميزه عن باقي المنتجات ومواضيع أخرى الحقيقة إن شاء الله سنطرحها، وبإمكان السادة المستمعين كما ذكرنا الاتصال بنا للمداخلة أو مواقع التواصل الاجتماعي بإمكانهم أن يعلقوا على صفحة الإذاعة في الفيسبوك إذاعة نداء الإسلام، أو على تويتر نداء أندرسكور راديو حساب الإذاعة، بإمكانكم المشاركة معنا. أستاذة جمانة، يعني في بداية هذا الحوار معك، يعني لماذا اخترنا الحليب عن باقي المنتجات في حلقة اليوم؟ بماذا يتميز؟
2: أولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحليب ليش اخترناه بالذات عن المنتجات الأخرى؟ لأنه سبحان الله هو الغذاء الوحيد اللي يحمل الكربوهيدرات اللي ذكرناها في الحلقة الماضية وش تقسيماتها، البروتينات برضو ذكرناها الحلقة الماضية إيش يعني، والدهون وفيتامينات وأملاح المعدنية. الشيء الوحيد اللي هو فقير فيه الحليب اللي هي الألياف. عشان كده يقول لك دائما حاول إنك أنت تأخذ حليب مع منتج غذائي فيه ألياف، غني بالألياف. طبعا سبحان الله الحليب هو المنتج الوحيد اللي من جد يعني إذا أخذوا، خاصة الأطفال، يعني الأمهات لما يجوا يشتكوا طفلي ما بيأكل، وقلت له يشرب حليب يعني خلاص لا تخافي، لأنه هو بيأخذ احتياجاته من ناحية البروتينات، من ناحية الكربوهيدرات، من ناحية الدهون، من ناحية الأملاح المعدنية والفيتامينات. يعني هو غذاء متكامل من إلى. إذا أضفنا له ألياف ما بين مثلا تمر، بسكوت، نوع من الشوفان، نوع من ذرات اللي هي رقائق الذرة مع الألياف معاها، فواكه معينة، هنا رفعنا قيمته بحيث أن أرفقنا مادة غذائية غنية بالألياف، فهنا إحنا كنا غذاء متوازن.
3: جميل، ما شاء الله تبارك الله. إذن هذه جميع الأشياء التي يحتوي عليها الحليب. طيب يعني أستاذة جمانة، لو سألتك سؤال، لما يعني ما هو الحليب الذي نحن نقصده بالضبط؟ هناك أنواع كثيرة من الحليب.
2: طبعا أنواع الحليب المتواجدة في الأسواق، أول حاجة حليب الأم اللي هو لا غنى عنه بالنسبة للأطفال، يعني حرام كثير من الأمهات يغفلوا عن إرضاع أطفالهم. هذا أنت حليبك سبحان الله معمول عشان خاطر هذا الطفل، عشان خاطر يغذي الطفل ويوصل به مرحلة معينة إلى سنتين. فأنت إذا حرمت طفلك فحقيقي أنت دخلتي في دائرة مساءلة، أو إذا إنه جسمك ما كان جاهز لهذا الشيء فأنت لازم تغذيه بالفورميلا اللي هي الخلطات الحليب المتواجدة في الأسواق. غير كده الحليب المتواجد حاليا، حليب الأبقار عندنا، حليب الأغنام، حليب الجمال، كل نوع من أنواع الحليب فيه فائدة غذائية جدا غنية بالنسبة للإنسان. وجدوا أنه أقرب حليب لحليب الأم اللي هو حليب الأبقار، عشان كده معظم الفورمولات أو الأنواع الحليب اللي موجودة
3: في الأسواق.
2: الأسواق وهي مأخوذة من حليب الأبقار ومعدلة لكي تناسب الأطفال. وبعدين إذا دخلنا الحليب الماعز أو حليب الإبل، عندنا حليب الإبل سبحان الله من الإعجاز العلمي اللي موجود فيه، إنه وجد إنه علاج سبحان الله حليب الإبل وبول الإبل، يعني هذا إذا بدنا نتكلم عنه حنتكلم عنه كحلقة متكاملة من إلى. لكن الحليب بشكل عام ناخذ إنه إحنا ليش أخذنا الحليب بالذات؟ لأنه في تسليط ضوء عليه. كثير للأسف الشديد يستغني عن شرب الحليب لمرحلة معينة، يقول لي جمان أنا يعمل لي غثيان، أو إنه يسبب لي نوع من أنواع الغازات،
3: صحيح.
2: أو إنه يسبب مشاكل.
3: في كثير ما هم متعودين على الحليب، صحيح.
2: إحنا حنتكلم في هذه الحلقة عن أسرار ليش يا جماعة إحنا ذكرنا الحليب. الحليب ما بيجي بس منتج لحاله، الحليب ممكن الواحد بينتج منه أنواع كثيرة من منتجات الألبان والأجبان اللي ممكن الواحد يستغني عنها إذا تناولها عن الحليب ويعطينا الفائدة القصوى من الحليب. إذا تكلمنا عن الحليب، ليش إحنا أخذنا الحليب؟ سبحان الله الحليب فيه عندك كربوهيدرات، كربوهيدرات بسيطة، الكازين اللي هو الجسم الجسم بيتغذى على هذا الحليب وبيفككه على السكريات اللي موجودة في الحليب وبيفككها وبيتعامل معها. في ناس سبحان الله ما يقدروا يتعاملوا مع سكريات الحليب، عندهم حساسية منها فيروح يبعد عنها. هي البروتينات، البروتينات سبحان الله الحليب بيعطينا مثلا 100 ملي من الحليب بيعطينا 3 جرام بروتين. يعني مثلا انت عندك اخذت كوب 200 ملي جرام، اخذت منها 6 جرام من البروتين، خاصة للرياضيين اللي بينتبه حكاية البروتين وحساب البروتين بيجي عنده سهل انه يحسبها. اذا انت خايف من الدهون حاول انك تاخذ سكيمد ميلك اللي هو منزوع الدسم، المنزوع الدسم هذا بيعطيك كمية البروتين نفسها. اذا تكلمنا عن الدهون اللي موجودة، كثير ناس يكون عندهم تخوف من الحليب، اول ما يجي يعمل دايت او حمية غذائية يروح يبتعد تماما عن الحليب الكامل الدسم او ياخذ حليب. انت عارف انه 100 ملي من الحليب الكامل الدسم بيعطينا 3 جرام 0.5 اللي هو 3.5 جرام من الدهون. طبعا الدهون هذه كيف الجسم يتعامل معها، الكوليسترول وما الكوليسترول، هنا نتكلم في مساعدة. إذا أنت جسمك أساسا بياخذ الكوليسترول وبيسوي مشاكل وعندك مشاكل في القلب، فيفضل الابتعاد عن الحليب الكامل الدسم ويروح الواحد للحليب القليل الدسم أو المنزوع الدسم. القليل الدسم في 1.5 جرام بالنسبة للدهون، بينما الحليب المنزوع الدسم فيه 0 من الدهون. احنا دائما نقول يا جماعه حاولوا انكم انتم تلجؤوا للاغذيه المتكامله، يعني ناخذ حليب كامل الدسم، لانه الجسم يتعامل مع الماده الغذائيه بحسب احتياجه. يعني اذا هو احتاج الدهن حيصرفه حياخده، اذا هو احتاج البروتين حياخده، اذا هو ما احتاجهم حيصرفهم او يحاول يقننهم او يحاول يبعدهم. غير كده انه الدهون اللي موجوده في الحليب يكون فيها انواع من الفيتامينات الدوابه في الدهون، يعني مثلا عندك فيتامين ألف، فيتامين دال، فيتامين ها، هذه من الدهون من ال ال ال
3: الفيتامينات الموجوده في
2: الدهون. نعم إن شاء الله بإذن الله هنعمل حلقة متكاملة عن الفيتامينات ونتكلم عن الإسهاب، إيش يعني ذوابة في الدهون وإيش يعني اللي هي ذوابة في الماء. الآن إحنا مثلا عندك فيتامين دال، فيتامين ها، فيتامين كاف، هذه الفيتامينات مسؤولين مثلا شركات الأغذية إنهم يدعموا الحليب بيها. فإذا كان الحليب فقير في المادة الدهنية فإحنا هذه الفيتامينات مهددة إنها تكون منزوعة من الحليب نفسه.
3: طيب.
2: بعدين نرجع على البروتينات. البروتينات من البروتينات اللي موجودة في الحليب بروتينات جدا رائعة، على طول تتفاعل مع الجسم وتروح لتغذي الخلايا اللي محتاجتها، زي خلايا العضلات، خلايا الجلد، خلايا العين، حتى عندك البلد سيركوليشن اللي هو جريان الدم عندنا والبلازما نفسها تحتاج في تكوينها إلى بروتينات.
3: طيب.
2: فسبحان الله الحليب عندنا هذا المادة الغذائية فيها كاملة.
3: جميل أستاذ جمانة. الحقيقة في موضوع وسؤال يعني حول كامل الدسم أو قليل الدسم ومنزع، أنا برجع للموضوع هذا، لكن معنا اتصال بس من بسمة من جدة. السلام عليكم أخت بسمة.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي بسؤالك يا بسمة.
2: صراحة أنا حابة أشكركم على البرنامج القيم هذا أولا. ثانيا كنت حابة أسأل الدكتورة جمانة، أنا عندي وزني الآن وصل لسبعين، إنه أنا شغلي كله مكتبي وفطوري كله أغلبية دايت، بس أحيانا الغدا ما بتغدى بتعشى، فهذا الموضوع يعني بيعمل لي زيادة في الوزن، فماني عارفة أعمل عليه كنترول.
3: طيب
0: أخت بسمة أهلا فيك، أول حاجة في البرنامج. ثاني شيء الشيء اللي أنت بتعمليه يعد غلطة من غلطات الحمية الغذائية، إنه الواحد لازم يأكل إذا هو بده ينقص وزنه يأكل كل 3 ساعات أو يقنن وجبات بحيث أنها تكون كمياتها صغيرة، ويخلي الميتابوليزم شغالة في جسمه، اللي هي عملية الآيت شغالة في جسمه، فالجسم ما يتفاعل مضبوط مع الأغذية ويصير في عندنا الحمية تكون لها ردة فعل قوية على الجسم إلا إذا قننا الأغذية نفسها وقسمناها بحيث أنه الجسم يأكلها كل 3 ساعات، فتصير عندك سرعة في عملية حرق الأغذية وتفاعلها مع الجسم. هذه رقم واحد. رقم اثنين، الكميات الأغذية عندنا قللناها، حاولي أنك تقنني الكربوهيدرات البسيطة. أرجع للحلقة السابقة حقتنا، تكلمنا عن الكربوهيدرات البسيطة والكربوهيدرات المعقدة. أرجعي خذي في أغذيتك للكربوهيدرات المعقدة، والكربوهيدرات المعقدة إيش معناها؟ اللي هي الحبوب الكاملة، يعني مثلا الرز الكامل عندك، الخبز الكامل، إنه يكون خبز أسمر مع الشوفان مثلا، أو خبز مع النخالة. بدي طريقة أنت ترفعي عملية الآيض اللي هي عملية تفكيك المادة الغذائية وتتفاعل مع جسمك. غير كده لازم تنتبهي لكمية البروتينات اللي أنت بتاكليها. ما يصير أنت إذا بدك تعملي دايت أو حمية غذائية تاخذي كربوهيدرات كثير، تحاولي تقنن الكربوهيدرات وتزيدي كمية البروتينات وتخليها على حسب الجسم. يعني مثلا إذا أنت وزنك دحين 70، لازم تاخذي 70 جرام من البروتينات، وبرضو ارجعي للحلقة السابقة تحصليها في تويتر في الأكاونت حقي في المفضلة موجودة، أو في الأكاونت تبع الأستاذ إبراهيم عندك إعادة كاملة. وإذا ما حصلتي أي إجابة ليكي تقدري ترسلي لنا على تويتر، وإن شاء الله بإذن الله يكون جاوب على سؤالك.
3: شكرا لك يا أخت بسمة.
2: شكرا
3: لك.
2: أهلا
3: فيك. جميل أستاذة جمانة الموضوع، لكن أستاذ إنك في فاصل قصير هذا فاصل قصير مستمعين الكرام، وبعده نعود ونستكمل معكم برنامج غذاؤك، فتبقوا معنا.
4: أسرتي،
5: حبي لأهلي وأولادي وعائلتي، ومن يلوذ بأهلي حب ذي شيم، الأقربون بهم أوصل إلى هو ذا، سر لعارف معنى وصلة الرحيم.
4: نافذة تطلون منها لتصلنا قضاياكم الأسرية في مناقشة وإيضاح
5: مع محبكم عبد اللطيف بن هاجر.

0: غذاؤك. حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، مستمعي برنامج غذاؤك، ومع الأستاذة جمانة جلال أخصائية التوعية الغذائية. حياك الله أستاذة جمانة.
1: حياك.
0: أنا فهمت منك نقطة. طيب أستاذة جمانة معلش،
1: تفضل.
0: اللي هي نقطة أنه ذكرت أن الحليب يحتوي على جميع المكونات عدا الألياف، لكن
1: تفضل.
0: الفرق أنا اللي فهمته الفرق بين الحليب كامل الدسم وقليل الدسم والمنزوع من الدسم هو نقص الدهون، صحيح؟
1: مظبوط مظبوط
0: جميل.
1: صحيح 100%. وغير كذا كمان احنا اذا بدنا نتكلم عن الاملاح المعدنيه، احنا تكلمنا عن الفيتامينات اللي موجوده في الحليب. يعني عندك مجموعه فيتامينات با اللي هي مسؤوله مثلا عن الاعصاب، سلامه الاعصاب والجهاز العصبي عندنا. غير كذا سلامه نقل الدم في اجسامنا. مثلا عندك فيتامين ألف موجود، فيتامين دال مسؤول عن ربط الكالسيوم مع العظام، عشان كذا يقول لك إذا أنت عندك هشاشة عظام حاول إنك أنت
0: تشرب
1: حليب
0: حليب
1: قد ما
0: صحيح.
1: تقدر. حنتكلم عن الكميات اللي الواحد مثلا اللي يقول إنه أنا وصلت للليفل الصحي من شرب الحليب في المفصل. تكلمنا كمان عن الحساسية، مثلا في ناس عندهم حساسية، يعني مثلا عندهم الجسم ما يهضم الكربوهيدرات حقت الحليب، في عندنا الناس ما يتفاعل البروتينات مع البروتينات الحليب اللي هي الكايزين، ممكن تسبب لهم حساسية، فلازم تنتبه من هذا الموضوع. ممكن تصير تفاعلات مع الجسم اللي هي النفخة حقت البطن، ممكن يصير في مشاكل. فإحنا نتكلم عن البدائل، إيش اللي ممكن الواحد يحصل عليه بدل الحليب. كمان الأملاح المعدنية اللي موجودة في الحليب، عندنا الكالسيوم موجود في الحليب، عندنا الكالسيوم جدا غني في الحليب لدرجة أنه ممكن 3 أكواب من الحليب خلال اليوم تغطي احتياجك الكامل
0: بالنسبة
1: للحليب،
0: للكالسيوم الحليب،
1: بالنسبة لاحتياجك بالنسبة لبناء العظام وصحة العظام. الكالسيوم اللي في 3 أكواب من الحليب اللي هي الكوب اللي من 170 إلى 200 ملي يغطي احتياجنا الكامل بالنسبة للكالسيوم، احتياجنا في اليوم. فإحنا نقول الحليب عندنا بيغطي احتياجنا كامل بالنسبة للأملاح المعدنية والفيتامينات والبروتينات والكربوهيدرات والدهون. إذا إحنا ممكن إيش الفرق مثلا بالنسبة للقليل الدسم؟ القليل الدسم بعض الأحيان يكون فيه كالسيوم أكثر، فيتامينات، فيتامين دال أكثر، بحيث إنه يصير تفاعل الجسم فيه أسهل. هي نوع من التركيبات الغذائية اللي موجودة في المصانع، أو بعض الأحيان يلجأوا يعني مثلا البقرة، هي الحليب يعتمد على تغذية البقرة، إذا البقرة في مراعي كويسة ممتازة فتكون نتاج الحليب عندها جدا قوي وممتاز ومميز. فإحنا لازم ننتبه إن إحنا بناخد الحليب المصنع مثلا في الشركات، هو ما في ملا غنى عننا دحين في المدينة، ما عندنا أبقار ولا عندنا أغنام ولا عندنا هذه الأشياء،
0: مستورد.
1: فإحنا بنروح ناخدها في نفس السوبر ماركت أو ممكن يصنع داخليا،
0: أو يصنع داخليا
1: يعني في البلد، بناخدها من شركات معروفة. يا جماعة لا تاخدوا شركات وتزهدوا في السعر بالنسبة للحليب، خاصة الحليب عندك الدقيق، هذه الأشياء مفروض أن الواحد ما يزهد في أسعارها، أنه ينتبه أنها شركة كويسة، يقرأ المغلف اللي موجود، هل هذه الشركة تلبي احتياجاته الشخصية بالنسبة للحليب، خاصة الأطفال. حاول أنك أنت تقرأ المغلف إيش مكتوب عليه بالنسبة للبروتينات، وضوح المعلومات، وضوح الأشياء اللي أنت ضايفها، معلومات
0: بطاقة
1: اللي
0: المعلومات نعم.
1: على مضبوط اللي موجودة على
0: المنتج،
1: نفس المنتج.
0: جميل.
1: فهنا نتكلم دحين إحنا تكلمنا عن الحليب إيش مكوناته، وتكلمنا عن الريفرنس أو أنواع الحليب الموجودة، تكلمنا عن إنه الواحد يأخذ الشركات المعروفة. الآن نتكلم عن البدائل للحليب. دحين
0: طيب.
1: الحليب سبحان
0: ممكن قبل
1: الله.
0: ما نتكلم عن البدائل أستاذة جمانة نأخذ اتصال معنا عشان لا نأخر المستمع أبو طاهر من المدينة المنورة. السلام عليكم أخوي أبو طاهر.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله، تفضل يا أبو طاهر.
2: الله يسلمك. أنا والله أشكركم على برنامجكم الجميل هذا، الدكتور جمانة على
0: الشكر
2: الصحيح.
0: لله عز وجل.
2: بس حبيت أسأل الدكتورة عن الفرق بين الحليب اللي هو طويل الأجل هذا والحليب اللي هو يكون دائما فريش مدة رعيته قصيرة، في فرق بينهم في ناحية نتاج المواد المفيدة للطفل وزي كده؟
0: جميل أستاذ أبو طاهر، شكرا. في سؤال ثاني ولا هذا السؤال؟
2: في سؤال ثاني بالنسبة للبن الزبادي. اللبن الزبادي من ضمن مشتقات الحليب ومكونات الحليب، هاي اللي يمكن تفيد ولا له حاجة ثانية؟
0: طيب
2: بالنسبة للأطفال.
0: طيب يعطيك العافية أبو طه، شكرا جزيلا.
1: بالنسبة لأول حاجة، الفرق بين الحبيبة طويلة الأجل والقصيرة الأجل اللي هي طريقة التصنيع نفسها. يعني مثلا هذا يحتاج إلى بسترة إلى وقت طويل، وهذا بسترته وقت قصير. الفريش اللي هو الطازج، عملية حفظه تكون إلى 7 أيام، وأول ما ينفتح في الثلاجة 2 يوم من استهلاكه. الحليب الطويل الأجل عندك من 6 شهور إلى 8 شهور على حسب البلد أو الستاندر تبعنا. إحنا عندنا 6 شهور في البلد، ما يزيد عن كده. وغير كده الحليب المبستر أو الطويل الأجل له نفس الفوائد الغذائية، لأنه إحنا عندنا المنظمات تحاول تجبر على الشركات إنهم يتبعوا النظام واحد، بحيث إنه ما يتغير البنية تبع الحليب. بالنسبة للحليب الطويل الأجل، هي عبارة عن وسيلة مريحة للمستهلك. فلنفرض أنت عندك طريق طويل وأطفالك موجودين، بدل ما تأخذ له حليب فريش ويبغاله عملية تخزين في درجات حرارة منخفضة عشان ما يتغير ولا يصير عليه مشكلة، إنه درجات الحرارة منخفضة يعني الثلاجة، فنحاول نأخذ الحليب اللي هو الطويل الأجل المعلب اللي ما يبغاله درجات حرارة منخفضة وما حيتغير علينا. في هذه الحالة إذا أخذنا الحليب الطويل الأجل، ننتبه إنه المغلف حق الحليب ما يكون مبعوج، ما يكون في بالونينج اللي هو عملية الانتفاخ في
0: الحليب. ليش يا أستاذة جمان؟
1: عشان خاطر بعض الأحيان، عشان إحنا عندنا درجات حرارة مرتفعة، وبعض الأحيان عملية التخزين تكون غلط، فيصير مثلا يرزعوا المنتج في الأرض أو إنه
0: يتعرض للشمس
1: أو ممكن. أو يتعرض، لا هو تعرض للشمس عادي، مفروض إنه يستحمل حتى درجات الحرارة المرتفعة. يعني إنه هو معمول المغلف إنه يستحمل درجات الحرارة المرتفعة، بس برضو نقول يا جماعة حاولوا إنكم تاخدوه من مخازن مقفلة وما هي معرض لدرجات الحرارة. ما احنا ما نعرف ايش الاشياء الخارجية او العوامل الخارجية اللي ممكن تتأثر او تتفاعل مع الحليب نفسه او المغلف نفسه. نرجع لموضوعنا اللي هو بالنسبة للمغلف، بعض الاحيان سوء التخزين، يعني مثلا العلبة من برا شكلها مرة مرتب وما فيها شيء، لكن مثلا يعني
0: خزن غلط
1: بالغلط انفكت بجهة ما هي مش يعني ما انت شايفها، شيء جدا ميكروني صغير يعني بالملي او اقل من الملي. هذه التسريب او دخول الهواء للعلبة بدا يعمل تفاعلات مع الحليب نفسه. بعض الاحيان مواسم مثلا عندك شهر اغسطس وسبتمبر، شهر اغسطس من الشهور اللي جدا درجة الحرارة عندنا فيها مرتفعة، جولاي واغسطس وسبتمبر، بس اكثر شيء اغسطس عشان درجات الحرارة عندنا جدا مرتفعة، تصير في مشاكل للشركات حقت الأغذية. فنحاول دائما ناخذ الحليب من المبردات، من الأشياء اللي في الثلاجة، نحاول ناخده من الشركات معروفة، العلبة تكون جدا ننتبه إنها نقلبها من فوق من تحت، ننتبه إنها كلها مغلفة تغليف صحيح 100%.
0: طيب
1: بس هذا بالنسبة للسؤال الأولاني اللي هو إيش الفرق بين الحليب الطازج والحليب الطويل الأجل. هي مجرد إرياحية وسهولة للمستهلك إنه يتناول المادة الغذائية، وإن شاء الله بإذن الله إنه شركاتنا كلهم بيلتزموا بالأنظمة واللوائح حقت منظمة ساسو اللي هي المنظمة السعودية اللي إحنا ملتزمين بيها، وإنها بتعمل دراسات وبتطلع الأفضل للكستمر، الأفضل للمستهلك. هذه رقم واحد. رقم اثنين بالنسبة لسؤالك عن اللبن الزبادي. اللبن الزبادي هو منتج من منتجات الحليب، يعني مثلا انه وضع فيه اللي هو الخمائر اللي تطلعها الحليب، انحط له نوع من انواع الخميره ويتخمر هذا الحليب بطريقه الخمائر الطبيعيه اللي هي خميره البيره او الخمائر الطبيعيه اللي موجوده في الحليب، ونفس الحليب نفسه يتكون ماده حامضه اللي هي تعطينا طعم اللبن الزبادي. اللبن الزبادي هنا له فوائد عظيمة، يعني من الأشياء الجميلة فيه إنه فيها البكتيريا الحميدة اللي تحفز على هضم الدهون، على هضم الأغذية في أجسامنا، يساعد على الهضم. يعني مثلا وقت يكون أوقات كثير إحنا نشوف مثلا إذا رحت أماكن المطاعم الكبيرة يقدم لك لبن مع أكلك، ما تلاحظ هذا الشيء؟
0: إلا بالتأكيد، حتى بعض المطاعم في تركيا يعني يقدمون اللبن مع الأكل.
1: مع الأكل، هذا عشان خاطر يهضم الأكل، يساعدك على تهضيم الأغذية، يريح المعدة إذا فيها غازات، إذا فيها أشياء، يعني سبحان الله الحليب ممكن يكون لك الغازات في معدتك ويصير النفخة، اللبن بالعكس يمسك البطن ويودي الغازات من البطن ويساعد على تنظيم عملية الهضم في الجهاز الهضمي.
0: طيب أيضا إذا أذنت لي أستاذ جمان، هنا سؤال أيضا في الفيسبوك من أخونا يحيى العزيب من اليمن، يقول السلام عليكم ورحمة الله، نرحب بضيفتنا الغالية أستاذة جمانة، وعندي سؤال، ما علاقة الحليب بارتفاع الكالسيوم والأملاح في الجسم؟ وسؤال آخر، هل هناك كميات من الحليب تؤدي إلى ارتفاع ذلك؟ وشكرا لكم، المتابعة لكم دوما يحيى العزيب. شكرا لك يا يحيى.
1: إذا شوف عموما أي منتج فيه أملاح معدنية مرتفعة ممكن إنها تزيد الأملاح في أجسامنا، إذا إحنا أجسامنا أساساً بؤرة لاستقطاب الأملاح، يعني مثلاً هو ما بيشرب موية كفاية، هو ما بيعتمد لايف ستايل أو طريقة حياة صحية، بياكل أملاح كثير، بيقلل من عملية شرب الماء، بيعتمد حياة غير صحية، ما بيتحرك كثير، ما بيصير عملية التعرق عشان إخراج الأملاح من الأجسام. فإحنا نحاول دائما نقول يا جماعة اللي عنده مشاكل في الأملاح يحاول يعادلها بتعديل طريقة الحياة، لأنه إحنا ترى معظم الأمراض اللي عندنا أو معظم المشاكل الصحية اللي عندنا هي مجرد تعديل لطريقة الحياة. اعتمد طريقة الحياة الصحية، ان الواحد نحن نقوم لا ناكل حتى نجوع، يعني الواحد ما ياكل الا لما يجوع، وما ياكل الا لما يكون عنده احتياج في جسمه لهذه المادة الغذائية اللي هو بياكلها. غير كده انه الحكاية انه شرب الماء، انه الواحد لازم يشرب كثير من الماء السوائل على حسب الجسم، يعني مثلا الين 2 لتر في مواسم العموم الايام العادية الواحد يشرب الين 2 لتر ويذكر نفسه في عملية شرب.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
1: بالنسبة هو ذكرني السؤال.
0: سؤال علاقة الحليب بارتفاع الكالسيوم والأملاح في الجسم، وهل هناك كميات من الحليب تؤدي إلى ارتفاع ذلك؟
1: إحنا قلنا إنه إذا الواحد بده يرفع كمية الأملاح يشرب 3 اللي هي مثلا الكالسيوم، يرفع يشرب 3 أكواب من الحليب هذا في اليوم العادي. طبعا إحنا ما تكلمنا عن المنتجات الأخرى، هقول لك في أسرار كثير في المنتجات الأخرى، يعني مثلا أول حاجة إجابة السؤال إنه لا يشرب أكثر من 3 أكواب في اليوم، هذا المستاندر الطبيعي إنه يغطي احتياجه بالنسبة للأملاح المعدنية بالنسبة للكالسيوم. حتى السيدات نفس الحكاية. أما بالنسبة للمنتجات دحين، منتجات الحليب، الحليب سبحان الله عندنا بيطلع لنا الزبدة، الزبدة هي الفرق بين السمن والزبدة هي كمية الماء الموجود فيها. السمن بيطلع من الحليب اللي هي عملية غلي الزبدة لدرجات حرارة مرتفعة. عندك القشطة بتطلع من الحليب. عندك كمان الجبن، الجبن وأنواعه حدث ولا حرج، يعني عندك الجبن الفريش اللي هي البيضة كمية الدهون فيها أقل وكمية البروتينات فيها أعلى. عندك الجبنة الماتيور اللي هي الجبنة اللي يخزنوها تحت الأرض عشان تتحول أو تتخمر أو تتفاعل مع الجبنة. 10 لتر من الحليب يعمل لنا 1 كيلو من الجبن، متخيل؟ وكمية البروتينات اللي موجودة في الأجبان الصحية، انتبه لازم نقول إنها أجبان صحية، مو يكون فيها جبن يكون كمية الدهون فيها مرة عالي، وكمية الأجبان والبروتينات أو طعم الجبن بس اللي هو رشة من طعم الجبن ما يكون موجود فيها، فلازم ننتبه إنه الكواليتي اللي هي عملية الجودة النوعية للمنتج، إنه المنتج يكون حقيقي جبن.
0: هل هذا الجبن المتداول الآن هو من الجبن الصحي يا أستاذة؟
1: مفروض أنه على حسب الشركات المتداولة، يعني الجبنة القاسية هذه، يعني زي مثلا الجبنة المخرمة، زي عندك الجبنة الرومي، الجبنة الجوتا، الجبنة البيضة الفرنسية، الفيتا، الأشياء هذه كلها هي أجبان اللي موجودة في البراد، لكن الأجبان الثانية من غير ذكر الشركات يعني يكون فيها كمية الدهون جدا عالية ويكون رائحة من الجبن ما هي موجود فيها جبن أساسا، هي مجرد دهون مع منكهات غذائية. ولازم ننتبه من هذا الشيء كثير للأسف الشديد، يعتمدوا أنه هذه جبنة بس هذه ما هي جبنة، هذه كمية دهون أنت بتغش نفسك بتستوعبها مع جسمك بتاكلها بحيث بطريقة طردية بتزيد وزنك، بتزيد تعمل مضاعفات صحية عندك في أجسامك. فلازم ننتبه أنه أنواع الأجبان اللي ناخدها أجبان صحية ونوجهها لأطفالنا، يعني الأطفال لازم ينتبهوا لحكاية الأجبان، لأن سبحان الله قطعة الجبنة الصغيرة بتعطيك كالسيوم أكثر، بتعطيك فيتامينات أكثر. حتى في دولة من الدول الأوروبية لما يجوا مثلا يأكلوا بعد ما يأكلوا وينتهوا من أغذيتهم بياخذوا الجبنة. الجبنة إيش بتسوي؟ بتثبت المادة الغذائية وبتثبت المواد الفيتامينات والأملاح المعدنية في الأسنان والعظام، يعني تخلي أقوى، امتصاصها أقوى. بينما إذا أخذنا أجبان وإحنا ما إحنا عارفين، أو أجبان كمية الدهون فيها عالية ومجرد منكهات، ننتبه إن إحنا بنرفع الدهون وبنرفع الكوليسترول
0: وما تروح لا الأسنان ولا العظام،
1: ولا يعني أنت بتخرب جسمك على هذه الطريقة. طبعا إيش تكلمنا وذكرنا إنه الجبن ممكن إحنا يعطينا الزبدة، وممكن يعطينا السمن، وممكن يعطينا القشطة، وممكن يعطينا الجبن. ما تكلمنا على اللبن، اللبن أو الزبادي. اللبن الزبادي
0: نتكلم ممكن عن اللبن، بس معليش عشان لا نأخر الاتصال. رانيا من مكة المكرمة، السلام عليكم يا رانيا.
4: وعليكم السلام،
0: تفضلي سألي سؤالك. تفضلي
4: لو سمحتي، حابة أسأل عن، أنا دائما كل ما أكل مادتي تألمني، سواء شربت حليب كامل الدسم عاطي تألمني، أو زبادي كامل الدسم برضو تألمني، عاطي مادتي فيها ألم من الأكلات.
0: طيب.
4: لازم على طول أكل أكل مسلوق. أوكي. وما أعرف إيش المشكلة.
1: رانيا، بعض الأحيان نكون طبعا نتكلم بصراحة، بعض الأحيان تكون أنت حساسة، يعني إنه أنت مثلا الأعصاب، إنه أنت مثلا تزعلي بسرعة، هذا بيأثر على جسمك، ما بتستقبل المادة الغذائية، ما بتفعل الجسم معاها بقوة، تكوني إني أنت عصبية شوية. نحاول نهدي هذه الأمور عندنا. هذه بالنسبة للنفسية. إذا ما عندك هذه الأشياء، ممكن يكون عندك المعدة فيها خلل وظيفي، لازم تروحي للطبيب وتفحصي المعدة. طبعا أنا أخصائية تغذية، أنا ماني طبيب، لازم تروحي للطبيب وتفحصي جهاز الهضم عندك. بعض الأحيان يكون نقص من الأنزيمات، مجرد تعديل بسيط أنه يصير عندك أنك أنت تاكلي شيء معين أو تاخذي أنزيمات معينة يعادل لك هي الطبيب. هذه بالنسبة للأعضاء، بالنسبة للنفسية تكلمنا، بالنسبة للأغذية حاولي أنك أنت تاخذي كميات صغيرة من الأغذية، ما تتفاعلي مع أكل مرة كثير. يعني مثلا اليوم أكلتي جبن، ممكن تاكلي بس شيء بسيط وتشوفي معدتك هل هي حتسوي لك مشكلة معه. مثلا تجربي، يعني بعض الأحيان يكون ردة فعل الجسم مختلفة من وقت لوقت. يعني مثلا في ناس قبل فترة جوني عندهم مشاكل أو حساسية مع السمك، غيرنا طريقة طبخ السمك وقللنا كمية الملح اللي موجودة على السمك، الجسم صار يتفاعل مع السمك من أحسن ما يكون، وامتصاصه صار أروع ما يكون، ويعتبر غذاء مثالي جدا،
0: وما صار فيه انعكاسات سلبية،
1: فممكن طريقة الطبخ أو طريقة التقديم عندك ممكن تأثر عليك. فأنت لازم تفحصي هذا الشيء، ولازم تبدأ تسمع جسمك. الجسم عادة يرسل رسائل بيحاول يخلينا ننتبه لتفاعل تفاعل الجسم أو تفاعل الأغذية معانا. فأنت حاولي تغيري نظامك، مو ضروري تستمر على نفس النظام اللي أهلك كلهم بيستعملوه. جسمي يختلف عن جسمك، يختلف عن جسم المذيع، فكل واحد شخص كينونة لحالها. ودائما عشان كده يقول لك كل ما يعجبك وألبس ما يعجب الناس. هذا شيء خاص فيك أنت لوحدك، فلازم أنت تكملي بنفسك.
0: واضح أخت رانيا؟
4: واضح.
0: شكرا جزيلا.
1: توقفنا
0: أستاذة جمانة عند اللبن وهو من منتجات الحليب. تفضلي.
1: اللبن طبعا فيها خمائر صحية أو بكتيريا صحية جدا تتفاعل مع الجسم، يكون يسهل عملية الهضم. زي ما قلت لك أنت بتقول إنه في مطاعم بتقدم مثلا وقت الأكل اللبن، بحيث إنه يساعد على هضم المواد الغذائية اللي موجودة معه. الأطفال جدا محبب ليهم إنه تعطي لهم الألبان، بحيث إنك أنت تكثر عندهم البكتيريا الحميدة في أجسامهم، ويصير في فيه هضم وتفاعل للمادة الغذائية مع السالم. لا تنسى أن الطفل يكون سبحان الله لسه بينمي قدراته بالنسبة للهضم وتوجيه المادة الغذائية عنده، فإحنا نحاول نبدأ مثلا معاه بلبن قليل الدسم، بحيث أنه الطفل سبحان الله معدته ما تتقبل لسه الدهن. مثلا من 6 شهور نقدر ندخل ملعقة ملعقتين بالنسبة لأغذيته بالنسبة للألبان قليلة الدسم. الألبان الشرب اللي هو اللبن الشرب يقدر يشربه بالعافية عليه، يأهل معدتنا أنه يستقبل المادة الغذائية. يعني مثلا في كثير من الناس في وقت الإفطار يفطر عندك لبن وتمر، وقت الإفطار في رمضان
0: صحيح.
1: يفطر لبن وتمر بحيث أنه التمر يستقبل المادة الغذائية بالنسبة للسكريات، واللبن يهيئ المعدة، يقلل الحموضة بالنسبة للمعدة، يهيئ المعدة أنها تستقبل المادة الغذائية.
0: جميل. طيب أيضا هنا في الفيسبوك فارس من الرياض أستاذ جمان يسأل أنه يقول أنه سمع بمعلومة أنه هل شرب الحليب يزيد من خطر الوفاة المبكرة؟ ما صحة
1: هي في دراسات في دراسات جات بالفعل، في دراسات قريبا صارت أنه وجدوا أنه مجموعة عملوا على مجموعة من السيدات أو والرجال أنه إذا شربوا كثير من الحليب يقول لك عشان خاطر إحنا كلنا مولودين وعندنا الهرمونات الهاضمة للحليب، وأول ما نوصل لسن سنتين تقل هذه الهرمونات الهاضمة أو الأنزيمات الهاضمة لمادة الحليب وترفع المواد الهاضمة للأشياء الأخرى. فمن هنا صار التخوف أنه يقول لك أنت ما عندك هذه الهرمونات الهاضمة أو الأنزيمات الهاضمة. إحنا بنقول يا جماعة القاعدة العامة بالنسبة للأغذية نحاول ناخذ الشيء اللي ما يسبب لنا حساسية، ما يسبب لنا مشاكل. يعني مثلا أنت الحليب الآن بيسبب لك مشاكل أتركه، مو ضروري تشربه، أشرب اللبن. اللبن عندك البكتيريا
0: كبديل له يعني
1: مضبوط. عندك اللبنة ممكن تأخذها، عندك الجبن ممكن أنك أنت تأخذه، مو بالضرورة تلتزم بالمادة الغذائية اللي موجودة. إذا أنت جسمك بيتحسس من الدهون حقت الحليب، عندك القليل الدسم، عندك الكامل الدسم، عندك المنزوع الدسم، أنت خيارات، أنت إنسان مستهلك واعي. هنا يجي دور المستهلك الواعي، وغير كده أسمع لأجسامكم. يعني الآن أكلت حاجة، أترك مجال لنفسك إنه الجسم يعني يتفاعل مع المادة الغذائية اللي أنت أكلتها. عملية هضم المادة الغذائية بتسمع، بتعطي رياكشن، بتعطي أساسيات، بتعطي علامات في الجسم إنه هذه المادة الغذائية مناسبة لك أو غير مناسبة. يعني في مدارس، عندك مدارس اللي هي كمان اللي يدعو للعودة إلى الطبيعة، يقول لك لا الحليب من المنتجات اللي ممكن تسبب لنا زيادة المخاط، أكرمك الله، في الجسم اللي هي المادة المخاطية في أجسامنا، فنحاول نتجنب الحليب قد ما نقدر عشان ما نرفع مادة المخاط. نقول لهم أوكي، نفس الإجابة يا جماعة، إذا أنت بتعاني من هذه المادة الغذائية أتركها وخذ البدائل.
0: البدائل نعم.
1: غير كده الحليب ما وقف الكالسيوم والفيتامينات على الحليب فقط. هنا البدائل الصحية مثلا عندك الخضروات، عندك البروكلي جدا مرتفع في الكالسيوم، وعملية وجود فيتامين كي اللي هو اللي موجود في الخضرة الخضراء. مو ضروري اننا نلتزم بالمادة الغذائية اللي الان احنا نقولها.
0: يعني انت استاذة جمانة كأنك تجيبين على سؤال منال من القصيم في الفيسبوك، تقول كيف احصل على الكالسيوم دون شرب الحليب؟ يعني
1: ممكن تأخذيه من البروكلي، ممكن تأخذيه من الفاصولية، ممكن تأخذيه من المواد الغذائية الأخرى. مو بالضرورة تلتزمي بشرب الحليب. إذا ما أخذتيه من الحليب تقدري تأخذيه من اللبن، وفي أنواع يعني مختلفة يا جماعة. مو ضروري إنكم تلتزموا بشركة معينة، جرب من شركات أخرى، خلي يكون عندك جراءة في تجريب الشركات الأخرى. يعني مثلا عندك شركة أخرى، جرب المنتج تبعهم، بعض الأحيان يكون فارق الطعم يناسبك.
0: صحيح،
1: مو بالضروره تلتزم بشركه معينه.
0: عموما في فرق، يعني ليست كلها نفس الطعم يعني.
1: صحيح 100%.
0: طيب جميل، ناخذ فاصل قصير استاذه جمانه، وان شاء الله بعده سنعود والجزء الاخير. مستمعينا الكرام،
5: ضغوط العمل، تعبت نفسيا،
6: انا خاف العب مع الاولاد عشان دائما يضربوني.
7: مسافر البيت كثيره وما تنتهي. ابغى حلول، ابغى حلول،
5: ابغى حل، ابغى حل.
8: حلول ممكنة.
9: إعداد وتقديم صهيب الأحمدي.
8: غذاؤك.
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
8: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج غذاؤك، والتي نتحدث فيها عن الحليب ومشتقاته وأيضا عن فوائده في الجسم. ومعنا ضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. حياك الله أستاذة جمانة.
1: أهلا وسهلا.
0: في الجزء الأخير من هذا البرنامج، لعل هناك اتصال، يخبرني زميل خالد في اتصال. مين معنا؟ باسل بن الرياض. حياك الله يا باسل.
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: شيء أشكرك وأشكر ضيفتك العزيزة، وعندي استفسار. سؤالي، أنا طبعا ماشي على برنامج دايت معين ولسه بادي، ولكن طبعا عبارة عن برنامج غذائي بالإضافة إلى مشي. حصلت تضارب بالنصائح بخصوص البداية بالتمارين مثل السويدية وكذا، إنه ناس يقول لا تبدأ بالبداية، وناس يقول تبدأ إنه تبني عضل على فات، ففي تضارب بالمعلومات، بس قلت أخذها من يمكن الدكتورة. جميل. تقدر تعطيني معلومة صحيحة بحكم
1: تخصصك. أخوي كم وزنك الآن؟
10: عفوا،
1: كم وزنك؟
0: تسألك عن الوزن الآن كم؟
10: 150.
1: ما شاء الله، إن شاء الله البركة، إن شاء الله بإذن الله ينزل بصحة وعافية.
10: الله يعافيك. والطول 190.
1: ما شاء الله. أول حاجة بقول لك
0: شكرا لك يا باسل، عشان بس لا.
10: طيب سؤال ثاني لو سمحت.
0: طيب تفضل، عشان لا نشغل الخط احنا.
10: طيب فضل. اوكي، بالنسبة للسناك من ضمن البرنامج الغذائي كان في مكسرات، هل في حد معين للاستخدام المكسرات كسناك؟ بس هذا سؤالي الثاني.
0: طيب شكرا لك يا باسل، يعطيك العافية. تفضل يا سيدي.
1: طيب أستاذي، أول حاجة بالنسبة لإنقاص الوزن، لازم تلتزم بالحمية الغذائية تبعتك. بالفعل يفضل إنقاص الوزن إلى مرحلة معينة بحيث أنك أنت توصل لإنقاص الدهون، بس بالمشي بالحركة، أنك أنت ترفع ضربات القلب بحيث أنك أنت تتجاوز الساعة والنصف. أول حاجة. ثاني شيء، ما تبدأ اللي هي رفع

0: أو إنك تقل على الأقل إلى 110 أو 105 بحيث إنك أنت تكون وصلت لليفل معين أنقصت الدهون عندك. هذه رقم واحد. رقم اثنين بالنسبة لتضارب، بالنسبة لإنك أنت تأخذ السناك قبل التمرين أو بعد التمرين، السناك يفضل مثلا إنك أنت تجهز العضلة ويصير بحيث إنه الجسم ما يستهلك من العضلة، ما يستهلك المجهود من العضلة، يستهلك من المواد الغذائية المتوفرة في المعدة والدهون اللي هي الخلايا الدهنية يستهلكها ويفككها، فما يصير في عند الجسم ردة فعل في تمسك بالوزن. أكثر سر أقدر أقول لك هو في الحمية إنها تكون ناجحة 100%، قنن المواد الغذائية اللي أنت تأكلها، التزم بالحمية، استمر، الاستمرارية جدا بتفرق مع الجسم، حاول إنك أنت تأكل كل 3 ساعات. السناك اللي أنت قلتها بالنسبة للمكسرات، المكسرات نحاول نأخذ مكسرات ما فيها لا ملح ولا سكر ولا ليمون ولا إضافات، المكسرات تكون بيضة العادية النية مع كمشة يد فقط لا غير، ما تزيد عن كده. نحاول إننا نلتزم بكمشة يد، لأنه إذا زدنا عن كمشة اليد إحنا دخلنا في دهون زيادة بندخلها لجسمنا، إحنا في غنى عنها.
1: جميل صدر.
0: فالسر تبع الحمية إنك أنت تأكل كل 3 ساعات، تلتزم بالحمية الغذائية، تلتزم بالحركة لمدة 5 مرات في الأسبوع أو 6 مرات مع الراحة ليوم واحد. نحاول إن ندخل التمارين شوية شوية، ما تبدأ برفع الأثقال الآن، ترفع الأثقال بشيء بسيط، يعني ممكن إنك أنت تبدأ بثلاثة كيلو، 4 كيلو، 5 كيلو، بحيث إنك أنت تحرك العضلة من غير ما يصير فيها شيب، من غير ما يصير فيها زيادة في الوزن أو نفخة. نحاول إحنا نحرق المادة الدهنية اللي حوالين العضل وحوالين الجسم.
1: جميل أستاذة جمانة، لضيق الوقت نأخذ اتصال سريع نجاوب عليه من ركان من الرياض. تفضل يا ركان.
2: حياك الله أستاذ.
1: حياك الله.
2: حياك الله أخت جمانة. أنا عمري تقريبا 27 ووزني 62، الله يخليك، ولكن عندي مشكلة صغيرة، لا وهي ضعف البنية الجسمية. ما أدري هل هي حلها فقط الرياضة أو في عناصر غذائية أقدر أكلها يعني وتزود من هذه البنية الجسمية؟
0: يعني زي ما احنا قلنا في الاتصال الاولاني يا جماعه، النحف بالاكل، برضو التخن بالاكل، انك انت تتخن نفسك بالاكل. ايش تسوي اخويا؟ لازم تلعب رياضه لمده 15 دقيقه بحيث انه ضربات القلب تستمر لمده 15 دقيقه. ليش يا جماعه احنا نقول 15 دقيقه؟ لانه جهاز الهضم عندنا يبدا يتنبأ انه في حركه في الجسم، في الدم بسيركوليشن حقه الدم عندك بيرتفع، فاحنا ايش نبدا الجسم يتحفز انه يهضم اي ماده غذائيه ياكلها. يعني على طول بعد ما تخلص التمرين تاكل ماده غذائيه دسمه. ايش يعني دسمه؟ مو تروح تاخذ لي دونت، شيء فيه له سكر كثير ومقلي، لا، هذه ما هي معناها دسمه. الدسامه معناها انه يكون فيها كل الاحتياجات الغذائيه من بروتينات وكربوهيدرات ودهون صحيه. يعني مثلا تقدر تاكل ساندويتش بينت بتر اللي هي ساندويتش
1: الفول السوداني،
0: فول السوداني، ممكن انك انت تاخذ صدر دجاج مع الكريمة مع الارز تبعه كامل. ممكن انك انت تزيد مثلا المادة الغذائية، تحاول انك تزيد انك انت تاكل كل ساعتين المكسرات الصحية، زبدة الفول السوداني، تحاول تلجأ مثلا في الخلطات الصحية، مثلا عندك العسل مع المكسرات مع السمن مع السمسم مع حبة البركة، هذه من الخلطات الصحية اللي بتزيد الوزن بطريقه صحيه ومناسبه وفعاله للجسم، فحاول انك انت تاخذها.
1: واضح يا اخوي ركان؟
2: واضح.
1: يعطيك العافيه والعمر كله ان شاء الله. يعطيك العافيه.
0: اهلا.
1: استاذ جمان، احنا في الدقائق الاخيره والدقيقه الاخيره من البرنامج، اذا كان كلمه تريدين ان تنوهين عنها بالنسبه لما يخص الحليب.
0: ان شاء الله باذن الله اكون احطنا كل الموضوع عن الحليب، واذا في اي مساءلات تقدروا تسالوني على تويتر تبعي جمانه 99 جلال او جمانه جلال، على طول راح يطلع لكم. ضيفوني ان شاء الله باذن الله اقدر اجاوب على كل الاسئله، او عند الاستاذ ابراهيم او على نداء اندرسكور نداء الاسلام اندرسكور، تقدروا تتفاعلوا معنا، واذا ان شاء الله نكون غطينا كل حاجه. في اعاده للحلقه تقدروا تسمعوها مره اخرى
1: بالتاكيد، وايضا الحلقات ترفع على اليوتيوب على قناه نداء الاسلام. شكرا لك يا استاذه جمانه جلال، اخصائيه التوعيه الغذائيه، ونلقاك الاسبوع

0: القادم إن شاء الله.
1: إن شاء الله على
0: شكرا
1: خير،
0: جزيلا لك،
1: مع السلامة.
0: وشكر لكم أنتم مستمعين الكرام، مستمعي برنامج غذاؤك. اللقاء يتجدد بكم، وتقبلوا تحياتي إبراهيم الهلالي من التقديم ومن التنفيذ على الهواء الزميل محمد باصويلح، ومن استقبال المكالمات الزميل خالد فلاتة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: غذاؤك؟
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
1: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
0: مع الأستاذة جمانة جلال.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية، ومسالك الهداية، ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم
2: فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
3: الحمد لله ذي العز المنيع، أنزل كتابه على نبيه ذي المقام الرفيع، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة وصف أعمال الكفار. وصف الله تعالى في كتابه المجيد أعمال الكفار بالبطلان بأمثلة بليغة في ثلاثة مواضع، في سورة آل عمران وسورة إبراهيم وسورة النور. وفي هذه الحلقة سيكون الحديث عن آية سورة إبراهيم، فقد جاء في بعض الآيات في سورة إبراهيم بيان ما أعد الله للكافرين من عذاب شديد بسبب كفرهم، في قول الله تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. بعد هذا البيان لما يستحقه الكفار ضرب الله تعالى مثلا لبيان أعمالهم التي توهموا أنها تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا، فقال جل ذكره: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ودلت هذه الآية الكريمة على الصفة التي يكون عليها الكفار يوم القيامة في حبوط أعمالهم التي عملوها في الدنيا، فقوله تعالى: مثل الذين، هنا بمعنى الصفة نفسها، وليس المراد به مجرد ضرب المثل. وشبه الله تعالى أعمال الكفار التي يظنونها أعمالا صالحة بالرماد لذهابها وتلاشيها وعدم اعتبارها، لأنها على غير تقوى وإيمان، أي صفة الذين كفروا أعمالهم كرماد. وقال الفراء: أضاف المثل إليهم، وإنما المثل للأعمال، فالمعنى مثل أعمال الذين كفروا، انتهى كلامه. حتى وإن كانت أعمال الكفار في الدنيا أعمال بر وخير، إلا أنها لا تنفعهم يوم القيامة بسبب كفرهم، ولأن كفرهم بالله أحبطها وأبطلها. وهذا المعنى دل عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه. قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا تأكيد منه صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما أعمال الخير والبر التي يقوم بها الكفار في الدنيا فإنهم يجازون بها في الدنيا، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، الحديث. وفي صحيح مسلم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، الحديث. قال الله تعالى عن الكافرين في سورة آل عمران: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وقال عنهم في سورة هود: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، وغيرها من الآيات. أيها المستمعون الكرام، وصف الله تعالى أعمال الكفار يوم القيامة بقوله: كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، أي كصفة رماد تطاير بسبب شدة الريح ولم يبق له أثر، فكذلك أعمال الكفار. وقوله تعالى اشتدت هذا وصف لليوم بالعصوف مبالغة في قوة الريح، لأن العصف قوة هبوب الريح، فإن اليوم يوصف به لأن الريح تكون فيه، فيصح أن تقول يوم عاصف كما تقول يوم بارد ويوم حار. قال ابن الجوزي في زاد المسير: قال المفسرون ومعنى الآية أن كل ما يتقرب به المشركون يحبط ولا ينتفعون به، كالرماد الذي سفته الريح فلا يقدر على شيء منه، فهم لا يقدرون مما كسبوا في الدنيا على شيء في الآخرة، أي لا يجدون ثوابه، انتهى كلامه. فالكفار لا ينتفعون بشيء من أعمالهم التي توهموا أنها أعمال صالحة، بل تذهب أعمالهم كلها في الآخرة لا يستفيدون منها شيئا، ولذلك قال الله تعالى لا يقدرون مما كسبوا، أي يوم القيامة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لا يقدرون على شيء منها ليجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا. قال ابن القيم: شبه تعالى أعمال الكفار في بطلانها وعدم الانتفاع بها برماد دمرت عليه ريح شديدة في يوم عاصف، فشبه سبحانه أعمالهم في حبوطها وذهابها باطلا، كالهباء المنثور لكونها على غير أساس من الإيمان والإحسان، وكونها لغير الله عز وجل وعلى غير أمره، برماد طيرته الريح العاصف فلا يقدر صاحبه على شيء منه وقت شدة حاجته إليه. فلذلك قال لا يقدرون، أي يوم القيامة، مما كسبوا على شيء، فلا يرون له أثرا من ثواب ولا فائدة نافعة، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم موافقا لشرعه المطهر. وقال أيضا وفي تشبيهها بالرماد، أي أعمال الكفار، سر بديع، وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم وبين الرماد في إحراق النار وإذهابها لأصل هذا وهذا، فكانت الأعمال التي لغير الله وعلى غير مراده طعمة للنار، وبها تسعر النار على أصحابها، نسأل الله السلامة والعافية، انتهى كلامه. وفائدة هذا المثل البليغ يا أيها الإخوة المستمعون الذي ذكره الله تعالى في إبطال أعمال الكفار في سورة إبراهيم بيان بطلان أعمال الكفار الشريرة وعدم انتفاعهم بشيء منها، لا في الدنيا مما يبتغون من نصر وعزة، ولا في الآخرة من مغفرة وثواب. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل طاعته المخلصين لله في عبادته، وأن يبارك لكم في حياتكم ويحفظكم في دنياكم وأخراكم، وأن ينصر جنودنا على حدودنا ويحفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار. هذا ما تيسر ذكره وإراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
2: الأمثال
1: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
2: ومسالك الهداية.
1: ومسالك الهداية.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
5: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم ابن صالح المقرن، تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك مع أسئلتكم واستفساراتكم في هذا البرنامج. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. مرحبا بكم الشيخ صالح في هذا اللقاء.
7: حياكم الله وبارك فيكم.
6: هذا الأخ أبو عبد الله يقول في قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، معناه الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص على المؤمنين من حرصهم على أنفسهم لكمال نصحه صلى الله عليه وسلم وكمال شفقته على أمته عليه الصلاة والسلام. وأزواجه أمهاتهم، زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، يعني في القدر والمكانة رضي الله عنهن. وفي قراءة: وأزواجه أمهاتهم وهو أبوهم، يعني في القدر.
6: الله أكبر.
7: في القدر والمكانة. نعم.
6: أبو عبد الله يقول: استفسر من الشيخ حفظه الله عن أفضل الكتب المبسطة في النحو، وهناك كتاب أستشير الشيخ فيه هو قطر الندى وبل الصدى.
7: لا شك أن هذا الكتاب كتاب جيد ومفيد ومختصر، وكان الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله يعتني به ويدرسه، لأنه كتاب مختصر، كتاب جيد ومفيد. نعم،
6: بارك الله فيكم. سائل آخر شيخ صالح يقول: لماذا قرن الله تبارك وتعالى حق الوالدين بحقه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا؟
7: نعم، هذه الآية ذكر الله فيها حقوق القرابة وحث على الاهتمام بها. ونعم،
6: وقضى ربك ألا
7: تعبدوا، وقضى ربك أي أمر ووصى، أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه. هذا الحق الأول، حق الله سبحانه وتعالى. والحق الثاني: بالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بهما وأكرموهما واخدموهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم،
6: بارك الله فيكم. الأخت أم سلمة تقول: الأطفال الصغار إذا ماتوا وهم في بداية حياتهم وفي أشهرهم الأولى، هل يشفعون للوالد والوالدة؟
7: نعم، يشفعون لوالديهم، الأفراط يشفعون لوالديهم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
6: يقول السائل: يا شيخ، قرأت في بعض كتب التفسير بأن بعض الآيات المباركات نزلت تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم.
7: نعم، نزل في آيات تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، وأمثال هذه الآية أن الله يسلي نبيه عما يصدر من بعض أمته من الجفاء والمعصية والمعارضة للرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه رسول الله وطاعته بعد طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
6: تقول السائلة في الآية الكريمة: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين.
7: نعم، أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فاعترفنا بذنوبنا. هذا يقوله الكفار إذا بعثهم الله سبحانه يوم القيامة وعرفوا مكانتهم وما أوجب الله لهم من العذاب، يطلبون العودة إلى الدنيا ليصلحوا العمل. ربنا أمتنا اثنتين، لأنهم كانوا نطفا والنطف موات، ثم كانوا في بطون أمهاتهم فأحياهم الله سبحانه وتعالى، أحيا هذه النطف، جعل فيها حياة، ويحييهم الله الحياة الكاملة في بطون أمهاتهم. نعم.
6: هذا يسأل ويقول: الشيخ، ورد حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.
7: نعم، ورد هذا في الحديث الصحيح: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فهذا المكان له فضيلة يدل عليها هذا الحديث الشريف، وهذه الروضة هي روضة المسجد النبوي. نعم.
6: هذا مقيم بالرياض يقول: أريد إن شاء الله هذه السنة الحج إلى بيت الله الحرام، فبماذا تنصحونني من النسك؟ ولأن حالتي المادية ضعيفة جدا وأنا على قدر عملي.
7: نعم، قول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، والمناسك التي يحرم بها الحاج ثلاثة: أولها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة ثم يؤديها ويتحلل منها، ثم إذا جاء يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج، هذا أفضل المناسك. والثاني القران، وهو أن يقرن بين الحج والعمرة بنية واحدة، ولا يتحلل من إحرامه إلا يوم العيد، إذا أدى المناسك يوم العيد يتحلل منهما، من الحج والعمرة. والثالث الإفراد، وهو أن يحرم بالحج فقط. نعم.
6: عبارة الشيخ يقول: اعمل ولا حرج، ما المراد منها؟
7: افعل ولا حرج، هذا في يوم العيد، ما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر من مناسك الحج التي تفعل يوم العيد، يوم العيد خاصة، إلا قال افعل ولا حرج. الذي قال له: يا رسول الله، نسيت فحلقت قبل أن أنحر، حلقت قبل أن أنحر، وما أشبه ذلك من أفعال يوم العيد التي هي النحر والحلق والطواف والسعي، فهذه سواء قدم، هي الأفضل ترتيبها، ولكن إذا قدم بعضها على بعض جاز له ذلك، هذا في يوم العيد خاصة، أعمال يوم العيد. نعم.
6: يقول السائل: يا شيخ، ما المراد بهذه العبارة: إن بلال يؤذن بليل؟
7: المراد واضح أن بلالا رضي الله عنه يؤذن بليل، يعني قبل طلوع الفجر، من أجل إيقاظ الناس ومن أجل تنبيه الناس الذين يريدون أن يصوموا، فهو يقدم الأذان قبل طلوع الفجر لهذه الحكمة. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. نعم.
6: يقول السائل أبو جراح: الشيخ في الآية في سورة الحج وليطوفوا بالبيت العتيق لم يقل وليطوفوا، ما الفرق بين يطوفوا ويطوفوا؟
7: لا فرق بينهما، يطوفوا يتطوفوا، أصله يتطوفوا أو يطوفوا، لا، لكن لا بد من التقيد بلفظ الآية لا تغير. نعم.
6: جزاك الله خير يا شيخ. يقول في الحديث: اسألوا الله العفو والعافية، لماذا حدد العفو والعافية؟
7: لأن العفو والعافية من رزق العفو الله من الله سبحانه وتعالى، والعافية في بدنه فإنه قد تكاملت له السعادة والفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
6: بارك الله فيكم. آخر أسئلة يا شيخ عن حديث: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، الله قريب من عباده، وما صحة ذلك في هذا؟ مأجورين.
7: الحديث في هذا صحيح، وهو أن الله سبحانه يبادر بإجابة عبده والعناية بعبده، فإذا تقرب العبد إلى الله جل وعلا بالطاعة، وهذا تقرب معنوي، تقرب الله إليه بالإجابة والقبول، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
6: في الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، مناسبة هذه الآية وما موقف الرسول صلى الله عليه وسلم منها؟
7: نعم، هذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وهو واقف بعرفة في حجة الوداع، وهي فيها إشارة إلى قرب أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، وما عاش بعدها إلا شهر وزيادة، ثم توفاه الله بعد الحج عليه الصلاة والسلام. نعم.
6: أم سعود شيخ حفظكم الله تقول: أرجو من سماحة شيخنا العلامة الشيخ الفوزان أن يوضح لي عندما نقول في التشهد الأول والأخير: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، من الذي يعني أعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء؟
7: علمه الله جل وعلا بواسطة جبريل، بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، وبلغ أمته ما أمره الله به وما شرعه له. نعم.
6: يقول السائل يا شيخ: كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة يحمل بنته أمامة بنت زينب، ألا يؤثر ذلك في الصلاة؟
7: لا يؤثر في الصلاة، وهذا فيه أن للإنسان أن يحمل الطفل، لا سيما إذا كان الطفل يحتاج إلى حمل ولحفظه والعناية به، أن ذلك جائز في الصلاة. نعم.
6: تقول السائلة يا شيخ: عندما يرزق الإنسان مولود، لا أحفظ الدعاء الوارد، ولكن دائما نردد مع الجميع: جعله الله من الأولاد الصالحين، أو جعله الله ولدا صالحا يتربى في ذخرك وفي عزك.
7: هذا شيء طيب، الدعاء للمولود بأن يبارك الله فيه وأن يصلحه وهذا ينفع الوالد، هذا ينفع الولد وينفع الوالد هذا الدعاء.
6: فضيلة الشيخ، نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة: الدعاء بعد التشهد يا فضيلة الشيخ، هل يطول فيه الإنسان بعد التشهد أو يقتصر على دعوات مباركات؟
7: هذا على حسب ما يتمكن الإنسان منه، والإنسان المأموم يتابع إمامه، أما غير المأموم الذي يصلي منفردا فإنه يكثر من الدعاء ويطول ما شاء.
6: شكر الله لكم سماحة العلامة الشيخ الفوزان على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في هذا البرنامج. أنقل لكم تحيات زميلي مهندس الصوت الذي دائما يرافقنا في تسجيل هذه الحلقات المباركات عبد الله المواش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عزام بن حسن الحميضي.
8: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
2: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
3: وبصلاحه يصلح العمل،
2: أعمال القلوب
3: وتتبعه الجوارح،
2: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
3: أعمال القلوب،
2: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
3: كما أراد الله.
4: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: سلسلة أعمال القلوب،
3: أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
3: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، في لقاء متجدد في سلسلة أعمال القلوب، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذا اليوم هو عن الرجاء، والرجاء عبادة قلبية جليلة تبعث على العمل والجد والبذل مع حسن الظن بالرب تبارك وتعالى، إلا أنها لا تتم إلا مع ما يقابلها من الخوف والخشية من الله عز وجل، ليكون العبد على حال من القصد والاعتدال في سيره إلى ربه ومولاه، دون أن يغلب عليه الرجاء فيطول أمله ويسوء عمله، أو أن يطغى عليه الخوف فيقنط وييأس من روح الله. وقد جاء الرجاء بمعنى الطمع في كتاب الله تبارك وتعالى، كما في قوله تعالى: أولئك يرجون رحمة الله، أي يطمعون فيها. وذكر أهل الإيمان بما يميزهم عن عدوهم حيث قوى عزائمهم فقال: وترجون من الله دار الكرامة والمغفرة والرحمة. وقال عن خاصة أوليائه: الذي يدعوهم هؤلاء الكفار ويعبدونهم من دون الله كالملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، أي أنهم يطمعون برحمة الله عز وجل. ويأتي الرجاء بمعنى الخوف أحيانا، كما فسر به قوله تبارك وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون الله، وهذا بمعنى توقع العذاب. قال القرطبي: أي لا تخافون عظمة الله. والرجاء في معناه الشرعي تعلق القلب بحصول محبوب في المستقبل، وهو النظر إلى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. أما الرجاء الصحيح الذي يطلب من العبد تحصيله، فقد قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: المقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه بالله ويرجو أن يمحو عنه ذنبه، وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولها، وأما من انهمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا هو الغرور. وبهذا نعلم أن كل راج خائف، ومن سار على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وبهذا أقبلت القلوب على الله بألوان العبوديات رجاء أن تحصل دار كرامته. وبهذا نعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل، كما قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء هم الذين يرضى ربنا عز وجل عن أعمالهم ويتقبل منهم ويرفعهم في أعلى منازل في دار كرامته. وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. فالله عز وجل وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، وصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. إن المؤمن جمع إحسان وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. قال الله عز وجل عن أهل الإيمان: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فلا تتم للعبد العبودية إلا بالخوف والرجاء. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله: فبالخوف ينكف عن المناهي، وبالرجاء ينبعث على الطاعات. وقد ذكر الله جل وعلا الرجاء في مواطن عديدة، وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فقال العلماء أن أرجى آية في القرآن هي ما رجى الله عز وجل به الفاسقين العاصين الظالمين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فيما يرويه عن ربه: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي الحديث الآخر: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه وهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. وفي حديث آخر: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحوش على ولدها. وأخر الله جل وعلا 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا عليه الصلاة والسلام: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ذلك. قال: الله أرحم بعبده من هذه بولدها. أما الطريق إلى تحقيق الرجاء ففي عدة أمور: أولها ملاحظة أفضال الله على عبده، وأن الله جل وعلا سوابق فضله على عبده كثيرة، وأن الله قد تكرم وتفضل عليه بأمور كثيرة منها العافية والهداية وصلاح الحال والرزق والمال. ثم تذكر سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه، وأنه الرحمن الرحيم الغني الرؤوف الكريم بعباده: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وثالثها أن ننمي محبة الله في القلوب. ورابعها تدبر آيات القرآن، وليس شيء أنفع للقلوب من تدبر آي القرآن، فالله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وخامسها استغلال العبد الأوقات والأحوال الشريفة. سادسها تحقيق التوحيد بأنواعه 3: توحيد الإلهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا هو السبب الذي من أجله ينزل الفرج على أهل الكروب، فإن المكروب يجيب الله دعوته، أما يجيب المضطر إذا دعاه. قال عبد الله بن المبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله عز وجل لا يغفر له، وإني لأدعو الله أطلب عفوه وأعلم أن الله يعفو ويغفر، لئن أعظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت في رحمة الله تصغر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يرجو رحمته ويخاف عذابه. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: القلب محط نظر الله تعالى،
3: وبصلاحه يصلح العمل،
2: أعمال القلوب
3: وتتبعه الجوارح،
2: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
3: أعمال القلوب،
2: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
4: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: سلسلة أعمال القلوب. أعمال القلوب.
3: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: الكسب الحلال.
2: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
2: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون الكرام، هل تساءلتم يوما كيف ينظر الإسلام إلى الموارد التي نعيش بها ونعتمد عليها؟ هل المال فقط هو موردنا، أم أن الوقت والعقل والعمل والطبيعة كلها أمانات نسأل عنها؟ وهل ندير هذه الموارد اليوم بطريقة ترضي الله وتحقق العدل وتضمن الاستدامة للأجيال؟ أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال، وموضوعنا اليوم يحمل عنوان الموارد الاقتصادية في ميزان الإسلام من الاستغلال إلى الاستدامة. ولكي نبحر معكم في هذا الموضوع الحيوي ونستعرض أبعاده الفكرية والعملية، يسعدنا أن يكون ضيفا كريما معنا في هذه الحلقة، وهو صاحب تخصص في هذا المجال، سعادة الدكتور طلال ابن منصور الذيابي، الحاصل على الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية. نرحب بكم دكتور طلال ونسعد بمرافقتكم لنا في هذه الرحلة المعرفية، ومرحبا أيضا بجمهورنا الكريم الذي يضيء. أهلا وسهلا بكم دكتور.
4: حياك الله أستاذ عالي، ونسأل الله تعالى النفع والفائدة وأن يكون لقاء مبارك إن شاء الله
3: بإذن الله تعالى. وهذه أجمل التحايا أحبتنا الكرام من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم من أمام الميكروفون علي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
1: الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
3: إذن أحبتنا الكرام، لا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال، واسمحوا لي أن أجدد الترحيب بضيف حلقتنا لهذا اليوم سعادة الدكتور طلال ابن منصور الذيابي، صاحب الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية. نجدد الترحيب بكم سعادة الدكتور. ونحن حديثنا في هذه الحلقة يعني سنتحدث بشكل كبير عن الموارد، ولكن في البداية لعلك تحدثنا عن وتعرف المستمعين الكرام عن مفهوم الموارد الاقتصادية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والصلاة والسلام على خير البريات وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أودع الله سبحانه وتعالى بقدرته في النفس البشرية احتياجها ورغباتها أو ما يطلق عليها بالحاجات الفسيولوجية من المأكل والمشرب والمسكن والاستشفاء والتعليم إلى آخره. يقول الله تبارك وتعالى مبينا هذه الحقيقة، تلك الحقيقة البشرية وما يتصل بها من سمات فطرية، قوله تعالى: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. يقول تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وسخر عز وجل جميع مخلوقاته وما في الأرض والسماء لبني آدم، قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم تفكرون. فالموارد بمفهومها العام هي الوسائل المستخدمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية عبر توليد السلع والخدمات، وهي على ذلك تكون على نوعين: نوع يطلق عليه موارد حرة غير اقتصادية، وهي ما يمكن الاستفادة منها من غير تحويل، أي توجد على شكل الطبيعة في الأرض كالمياه الجارية وكالشمس وكالرياح وكالهواء، وهذه لا يجرى عليها عمليات تحويلية كما هي الموارد الاقتصادية التي تأخذ معنى اقتصادية من هذا الجانب،
3: يتم الاستفادة منها كما هي،
4: كما هي بالنسبة للسلع الحرة الغير اقتصادية. أما السلع الاقتصادية فهي تتسم بسمتين: السمة الأولى أنه يتم عليها عمليات تحويلية، وبالتالي هي بذل فيها جهد، وهذا الجهد يحصل على ما ينتج من تلك الموارد من سلع أو خدمات مقابل ثمن، لأن بذل فيها جهد، وهذا الجهد هو عبارة عن ثمن هذه الموارد التي وجريت عليها هذه التحويل، ما يسمى بعوائد عناصر الإنتاج فيما بعد. هذه الموارد الاقتصادية تحقق نفعا، ولابد أن يعمل فيها مثل ما قلنا سابقا، يعمل فيها بعض العمليات التحويلية أو ما يطلق عليها بالعمليات الإنتاجية. وهذه العمليات الإنتاجية تتم من خلال عناصر الإنتاج التي سنتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله. السمة الأخرى لكون هذه الموارد اقتصادية الندرة، ولكن قضية الندرة هذه قضية جدلية ما بين الأنظمة الاقتصادية، وسنتحدث عنها إن شاء الله عندما نصل إلى المشكلة الاقتصادية وموقف الأنظمة الاقتصادية منها. ولكن هذه السمة أو الندرة هي أيضا ما جعل من الموارد اقتصادية، يعني كونها محددة أو محدودة، وبالتالي يكون مصطلح الاقتصادية من هذا الجانب، جانب أنها محدودة وتحتاج إلى
3: جهود
4: حتى أننا يعني نستخرجها وننتفع بها،
3: مثل الذهب والألماس.
4: بالضبط بالضبط.
3: والنفط كذلك أيضا.
4: أي نعم، هذه إن شاء الله نتكلم يعني إحنا نصل إليها إن شاء الله
3: بإذن الله. طيب دكتور، يعني بحديثكم عن هذه الأنواع الاقتصادية وكذلك يعني طبيعتها، يعني لعلكم أيضا يعني تعرجون على نقطة أهم هذه الأنواع، وكيف لهذه الأنواع أن تتحكم بفكرة الطلب والأسعار كذلك أيضا.
4: قبل ذلك نريد أن نتعرف على ما هي هذه الموارد، ما هي الموارد الاقتصادية.
3: صحيح.
4: الموارد الاقتصادية أو كما يسميها الاقتصاد الجزئي العناصر الإنتاج، هناك اتجاهين الحقيقة. الاتجاه الأول يقسم العناصر الإنتاج إلى ثلاثة عناصر رئيسة تتضمن عناصر فرعية. هذه العناصر هي: العنصر الأول منها هو الأيدي العاملة أو العمل، بين قوسين العمل، وهو الجهد البدني والعضلي. الجهد البدني هو المتعلق بالمجهود الجسدي الذي يبذله الفرد، في سواء كان عاملا أو فنيا أو أيا كان،
3: في البحث والاستخراج
4: نعم. ونجدهم كذلك في المصانع وفي غيرها من مجالات العمل. وهناك الجهد الفكري أو العقلي المتمثل في الإدارة وفي التخطيط وفي التنظيم وفي الوظائف التي تعتمد على الجهد الذهني والعقلي كالتدريس وكالطب وكغيرها. العنصر الثالث وهو ما يعتبره البعض مهما ولا يمكن أن يتم من دونه الإنتاج، وهذه مسألة نسبية، وهو رأس المال. رأس المال عندما يطلق يتبادر إلى الذهن النقود أو المال السائل، والحقيقة أنه قد يتعجب البعض من أن النقود السائلة أو النقود في صورتها السائلة لا تعتبر رأس مال بالمفهوم الاقتصادي. المفهوم الاقتصادي لرأس المال هو ما يسهم في العملية الإنتاجية بشكل مباشر كالآلات والمعدات والمباني والسيارات والعقارات، أو ما يعرف بالأصول الرأسمالية سواء كانت المنقولة أو المتحركة. كثيرا ما أضرب هذا المثال لطلبة، أقول ضع 1,000,000 ريال في غرفة وانتظر عليها سنة سنتين، هل يتغير شيء؟ لكن إذا ما جئنا بهذا 1,000,000 واشترينا به آلات أو معدات، هذه الآلات ستنتج وستعمل من خلال التوليفة بين عناصر الإنتاج،
3: يتم الاستفادة منها والعمل عليها وتطويرها كذلك أيضا، والاستفادة أيضا حتى يعني حتى من مسألة سعرها. يعني أحيانا المال ربما في هذا الزمن يكون له يعني قيمة معينة، ولكن في زمن آخر يتغير، ولكن الأصول تكون يعني بشكل كبير يعني ثابتة.
4: نعم. الاتجاه الآخر لتصنيف عناصر الإنتاج وهو نفس التصنيف السابق، ولكن أفرد عنصر التنظيم الذي كان ضمن عنصر الأيدي العاملة السابق، أفرد بعنصر مستقل. هذا الاتجاه رأى في أن الأيدي العاملة أو البشر لهم حظهم، أو الجانب الفكري بطبيعة الحال له أهميته ودوره في النشاط الاقتصادي. فهو الذي يخطط، وهو الذي يدير، وهو الذي ينسق، وهو الذي يعمل على أن يولف بين العناصر المختلفة. في عنصر ثالث احنا قلنا الأرض، الأرض وما تحويه من معادن، ذكرتها سابقا أستاذ علي، وهي ما تختزنه أو ما يسمى بالموارد الطبيعية، وهي ما تختزنه الأرض داخلها من معادن، من نفط، من مياه جارية أو مياه آبار أو جوفية. هناك ما فوق الأرض من أشجار، من مياه جارية، من مخلوقات مختلفة، حول الأرض من شمس، من رياح، من هواء، من أمطار إلى آخره. نعود إلى قضية العنصر المستقل وهو التنظيم. الحقيقة أن هذا التقسيم الرباعي الذي هو رأس المال والأيدي العاملة والأرض والموارد الطبيعية والتنظيم يتوافق مع الاقتصاد الإسلامي. ومبرر ذلك أنه في البداية الاقتصاد الإسلامي يعطي العنصر البشري أو المورد البشري أهميته في عمله وفي نتاج فكره، وكونه هو الأساس. أيضا عندما ننظر إلى هذا المورد البشري هو الذي يعمل على التنسيق وعلى التخطيط وعلى الموائمة بين العناصر الأخرى، هو يخطط لرأس المال ويبحث عن الفرص ويقتنص الفرص الأمثل من خلال الدراسة والبحث والتحليل. فهو يعمل عقله في بعض المسائل الفنية والرياضية والتحليلية ليكون المشروع الذي يختار أو الفرصة التي تختار أقرب إلى يعني مستويات متدنية من المخاطر، وأيضا يكون فيها سمة الاستدامة للمجتمع وللأفراد. بالنسبة لأهم عنصر من هذه العناصر ما في شك أنه المورد البشري، وذلك كما سبق أن ذكر أنه هو العنصر المنسق والموائم بين والمؤلف بين هذه العناصر. وفي قوله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر دليل على أهمية البشر. ولدينا أيضا دليل على أن الموارد بدون الإنسان لا يمكن أن يستفاد منها. ففي الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر وأخرجه السنة أصحاب السنة الأربعة وحسنه الألباني، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل في بيتك شيء؟ فقال: نعم، حلس نقعد عليه ونلبس بعضه، وقعب نشرب فيه. فقال: ائتني بهما. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهما، عمل المزاد المعروف أو أنشأ المزاد الذي الكل يعرفه، فاشتراه أحد الصحابة رضوان الله عليهم بدرهمين، فأخذ الدرهمين وأعطاه إلى الرجل وقال: لا أرينك، اذهب واحتطب وبيع واشتر، ولا أرينك لمدة 15 يوما. فلما جاءه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه وقد اشترى وباع، وكان معه مال وفير، ويعني اشترى به السلع والخدمات تلبي احتياجاته ورغباته. فهنا الملحظ الذي نأخذه من هذا الحديث أن الموارد التي كانت رأس المال الذي كان موجودا المتمثل في الحلس والقعب لم يستفد منه، وكان ثابتا. صحيح. إلى أن خطط هذا الإنسان ونسق معه بينها واستفاد منها وانتفع بها وجلب من خلالها السلع والخدمات التي لبت احتياجاته ورغباته.
3: جميل. يعني حقيقة يعني الفكر هذا ما يميز الإنسان سبحان الله. يعني الله سبحانه وتعالى يعني جعل في هذه الحياة كل شيء متاح أمام الإنسان، فهو بفكره وبحثه وتطويره واستغلاله للموارد التي هي من حوله يستفيد منها، ويستطيع يعني أن يطور حتى من البيئة التي هو فيها من خلال استغلال هذه الموارد. دكتور، كذلك أيضا هناك وظائف للموارد الاقتصادية، لعلكم تحدثوننا عن هذه الوظائف.
4: إن سمحت لي أستاذ علي قبل إجابة هذا السؤال، هناك أيضا عنصر مهم وهو عنصر المعرفة. الآن العناصر السابقة المؤلفات والدراسات تذكر أن هذه عناصر تقليدية، لكن هناك الآن العنصر الحديث والعنصر المتميز وذو السمة الحديثة وهو المعرفة. المعرفة وأقصد بها تلك التي من خلالها يتم إنتاج سلع وخدمات معتمدة على المعرفة. التكنولوجيا، المعرفة التكنولوجية والتقنية التي الآن يعني منتشرة بشكل كبير، ولعل يعني أبسطها التطبيقات التي نراها.
3: صحيح.
4: الحاسوبية والتطبيقات الخدمية التي نراها على مستوى الدول وعلى مستوى المجتمعات،
3: وهذا ما يميز يعني الكثير من الدول أنها متقدمة معرفيا، وهناك دول يعني عكس ذلك.
4: أي نعم. بالنسبة للموارد البشرية، الموارد الاقتصادية، لديها يعني العديد من الوظائف. أولى هذه الوظائف كما سبق أن ذكر، وهي أنها تعمل على تلبية الحاجات والرغبات الإنسانية، ويمكن من خلالها أن ينتفع الإنسان ويوفر ما يحتاجه من مأكل ومن مشرب ومن ملبس ومن استشفاء ومن تعليم وخلافه. أيضا الموارد الاقتصادية تعمل على الابتكار والاختراع من خلال يعني على سبيل المثال كما ذكرنا المعرفة. المعرفة مورد من خلاله يتم الابتكار والبحث والاختراع، المنتجات الجديدة التي نحن ننتفع بها الآن، التطبيقات الإلكترونية، الحاسوبية، الأجهزة التي الذكية التي نستخدمها وتعامل معها باستمرار. فهذه المنتجات أو هذه التطبيقات التي نراها لو لم تكن يعني بعد فضل الله عز وجل وتوفيقه، لو لم تكن المعرفة متواجدة من خلال البحث والتطوير
3: والابتكار
4: ما وصلنا إلى ما نحن فيه الآن. صحيح. من رغد العيش ولله الحمد، ومن سهولة التعاملات، تستفيد من الخدمات التي تحتاجها بالشكل الميسر والسهل ولله الحمد. هناك أيضا الموارد سبب للتواصل مع العالم. الموارد نحن ذكرنا أنها تتميز أو تتسم بأنها ندرة أو نادرة، لكن هذه الندرة ندرة نسبية وليست ندرة كلية، بمعنى أنه ما يوجد في مجتمع لا يوجد في مجتمع. صحيح. آخر، وبالتالي نحن نحتاج إلى التواصل
3: والتكامل.
4: ولذلك يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: خلقناكم
3: شعوبا وقبائل
4: تعارف.
3: صحيح.
4: فهذه سنة من سنن الكون، الموارد الاقتصادية تجليها واضحة جلية من خلال أننا كل مجتمع يحتاج إلى مجتمع آخر.
3: جميل. حقيقة الحديث ماتع معكم دكتور، ولكن حان وقت الفاصل. نستأذنك دكتور بفاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا. إذن أحبتنا الكرام، فاصل قصير فابقوا معنا.
2: الكسب الحلال،
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
3: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال، ومع ضيف هذه الحلقة سعادة الدكتور طلال منصور الذيابي، صاحب الدكتوراه في الاقتصاد وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية. نجدد الترحيب بكم سعادة الدكتور.
4: حياكم الله. سلام.
3: الله يعطيك العافية دكتور. يعني نحن قبل الفاصل تحدثنا عن يعني العديد من النقاط الأساسية في مسألة الموارد، تحدثنا عن تعريف الموارد الاقتصادية وكذلك أنواعها وأيضا بعض الوظائف لهذه الموارد الاقتصادية. يعني لعلنا نكمل في حديثنا حول هذا المحور، ولعلي أتبادر إليك بالسؤال دكتور عن الفرق بين الموارد الطبيعية والموارد البشرية.
4: الموارد الطبيعية هي ما وضع الله سبحانه وتعالى في الأرض أو حول الإنسان، فالموارد الطبيعية هي تلك التي على صورتها الطبيعية
3: كما خلق
4: الله سبحانه وتعالى. كما سبقا ذكر، كالمياه وكالشمس وكالرياح وكالمعادن المختلفة وكالثروات الحيوانية والثروات الزراعية والثروات الأرض ذاتها على طبيعتها التي يمكن أن نستفاد منها في تحويلها إلى أراضي زراعية أو أراضي سكنية وخلاف. المورد البشري هو المورد الإنساني، وما يهم في هذا المورد هو ما حب الله سبحانه وتعالى من فكر ومن عقل ميزه عن غيره من المخلوقات، استطاع بعد توفيق الله عز وجل وبمنه وكرمه أن يستخدم هذا العقل في الانتفاع بهذه الموارد وتوجيهها التوجيه الصحيح، وهو ما يجب أن يكون لنبتعد عن القضية الجدلية الأخرى في الاقتصاد، وهي المشكلة الاقتصادية التي قد نتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله
3: بإذن الله. دكتور، أيضا هناك سؤال ربما أيضا يعني يتبادر إلى أذهان المستمعين ونحن نتحدث عن هذه الموارد، يعني هل دائما دكتور الموارد ملموسة أم أنها تشمل أشياء أخرى غير مادية وغير ملموسة؟
4: كما ذكرت سابقا، الموارد منها ما هو ملموس وهو المشاهد الآن، ترى من المعادن من الثروات المختلفة. هناك من الموارد ما هو غير ملموس وهو الفكر الذي يمكن أن نرى نتاجه من خلال المنتجات المختلفة، المنتجات سواء كان في السلع أو في الخدمات أو في التطبيقات الإلكترونية وخلاف، أو بكل تصنيفات المنتجات أو السلع التي نراها في الواقع المعاش والتي يمكن أن نستفاد منها وننتفع بها.
3: جميل دكتور. يعني وقبل يعني أن نختم حلقتنا لهذا اليوم، هناك يعني مسألة مهمة جدا، ألا وهي مسألة التخطيط المالي. لعلك تحدثنا دكتور عن أثر الموارد الاقتصادية على التخطيط المالي للدول.
4: نعم. ما في شك أخي علي أن الموارد الاقتصادية هي مال، والمال يعتبر محافظة على المال من المقاصد الشرعية التي جاء بها الشرع. فمهما كان هذا المال متوفرا وبحجمه الكبير، لكن يحتاج معه إلى التخطيط ويحتاج معه إلى المحافظة.
5: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. ينسأ أي يؤخر له في أجله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده والبزار بإسناد جيد والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مكتوب في التوراة: من أحب أن يزاد في عمره ويزاد في رزقه فليصل رحمه. رواه البزار بإسناد لا بأس به والحاكم وصححه. وعن رجل من خثعم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه، فقلت: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: نعم. قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الإيمان بالله. قال: قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال: ثم صلة الرحم. قال: قلت: يا رسول الله، ثم ما؟ قال: ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: الإشراك بالله. قال: قلت: يا رسول الله، ثم ما؟ قال: ثم قطيعة الرحم. قال: قلت: يا رسول الله، ثم ما؟ قال: ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. رواه أبو يعلى بإسناد جيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق
2: سلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
5: محاسن الإسلام.
6: محاسن الإسلام.
7: الدين عند الله هو الإسلام.
8: هو الإسلام.
5: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
9: إن الدين عند الله الإسلام.
2: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
5: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
7: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
2: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
10: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
2: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة إلى حضراتكم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبرنامج محاسن الإسلام تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، نرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور. دكتور، بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة التي هي امتداد لحلقاتنا في هذا البرنامج التي نتحدث فيها عن محاسن الإسلام من خلال هذه الأحكام والأوامر والنواهي التي جاءت في شريعتنا الإسلامية، والتي فيها من حفظ الحقوق وإقامة العدل بين الناس، ما يجعل حياة الإنسان وحياة المجتمعات تستقيم وتنمو، ويتحقق بهذه الأحكام والأوامر والنواهي عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده سبحانه وتعالى. في هذه الحلقة دكتور، من ضمن هذه الحلقات ومن ضمن هذه المواضيع التي نتحدث بها، ما نتحدث به عن الحضانة بعد الفراق الذي يكون بعد الزواج، الحضانة للأبناء، نريد أن نتحدث عنها وعن بعض هذه الأحكام التي جاءت في الحضانة. الحضانة موضوع متسع جدا، لكن نريد أن نتحدث في نقاط عديدة في هذه الحلقة إن شاء الله. أولا دكتور، يعني ما هي وما هو تعريف الحضانة، وكيف سنتحدث عن المحاسن من خلال هذه الحضانة ومن خلال أحكامها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، حياك الله أخي الشيخ وائل، وحيا الله المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الحقيقة الذي يسلط الضوء على المحاسن لا على الأحكام، محاسن الإسلام في الحضانة. الحضانة من أثر افتراق الرجل والمرأة كما ذكرنا فيما مضى، ما يتعلق بأنه بعد الزواج قد يحصل فراق بين الرجل والمرأة، والحضانة الحقيقة هي موجودة حتى في حال اجتماع الرجل والمرأة، لكن لا يحتاج الناس إلى أحكام الحضانة في حال اجتماع الرجل والمرأة، لأن الرجل والمرأة في بيت واحد وهم يحضنون الطفل، فلا يحتاجون إلى ذكر هذه الأحكام، وإنما يكون ذكر أحكام الحضانة بعد الفراق. ولذلك الكلام في أحكام الحضانة من آثار الفراق بين الرجل والمرأة. كما سألت، الحضانة العلماء يعرفونها بتعريفين، تعريف يقتصر على الصغير، وتعريف يقتصر على العاجز الذي لا يستطيع أن يستقل بنفسه، يعني يوسعون على ذلك، فإنها تتسع للمجنون، تتسع للمعتوه الذي لا يستطيع أن يستقل بنفسه، للمعاق الذي لا يقدر أن يقوم بنفسه. وعلى ذلك، وإن كان بعضهم يفرقون بين الحضانة والكفالة والرعاية،
2: لكن كلها تندرج تحت،
3: لا يعني يدرجونها تحت، وبعضهم عرف قال والحفظ للمولود في مبيته، يعني في ما يتعلق بالحضانة، وظائف الحضانة، قال والحفظ للمولود في مبيته وفي اللباس مضجع وقوته، يعني نومه ولباسه، كذاك في تنظيفه للجسم هو الحضانة تأمل رسمي، وهذا عند المالكية رضي الله عنهم. فقلنا العلماء يتكلمون في الحضانة إما فيما يتعلق بالطفل بالذات، وهو المتبادر وأكثر الأحكام فيما يتعلق بالطفل، وكمان فيما
2: يتعلق، وهو أيضا المعروف في مفهوم الناس.
3: نعم، وبعضهم يوسع، بعض الفقهاء يوسعون الحضانة ويقولون حفظ من لا يستقل بنفسه، وعلى ذلك يدخل فيها المجنون، يدخل فيها المعتوه، يدخل فيها المعاق الذي لا يستطيع أن يستقل بنفسه، وتكون الحضانة. وإن كان بعضهم يجعلها، إن كان قد خرج من حد الصغر، يجعلها من باب الكفالة، وبعضهم يعني يجعلها في مرحلة سنية معينة من باب الرعاية وليست من باب الحضانة وبعضهم يدخلها في الحضانة، وأيا كان فإن الإسلام قد كرم الإنسان صغيرا وكبيرا حيا وميتا، وهذا مصداق قول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن أثر تكريم الله للإنسان أن الله تبارك وتعالى كفل له أن يرعى وأن يعان وأن يكفل وأن يحضن في أي فترة عمرية، طالما أنه لا يستطيع أن يستقل بنفسه. وأنت تعرف أن الطفل قبل سن 7 سنوات لا يستطيع أن يستقل بنفسه ولا يستطيع أن يقوم بأموره، لا في مأكل ولا في قوت ولا في نوم ولا في ملبس. أولا من تكريم الله للإنسان أن جعل له هذا الأمر، ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل له هذا الحق الذي حصره في البداية بين الأبوين. والأبوان من أعظم النعم، قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
2: جميل دكتور، سنتحدث عن هذا الموضوع تحديدا، لكن أيضا يعني طرقت نقطة مهمة وهي تكريم الله عز وجل للإنسان صغيرا وكبيرا وحيا وميتا. الإسلام يحفظ حقوق الإنسان أيا كان حاله.
3: صحيح، ولذلك نحن نجد أن الله تبارك وتعالى كرم الإنسان في الصغر بأن جعل له كل هذه الحقوق، لحقوق الحضانة. والحضانة حقيقة لما نتأمل في أحكامها نجد أن النصوص الشرعية فيها قليلة وأن مبناها على المصلحة، وهذه حكمة ربانية عظيمة. لو كانت النصوص فيها كثيرة لضبطت الحضانة في أمور معينة، ولا يعني وقف المجتهدون حيارى أمام النصوص لا يستطيعون أن يردوها، مع وجود صور كثيرة للحضانة ومع وجود مستجدات وحوادث كثيرة جدا، لكن الإسلام جعل النصوص فيها قليلة تدل على يعني أصل المصالح والمفاسد، وتركت الأمر للقضاة والعلماء والمفتين ولولاة الأمور يقدرون المصالح حسب اختلاف العادات، اختلاف التقاليد، اختلاف الأعراف، نشوء ثقافة معينة. أحيانا يعني بسبب نشوء الثقافة التي تنشأ في بعض المجتمعات غنى وفقرا، انشغالا وعدم انشغال، هذه الأمور كلها تؤثر على يعني حالة الناس وعليه. فالقاضي أو المفتي يراعي في الحضانة مصلحة الطفل. مسألة تكريم الله تعالى للإنسان صغيرا كما ذكرنا، تكريم الله للإنسان كبيرا، الإنسان إذا كبر تحول إلى أب، تحول إلى عم، تحول إلى شيخ كبير، كل هؤلاء لهم حقوق. عندما تقرأ في الفقه الإسلامي تجد أن الله تعالى قد أعطاهم من الحقوق، وأن العلماء قد كتبوا في هذه الأبواب من الحقوق يعني التي كفلها لهم الإسلام، حتى أن الإسلام كفل لهم حتى لو كانوا غير مسلمين. عمر بن الخطاب عندما وجد يهوديا يتكفف قال: ما أنصفناك، وجعل له من بيت المال، يعني أسقط عنه الجزية بل أعطاه من بيت المال. والله تبارك وتعالى عندما جعل الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، جعل طبعا لهؤلاء الناس يعني قسطا منها، لأنه هذا من التكريم للإنسان كبيرا كذلك حيا. فالإنسان مكرم في جميع أحكامه، ولذلك صور كثيرة في صور التكريم على رأسها أو من طهارة منيه إلى طهارة جسده. فالإنسان لا ينجس كما قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، حيا ولا ميتا. حينما يعني ابتعد أبو هريرة قال: كنت على جنابة، كنت نجسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. هذا من أثر تكريم الله للإنسان. تأتي الحضانة، سواء سميناها حضانة في سن الصغر، هي حضانة باتفاق العلماء، لكن فيما بعد 7 سنوات هل هي كفالة، هل هي رعاية، هل هي أيا كانت التسمية، فهي من تكريم الله للإنسان. أما تكريمه مثلا ميتا متمثل في غسله، في الإسراع في دفنه حتى لا يراه أهله،
2: في الصلاة عليه،
3: في الدعاء له، في الإسراع في دفنه حتى لا يرى أهله ما يعني تغيره، فيؤدي ذلك إلى نفرتهم منه أو حزنهم الشديد عليه. كل هذه الأمور من تكريم الله للإنسان حيا وميتا، صغيرا وكبيرا.
2: جميل دكتور، قبل أن نذهب إلى الفاصل بودي أن نتحدث عن الحضانة في حال الاجتماع والافتراق. في حال الاجتماع يبدو لي أنه لا يوجد مشاكل في
3: أبدا
2: في
3: الرجل فيه. والمرأة عندما يكونون في حال الوفاق وفي بيت الزوجية لا توجد مشاكل، مع ويسمى يعني قيامهم بالطفل يسمى حضانة، لكن الفقهاء لا يذكرونه لعدم وجود المشاكل، لعدم احتياجهما، عدم احتياج الأبوين إلى الأحكام، لأنهما ما دام في عش الزوجية هما يقومان ب يعني رعاية الطفل في أكله وشربه ومبيته ونومه ولباسه، الأب أيضا يخرج لكسب المعيشة، والمرأة تقوم في البيت بنفسها أو وتشرف يعني أيا كان الأمر، لا يحتاج، لكن هو يسمى أيضا حضانة. لما كانت المشاكل تنشأ في حال الافتراق هنا تهتم العلماء بأحكام الحضانة، لأن الحضانة هنا تدور بين حالين، ولا بد من القيام بمصلحة المحضون، إما التزاحم وإما التدافع، إما التزاحم وإما التدافع. الحالة الطبيعية أن يتزاحم الأبوان أو من يأتي بعدهما في الاستحقاق أن يتزاحموا في حضانة المولود، هذه الحالة الطبيعية السائدة، ويقل أن يتدافعوا حضانة المحضون. يعني الآن أكثر المشاكل لا يجد القاضي مشكلة أن يتدافعوها، وهذا يتنازل وهذا يتنازل، يجدون من يحضن، إما ممن يستحق في الدرجة الأولى أو من يأتي بعد ذلك في درجات الاستحقاق. أكثر ما تجري المشكلة فيما إذا تزاحموا، بمعنى كل واحد يريد أن يحضن، لذلك تبرز أحكام الحضانة في حال الافتراق وفي حال تزاحم الحضانة، بمعنى التزاحم هنا يقصد به بمعنى أن كل واحد من المستحقين يقول أنا أحق بحضانة المولود.
2: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا حول هذه النقاط المتعلقة بمحاسن الإسلام في الحضانة، والتي فيها من الأحكام ما يحفظ حق هذا الذي يستحق هذه الحضانة أيا كان، بناء على التعريف الذي ذكرناه في بداية هذه الحلقة والذي أقره الفقهاء. أيضا تحدثنا عن تكريم الإنسان صغيرا وكبيرا، بعد الفاصل إن شاء الله سنتحدث حول نقاط عديدة متعلقة بهذا الموضوع. مستمعين الكرام، فاصل قصير، بعده بمشيئة الله تعالى نكمل حديثنا، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، نتحدث فيها عن محاسن الإسلام في الحضانة. ضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييكم، مرحبا بك أخي الشيخ وائل.
2: دكتور، نتحدث عن الحضانة، تحدثنا عن الحضانة في حال الاجتماع وأحكامها أيضا في حال الافتراق. الحضانة بين الحق والواجب.
3: الحضانة العلماء يعني اختلفوا في الحضانة، هل هي حق للحاضن أو حق للمحضون أو حق لله تعالى

0: يقضون جعلها إيه؟ حقا واجبا. قال هي حق فيما إذا تزاحموا، فيما إذا تزاحموا هي حق، وتجب على الأول المستحقين فيما إذا تدافعوها، لأن المقصود تحقيق مصلحة الطفل، وإذا لم يقم المستحق الحضانة بتحقيق تلك المصلحة فيرغم عليها على أنها واجب عليه. لكن في حال التزاحم ووجود أكثر من شخص يريد أن يحضن ذلك الطفل، لا مشكلة أن يكون حقا أو واجبا. لكن ما الفرق بين الحق والواجب؟ إذا قلنا بأن الحضانة حق للحاضن، إذا قلنا بأن الحضانة حق للحاضن، من حقه أن يتنازل عنها لمن يستحقها بعده. إذا قلنا بأنها حق للمحضون، ليس من حق الحاضن أن يتنازل، يعني بمعنى أنها واجب على الحاضن، ليس من حقه أن يتنازل. وكذلك لا تجب له النفقة، لا تجب له إيه؟ النفقة. وإن كانت الأم تستحق النفقة في مقابل الخدمة، لا في مقابل الحضانة، يعني في مقابل ما زاد عن الحضانة. إن قلنا بأنها حق لله تعالى، لا يستطيع لا الحاضن أن يتنازل عنها. وهكذا يعني، ولذلك القول بأنها حق في حال وواجب في حال هو القول الأقرب إلى تحقيق مصلحة الطفل. بمعنى عند التزاحم وعند وجود من يحضن الطفل ويحقق مصلحة حضانة الطفل، نقول هي حق. فإذا ما وصلنا إلى درجة تدافع، كل واحد منهم يدفع الحضانة عن نفسه ويتبرأ منها ويبتعد عنها ويرمي على الآخر احضن أنت، وهذا يقول احضن أنت،
1: تصبح
0: حينها
1: واجبة.
0: القاضي يجب عليه أن يحولها إلى واجب، ويرى من هو

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى
3: القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب

0: الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام، وحديث متصل عن سلوى القلوب. أيها الفضلاء، ليس القلب حجرا كي لا ينكسر، وليس حديدا كي لا يتألم. إنه قلب بشري ضعيف، يتمزق مع كل خيبة، وينحني مع كل فقد، ويتعب من طول الحمل وكثرة الأنات الصامتة. نمضي في هذه الحياة ونحمل في صدورنا أحزانا لا ترى النور، نخفيها خلف مظاهر القوة، ونغلفها بالضحك، ونقنع أنفسنا أننا بخير، ونحن في الحقيقة نبحث عن لحظة سلوى، عن شيء يربط على القلب ويقول لنا في لطف: لست وحيدا. وهنا يأتي القرآن كنور ينساب إلى مواضع الألم، وكرحمة تنزل السكينة على قلب أثقلته الدنيا حتى كاد يسقط تعبا. القرآن لا يخاطب قلبك وهو في أفضل أحواله فقط، بل يأتيه وهو متعب ومثقل بالآلام، يأتيه في لحظة الانكسار، يحتويه بآيات تشبه الماء البارد على قلب ملتهب. مع القرآن تتغير لغة القلب، فبعد أن كان يتحدث بلغة الخوف يتعلم لغة الثقة. مع القرآن يصغر الحزن، لا لأنه لم يعد موجودا، بل لأن القلب أصبح أكبر من أن يغرق فيه. فإذا أثقلتك الدنيا وضاقت بك الأسباب وتعب القلب من كثرة ما احتمل، فلا تبحث طويلا عن سلوى بعيدة، فالسلوى قريبة منك. افتح القرآن، افتحه وأنت تعلم أن كل آية فيه تعرف طريقها إلى قلبك.
1: ستلوح بيارق أفراح،
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب
1: بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
5: 88.9
2: FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
5: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا، واذكروا حين أخذنا ميثاقكم في التوراة، وقلنا في هذا الميثاق لا تسفكون دماءكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضًا، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. في هذا الميثاق كذلك لا يجوز لكم أن يخرج بعضكم مع بعضا من داره. ثم أقررتم، قبلتم ذلك الميثاق، وأنتم تشهدون، أنتم تشهدون على أنفسكم بذلك. يقول الله سبحانه وتعالى معاتبا لليهود: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، خالفتم الميثاق السابق. كانت بنو قريظة حلفاء للأوس، وبنو النضير كانت بنو النضير حلفاء الخزرج. فكان بنو قريظة يقاتلون مع الأوس ضد بني النضير الذين هم مع الخزرج. بنو قريظة مع الأوس وبنو النضير مع الخزرج، فكان بعضهم يقاتل بعضا وهم يهود كلهم. ومع ذلك كان إذا أسر الرجل منهم سواء من بني قريظة أو من بني النضير يجمعوا له المال لأجل أن يفدوه، يكون أسيرا فلا بد من مقابل الفداء. فكان بنو النضير وبنو قريظة يجمعون كلهم لأجل الفداء، فتعيرهم العرب فتقول: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ فيقولون: أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتلهم. فتقول العرب: فلما تقتلونهم؟ فيقولون: نستحي أن يستذل حلفاؤنا. فعيرهم الله سبحانه وتعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يقتل بعضكم بعضا، وتخرجون أنفسكم من دياركم، تظاهرون يعني تتعاونون عليهم بالإثم والعدوان، تتعاونون مع حلفائكم على أنفسكم على اليهود، عليهم بالإثم بمعاصي وعدوان كله ظلم. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، إذا وقع أسير تفدوهم كلهم، أنتم كلكم اليهود يفدونهم. وهو محرم عليكم إخراجهم، في الأصل الإخراج محرم، فكيف بالقتل؟ فيقول الله سبحانه وتعالى معاتبا لهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب، تؤمنون بالفداء وتعملون بالفداء، وتكفرون ببعض، بترك القتل وترك الإخراج والمظاهرة كفرتم به، فما جزاء من يفعل منكم، فمن يفعل ذلك منكم إلا خزي هوان وذل في الحياة الدنيا. وقد أخزاهم الله سبحانه وتعالى بقتل قريظة ونفي النظير وضرب الجزية. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب في جهنم، وما الله بغافل عما يعملون، إنما يؤخرهم في الدنيا لأجل يعني أجالهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين اشتروا، هؤلاء الذين فعلوا اليهود اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، آثروا الحياة الدنيا على الآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب يوم القيامة ولا هم ينصرون. ينصرون أي يمنعون، لا أحد يمنع عنهم العذاب. ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة، وقفينا من بعده بالرسل، يعني قفينا بمعنى أتبعناهم رسولا بعد رسول. وآتينا عيسى ابن مريم البينات يعني المعجزات، مثل إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص. وأيدناه يعني قويناه بروح القدس وهو جبريل. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى، بما لا تحب أنفسكم، استكبرتم، تكبرتم عن اتباع هذا الرسول، جاء هذا الرسول من العرب، فأنتم، فهذا الرسول لم يأتي بما لا تهوى أنفسكم. فريقا كذبتم، فريقا من الأنبياء كذبتم فيما سبق مثل عيسى، وفريقا تقتلون، فريقا كذلك من الأنبياء قتلتموه مثل زكريا ويحيى. الله سبحانه وتعالى يقول وأيدناه بروح القدس. الروح في القرآن لها معاني، المعنى الأول الروح بمعنى الرحمة، ولا تيأسوا من روح الله. المعنى الثاني للروح جبريل، يوم يقوم الروح والملائكة صفا نزل به الروح الأمين، والآية التي أمامنا بروح القدس. المعنى الثالث الروح بمعنى الوحي، ينزل الملائكة بالروح من أمره، بالروح يعني بالوحي. المعنى الرابع الروح بمعنى عيسى عليه السلام، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني عيسى. المعنى الخامس الروح الذي يعني يحيا به الإنسان والبدن، قال الله سبحانه وتعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. النبي صلى الله عليه وسلم كلما يعني دعا يهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم استهزاء، وقالوا اليهود للنبي من باب الاستهزاء قلوبنا غلف، يعني مغطات، ما تعي ما تقول. قال الله سبحانه وتعالى بل لعنهم الله، يعني أبعدهم الله سبحانه وتعالى من رحمته وخذلهم عن قبول الحق، بل لعنهم الله بكفرهم، لأنهم لم يقبلوا الحق ولخلل في قلوبهم، فقليلا ما يؤمنون، إيمانهم قليل جدا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله أي القرآن مصدق لما معهم، يعني التوراة، القرآن يصدق ما معهم، الذي معهم هو التوراة، وكانوا من قبل، كانوا من قبل أن ينزل الله سبحانه وتعالى القرآن، وكانوا من قبل يستفتحون، يطلبون النصر على الذين كفروا، يقولون اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان، يستفتحون يعني يستنصرونه. فلما جاءهم ما عرفوا من الحق وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به حسدا وخوفا على الرياسة، فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا، بئس كلمة تستوفي جميع أنواع الذم، بئس ما اشتروا به أنفسهم، يعني هم اشتروا يعني باعوا أنفسهم بقليل من الدنيا، باع نفسه لأنه كفر بالله سبحانه وتعالى. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، أن يكفروا بما أنزل الله يعني من القرآن بغيا يعني حسدا، أن ينزل الله من فضله، يعني المراد أن ينزل الله من فضله، المراد الوحي، على من يشاء، لأجل الرسالة، على من يشاء من عباده. إذن حسدوا الله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء. فباءوا، باءوا يعني رجعوا، فباءوا بغضب، بغضب من الله بسبب كفرهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، على غضب، على غضب استحقوه من قبل بسبب تضييع التوراة وبسبب كفرهم بعيسى. وللكافرين عذاب مهين، أي عذاب إهانة. والإنزال في القرآن له معاني. المعنى الأول أنزل بمعنى قال، كما قال الله سبحانه وتعالى قال سأنزل مثل ما أنزل الله، قال سأنزل مثل ما أنزل، أنزل يعني سأقول مثل ما قال الله. إذن الإنزال أحيانا يأتي بمعنى القول، أحيانا يأتي بمعنى الخلق. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، وقال تعالى وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يعني خلق، وأنزلنا الحديد يعني خلقنا الحديد. المعنى الثالث الإنزال بمعنى البسط، قال تعالى ولكن ينزل بقدر ما يشاء، يبسط بقدر ما يشاء. المعنى الرابع الإنزال المعروف، وهذا هو الأصل في القرآن، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، والآية التي أمامنا بمعناه المعروف. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، يعني القرآن، آمنوا بما أنزل الله أي القرآن، الخطاب لليهود الموجودون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يعني التوراة، رد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال ويكفرون بما وراءه، يكفرون بما وراءه يعني يكفرون بما وراء التوراة، الذي وراء التوراة، الذي بعد التوراة هو القرآن، وهو منزل من عند الله سبحانه وتعالى. ويكفرون بما وراءه، وهذا الذي وراءه وهو القرآن، وهو الحق من عند الله سبحانه وتعالى مصدقا لما معهم، الذي معهم في التوراة القرآن يصدق ما معهم من التوراة. قل فلما تقتلون أنبياء الله، فلما تقتلون، الخطاب الآن لليهود الذين يعيشون مع النبي، المعنى معنى فلما تقتلون يعني فلما قتلتم أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين بالتوراة كما تدعون قد نهيتم في التوراة عن قتلهم فلما قتلتموهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات، يعني بالبينات يعني التوراة والألواح التي فيها الحلال والحرام، ثم اتخذتم العجل، اتخذتم العجل إلها من بعده، يعني من بعد ذهاب موسى إلى الميقات لأجل أن يأخذ كلام الله سبحانه وتعالى، وأنتم ظالمون، أنتم ظالمون باتخاذكم العجل. وإذ أخذنا ميثاقكم، واذكروا حين أخذنا ميثاقكم، أخذناه على أن تعملوا بما في التوراة، ورفعنا فوقكم الطور، الطور الجبل، رفعه الله سبحانه وتعالى فوق رؤوسهم لأجل أن يقبلوا ما أنزل الله سبحانه وتعالى، رفعنا فوقكم الطور وقلنا خذوا ما آتيناكم، يعني خذوا ما آتيناكم، يعني قلنا لهم خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني بجد واجتهاد، واسمعوا، اسمعوا ما تؤمرون به، سمع قبول. قالوا سمعنا قولك وعصينا أمرك، قالوا كانوا إذا نظروا إلى الجبل قالوا سمعنا وأطعنا، وإذا نظروا إلى التوراة قالوا سمعنا وعصينا. يقول الله سبحانه وتعالى وأشربوا في قلوبهم العجل، أشربوا في قلوبهم العجل، يعني حب العجل، يعني خالط حب العجل قلوبهم. الآن الله سبحانه وتعالى يقول وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني حب العجل، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى واسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية. وقال تعالى بل مكر الليل والنهار، الليل والنهار لا يمكر، الليل لا يمكر والنهار لا يمكر، المراد المكر الذي في الليل والنهار. قال وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. بئس كلمة ذم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، أنتم تدعون أنكم تؤمنون بالتوراة ومع ذلك عبدتم العجل إن كنتم مؤمنين. إن هنا بمعنى ما كنتم مؤمنين، لم تكونوا مؤمنين حقا بالتوراة، فالواجب عليكم أن ترجعوا إلى هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد وتكفروا ما فعلتم مع هذا الكتاب، مع كتابكم وهو التوراة، تكفروا ما فعلتم بأن تؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قل لهم يا محمد، ولا زال الحديث عن اليهود، إن كانت لكم الدار الآخرة، يعني الجنة، عند الله خالصة، يعني خاصة لكم من دون الناس، فتمنوا الموت، إذا زعمتم هذا الزعم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إن صدقتم في زعمكم أنها لكم ومن كانت الآخرة له يؤثر عليها الموت، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا، لن يتمنوا الموت بسبب بما قدمت أيديهم. قدمت أيديهم قتل الأنبياء، تكذيب الأنبياء، تبديل التوراة، وكفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله عليم بالظالمين، أي الكافرين، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى عليهم في الآخرة. إذن الدليل على علمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق أنهم ما تمنوا الموت، وأكبر الدليل على صدقه أنه أخبر أنهم لا يتمنونه، ولن يتمنوه ما تمناه أحد منهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولتجدنهم أحرص الناس، لتجدن هؤلاء اليهود أحرص الناس على حياة، أي حياة، أي حياة يريدون أن يحيوها، حياة كريمة، حياة إهانة، على حياة ومن الذين أشركوا، يعني وأشد حرصا من الذين أشركوا. فالذين أشركوا ينكرون البعث، فلا إشكال أن الذي ينكر البعث يحب الدنيا لأنه ينكر البعث، أما أنتم تدعون أن الآخرة لكم ثم تحرصون على أي حياة كانت. إذن يقول الله سبحانه وتعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يود يعني يتمنى أحدهم لو يعمر ألف سنة، هذه حد طويل جدا، وما هو بمزحزحه، وما هو يعني ما أحدهم هؤلاء بمزحزحه من العذاب، يعني الواحد من اليهود لن يزحزح، يعني لن يبعد من العذاب كونه أن يعمر، تعميره لا ينفعه بأن يزحزحه من العذاب، والله بصير بما يعملون، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى عليه. والله بصير، إثبات هذه الصفة على ما يليق بجلاله وعظمته. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قل من كان، لما سأل أحد اليهود، سأل النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يأتي بالوحي، من الذي يأتيك بالوحي من الملائكة، فقال جبريل، فقال هو عدونا يأتينا بالعذاب، يعني هو المسؤول عن الحرب، ولو كان ميكائيل لآمنا لأنه يأتي بالخصب والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فليمت غيظا، فإنه نزله، يعني نزل القرآن على قلبك بإذن الله، يعني بأمر من عند الله سبحانه وتعالى، مصدقا لما بين يديه، يعني بين يديه أي قبله من الكتب، وهدى من الضلال، وبشرى، بشرى بالجنة للمؤمنين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وهنا قراءة ميكائيل، فإن الله عدو للكافرين، الذي يكون عدوا لواحد من الملائكة فالله سبحانه وتعالى يكون عدوا له، يكون عدوا لله، ويكون عدوا لجميع الملائكة ولجميع الرسل، فإن الله عدو للكافرين. ثم يعني هذا من باب التهديد لهم: يا محمد لقد أنزلنا إليك آيات بينات، القرآن آيات بينات يعني واضحات، هذا رد على كلام اليهود، وما يكفر بها بهذه الآيات الواضحات إلا الفاسقون. فالذي يكفر الفاسق يعني الكافر الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم يعاتب الله سبحانه وتعالى اليهود فقال: أو كلما عاهدوا عهدا، عاهدوا الله عهدا على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو عاهدوا يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، نبذ فريق منهم، نبذه يعني خالف العهد، نبذ طرح هذا العهد، فريق منهم نقضوا هذا العهد مثل ما فعل بنو النضير وغيرهم من اليهود، بل أكثرهم لا يؤمنون، بسبب أنهم ليسوا على الإيمان الحقيقي فهم ينبذون العهود. ولما جاءهم رسول من عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم، لما معهم في التوراة، مصدق الذي جاء به هو نفسه الموجود في التوراة، وموجود في التوراة وصف النبي صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. من الذي نبذ؟ الذي أعطاه الله الكتاب، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، نبذوا كتاب الله وهو التوراة وراء ظهورهم، فلم يعملوا بالتوراة. لماذا؟ لأن التوراة فيها الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم لا يعلمون، كأنهم لا يعلمون أن في التوراة أنه نبي حق، وأنه هذا القرآن كتاب من عند الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: كتاب الله وراء ظهورهم. وراء لها معاني في القرآن، أحياناً وراء بمعنى خلف، وهذا هو الأصل، فنبذوه وراء ظهورهم، واتخذتموه وراءكم ظهريا، هذا هو الأصل. المعنى الثاني لوراء بمعنى الدنيا، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا إلى الدنيا التمسوا نورا. المعنى الثالث أمام، وراء بمعنى أمام، وكان وراءهم ملك، وقال تعالى: من ورائه جهنم، يعني أمامه. المعنى الرابع وراء بمعنى غير، سوى، وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني أحل لكم غير ذلك الذي ذكر، فمن ابتغى وراء ذلك يعني غير ذلك. أحيانا تأتي المعنى الخامس، تأتي بمعنى بعد، ويكفرون بما وراءه يعني بعده، إني خفت الموالي من ورائي، يعني من بعدي. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واتبعوا، عطف على يعني نبذوا كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك واتبعوا ما تتلو الشياطين. تتلو مضارع يعني في الحال، لكن المعنى في الماضي، يعني واتبعوا ما تلت الشياطين على ملك سليمان. على يعني في ملك سليمان، يعني في عهد ملك سليمان. ما هو الذي تلت؟ تلت من السحر. قالوا وكانت الشياطين دفنت السحر تحت كرسي سليمان عليه السلام لما نزع منه ملكه. في قصة ذكرها غير واحد من الصحابة والتابعين، وهذه القصص عن بني إسرائيل نأخذ منها ما يعيننا على فهم كلام الله سبحانه وتعالى، كما فعل الصحابة كابن عباس وابن مسعود وغير واحد من الصحابة، وفعله كذلك كبار التابعين من أئمة المفسرين. إذن بشرط ألا يكون فيه قدح وعيب في الله أو في رسل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن إن كانت هذه القصص فيها قدح لله سبحانه وتعالى، تنقص لله سبحانه وتعالى أو لأنبيائه، فهنا نردها، أو كلام في الملائكة فهذا نرده. أما القصص التي ليس فيها شيء من ذلك فلا بأس أن نذكرها، كما فعل غير واحد من الصحابة والتابعين. إذن كان هذا السحر دفنته تحت كرسي سليمان لما زال ملكه، في قصة معروفة في سورة صاد لما نزع ملكه، فكانت تسترق السمع الشياطين، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. كانوا يستمعون يسترقون السمع. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم شدد فتوقف استراق السمع. إذن كان الشياطين يسترقون السمع فيأخذون شيئا، يأخذون حقا ويزيدون عليه من الباطل. إذن دفنوا هذا السحر، يسترقون السمع ثم يلقونه على السحرة والكهنة فيدفنون هذا السحر، ثم انتشر أن الجن تعلم الغيب. فبعد ذلك لما عاد ملكه سليمان، لما عاد ملكه إليه أخذ هذه الكتب ودفنها، فلما مات دلت الشياطين الناس على هذه الكتب فوجدوا فيها السحر، وجدوا فيها السحر، فقالوا ملكنا سليمان بهذه الكتب فنحن كذلك سنملك مثل ما ملك سليمان، مثل ما ملك سليمان. إذن اليهود كانوا يعتقدون أن سليمان ليس نبيا وإنما هو ما هو إلا ساحر، وهذا باطل، وسليمان عليه السلام من الأنبياء. يقول الله سبحانه وتعالى وما كفر سليمان، يعني ما كفر يعني لم يتعاطى السحر، لأن السحر فيه كفر واستعانة بالجن والشياطين. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، هم الذين استعملوا السحر، يعلمون الناس السحر، يعني كفروا بسبب أنهم يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر هؤلاء الشياطين. وما أنزل على الملكين، يعني ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين. قالوا هؤلاء ملائكة أنزله الله سبحانه وتعالى بالأرض، اسم الأول هاروت والاسم الثاني ماروت، وكانوا ببابل في العراق، وكانوا ببابل في العراق. قالوا أنزله الله سبحانه وتعالى ابتلاء من الله سبحانه وتعالى للناس. وهنا قراءة أخرى الملكين، فيكون هاروت وماروت ملك، الأول هاروت ملك والثاني ماروت ملك، وما أنزل على الملكين. وقالوا أن وما أنزل وما بمعنى لم، يعني ولم ينزل على الملكين، يعني هذا السحر لم ينزل أصلا على الملكين الموجودين في بابل، اسم الملك الأول هاروت واسم الملك الثاني ماروت، لكن القراءة الأولى أصح، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فهؤلاء الملائكة الذين أنزلهم الله سبحانه وتعالى ابتلاء كانوا يقولون وما يعلمان من أحد حتى يقول له، من باب النصح، إنما نحن فتنة، ابتلاء من الله للناس ليمتحنهم هل يتعلمون الكفر أو يتركون الكفر ويبقون على الإيمان، فلا تكفر، لا تكفر بتعلم، ابتعد عن تعلمه وتعليمه. فيتعلمون منهما، يعني من الملكين، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، بأن يبغض كلا، يعني كل واحد يبغضه إلى الآخر. إذن هذا أقصى ما يفعله الساحر. وما هم هؤلاء السحرة بضارين به، يعني بالسحر، من أحد إلا بإذن الله، بأمر من الله سبحانه وتعالى. ويتعلمون ما يضرهم في الآخرة، هذا السحر، ولا ينفعهم. فالسحر في الحقيقة لا ينفع، وإنما هو فيه مضرة في الدنيا والآخرة. ولقد علموا اليهود لمن اشتراه، يعني الذي اشتراه، يعني استبدله، جعله بدل كتاب الله سبحانه وتعالى، بدأ يتعلم السحر بدل كتاب الله سبحانه وتعالى، ما له في الآخرة من خلاق، ليس له نصيب، خلاق يعني نصيب، ليس له نصيب في الجنة. ولبئس ما شروا به أنفسهم، لبئس ما باع به نفسه، باع نفسه بحظ من الدنيا وترك حظه في الآخرة. لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون حقيقة ما يصيرون إليه من العذاب في الآخرة ما تعلموا هذا السحر. ولو أنهم اليهود آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالقرآن، واتقوا عقاب الله بترك المعاصي وبترك السحر، لو أنهم آمنوا واتقوا لأثيبوا من عند الله سبحانه وتعالى، واتقوا لمثوبة من عند الله خير مما اشتروا به أنفسهم من السحر والكفر. لو كانوا يعلمون أنه خير لما آثروا السحر على ثواب الله سبحانه وتعالى في الآخرة. إذن سليمان عليه السلام هو ابن داود، وبينه، يعني يرجع نسبه إلى يهوذا، ويهوذا هو ابن إسحاق، وإسحاق ابن يعقوب، إذن يرجع إلى إبراهيم عليه السلام. إسحاق له ابن اسمه يهوذا، وله ابن آخر اسمه يعقوب الذي يسمى إسرائيل. إذن سليمان ابن داود يرجع إلى يهوذا ابن إسحاق ابن إبراهيم. إسحاق له أكثر من ابن، الابن الأول يهوذا والابن الثاني يعقوب، تكلمنا عنه فيما سبق، يعقوب الذي يسمى إسرائيل. موسى يرجع إلى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ابن إبراهيم، أما سليمان فيرجع إلى يهوذا ابن إسحاق ابن إبراهيم ابن إبراهيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا. كلمة راعنا يعني من المراعاة، ليس فيها شيء، لكن نهاهم الله سبحانه وتعالى عن هذه الكلمة لأنها في لغة اليهود من الرعونة، يعني سب وشتم، ففرح اليهود بذلك. بدأ اليهود يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم براعنا، يقصدون من الرعونة، لأن في لغتهم راعنا يعني من الرعونة. فنهي المؤمنون عنها، لا تقولوا راعنا، دعوا كلمة راعنا، لكن قولوا انظرنا، يعني انظر إلينا، واسمعوا، اسمعوا ما تؤمرون به، يعني نقف، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، انتهى الكلام. ثم الله يقول واسمعوا، يعني أيها المؤمنون اسمعوا لكلام الله سبحانه وتعالى، سماع قبول. وللكافرين عذاب أليم، أي مؤلم في الآخرة، وهو عذاب جهنم. بالنسبة للآية السابقة لا تقول راعنا، إذا لم يوجد أحد يستعمل هذه الكلمة استعمال سيء لا بأس بها، لكن إن وجد استعمال سيء فتترك، ويلحق بها أي كلمة تحمل هذا المعنى. يقول الله سبحانه وتعالى ما يود الذين كفروا، اليهود وغيرهم، ولا المشركين، مشركي العرب، أن ينزل عليكم من خير، ما يريدون أن ينزل عليكم من خير، يعني لا يريدون نزول الوحي عليكم من ربكم، هذا كله أن ينزل عليكم من خير من ربكم، هذا كله حسد من عند أنفسهم. والله يختص برحمته، يعني بنبوته، من يشاء من خلقه، والله ذو الفضل العظيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية، النسخ أن الله سبحانه وتعالى يأتي بحكم معينا ثم يزيله أو يغيره، مثل القبلة، كان الله سبحانه وتعالى أمر باستقبال بيت المقدس، ثم بعد ذلك أمر الله سبحانه وتعالى باستقبال الكعبة، فهذا يعتبر نسخ، تبديل الحكم. الله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. لما طعن الكفار في النسخ وقالوا، اليهود يقولون إن محمدا يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غدا، الله سبحانه وتعالى يرد عليهم فيقول ما ننسخ من آية، يعني نسخ الحكم أو نسخ الآية كلها، ما ننسخ من آية، يعني نبدل الحكم، أو ننسها، ننسها يعني النسيان بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم، نسيهم يعني تركهم، أو ننسها يعني لا ننزلها إليك يا محمد. وهنا قراءة ما ننسخ من آية أو ننسأها، ومن النسيئة، والنسيئة التأخير، والمعنى واحد، يؤخرها الله سبحانه وتعالى بحيث أنه لا ينزل هذه الآية إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نأتي بخير منها، بخير من الآية التي ترك إنزالها، ترك إنزالها، بخير منها يعني أكثر أجر وأسهل للعباد، أو مثلها في الأجر والتكليف، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ومن قدرته النسخ والتبديل، وهذا النسخ والتبديل يدل على كمال علم الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يجعل حكما معينا في وقت معين ثم يزيله، هذا يدل على كمال علم الله سبحانه وتعالى. ثم بيّن أن الذي ينسخ ما يشاء ويترك ما يشاء هو الذي له ملك السماوات والأرض. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ إذن يفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه، لا يأتي أحد فيقول لما فعل الله سبحانه وتعالى هذا، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لا ولي يحفظكم من عذاب الله، ولا نصير يمنعكم من عذاب الله إن أتاكم عذاب الله وخالفتم أوامر الله سبحانه وتعالى. أم تريدون، بل تريدون أيها يعني يخاطب الله سبحانه وتعالى أهل مكة، هل تريدون أن تسألوا رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم كما سئل موسى من قبل، كما سأله قومه، كما سأل قوم موسى، سألوا موسى من قبل لما قالوا أرنا الله جهرا، هل أنتم تريدون أن تسألوا وتكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم السؤال كما فعل قوم موسى فيصيبكم ما أصاب قوم موسى؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان، يأخذ الكفر ويترك الإيمان، يترك النظر بآيات الله سبحانه وتعالى، فقد ضل سواء السبيل، أخطأ الطريق المستقيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب، تمنى كثير من أهل الكتاب لو يردونكم عن بعد إيمانكم بالقرآن كفارا فترجعوا كفارا، وهذا التمني حسدا من عند أنفسهم، هذا الحسد من عند أنفسهم الخبيثة، من بعد ما تبين لهم الحق. اليهود تبين لهم الحق في التوراة في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فاعفوا اتركوهم واصفحوا أعرضوا عنهم وتجاوزوهم حتى يأتي الله بأمره. فإذا أمر الله سبحانه وتعالى بقتالهم أو أمر من الأمور التي يأمر الله سبحانه وتعالى بها، إن الله على كل شيء قدير، فقدرته شاملة لكل شيء. ثم أمر الله سبحانه وتعالى، أمرنا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة بفروضها وأركانها، وآتوا الزكاة الحقوق الواجبة في أموالنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير، زيادة في الطاعة في الصلاة، زيادة في طاعة في الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير أو صلة رحم تجدوه، يعني تجدوا ثوابه عند الله، إن الله بما تعملون بصير، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى على كل أعمالكم. ومن صفات الله سبحانه وتعالى أنه بصير، بصر يليق بجلاله وعظمته. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اليهود يقولون لا يدخل الجنة إلا من كان من اليهود، والنصارى يقولون لا يدخل الجنة إلا النصارى. إذن هذه الجملة مختصرة وهذا معناها، يهود المدينة يقولون لا يدخل الجنة إلا اليهود، ونصارى نجران يقولون لا يدخل الجنة إلا النصارى. تلك، يعني هذه المقولة، أمانيهم، هذه شهوات باطلة. قل لهم، قل هاتوا برهانكم، يعني حجتكم على ذلك، إن كنتم صادقين في أن ما لا يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى. بلى، هذا رد عليهم، وشرحنا كلمة بلى، إذن ليس الأمر كما تقولون، بلى من أسلم، لكن الأمر أن من أسلم وجهه لله، أسلم يعني إنقاد لأمر الله سبحانه وتعالى، وجهه خص الوجه لأن الوجه هو أشرف الأعضاء، فإذا انقاد الوجه فغيره أولى، وهو محسن يعني موحد لله سبحانه وتعالى، فله أجره عند ربه، يعني ثواب عمله في الآخرة يجده في الجنات. ولا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة إذا مات، ولا هم يحزنون، إذا دخلوا الجنة ورأوا النعيم لا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. والأجر فله أجره، الأجر في القرآن على معاني، المعنى الأول الأجر المهر، قال تعالى: وآتوهن أجورهن بالمعروف واللاتي آتيت أجورهن، يعني المهر. المعنى الثاني الأجر بمعنى نفقة الرضاع، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، يعني نفقة الرضاع. المعنى الثالث للأجر بمعنى الجعل والمقابل. فقل ما سألتكم من أجر فهو لكم. والمعنى الرابع الثواب على الطاعة، وهذا هو الأكثر. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والآية التي أمامنا الثواب، بمعنى الثواب على الطاعة. المعنى الخامس الثناء الحسن، الأجر بمعنى الثناء الحسن. وآتيناه أجره في الدنيا، يعني آتيناه ثناء حسنا. المعنى السادس الأجر بمعنى الجنة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. اليهود تقول أن معتقدات النصارى ليست بشيء، إنما هي باطلة، وكفروا بعيسى. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. النصارى تقول معتقدات اليهود كلها باطلة وكفروا بموسى. وهم يعني الفريقان اليهود والنصارى يتلون الكتاب المنزل عليهم، يتلون الكتاب، ففي كتاب اليهود تصديق عيسى، وفي كتاب النصارى تصديق موسى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: كذلك كما قال هؤلاء اليهود والنصارى، كذلك قال الذين لا يعلمون، وهم المشركون من العرب، مثل قولهم. فهم قالوا لكل ذي دين ليسوا على شيء. فالله يحكم بينهم، يقضي بينهم يوم القيامة بعد البعث فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين، فيدخل المحق الجنة ويدخل المبطل النار. ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، يذكر فيها اسمه بالصلاة والتسبيح والعبادة، وسعى في خرابها بالهدم والتعطيل. فكل من منع مساجد الله عن الصلاة يدخل في هذه الآية، هو أعظم الظلم. ومن أظلم يعني لا أحد أظلم، فيدخل فيه كل من منع المسجد. فالروم خربوا بيت المقدس، والمشركون صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديبية عن البيت، فهذا كله يدخل في وعيد الله سبحانه وتعالى. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها، هذا خبر يخبر الله سبحانه وتعالى، لكنه بمعنى الأمر، يعني أخيفوهم بالجهاد، لا يدخلها أحد آمنا إلا خائفين، لا يدخلها آمن، إنما يدخل وهو خائف جزاء ما فعل. لهم في الدنيا خزي هوان بالقتل والسبي والجزية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو النار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب. الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في ليلة مظلمة، فلم يعرفوا القبلة، فجعل كل واحد منهم مسجدا بين يديه وصلى. فلما أصبحوا إذا هم على غير القبلة، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: ولله المشرق والمغرب. يعني من صلى إلى جهة وهو لا يدري أين القبلة فصلاته صحيحة. ولله المشرق والمغرب، يعني الأرض كلها لله سبحانه وتعالى. فأينما تولوا وجوهكم في الصلاة فثم وجه الله، هناك قبلته التي يرضاها. إن الله واسع، فضله يسع كل شيء، عليم بتدبير خلقه. وقالوا، هذا تشمل طوائف، الأولى اليهود إذ جعلوا عزيرا ابن الله، والنصارى قالوا عيسى ابن الله، ومن زعم أن الملائكة بنات الله، وقالوا اتخذ الله ولدا. رد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال: سبحانه، تنزيها له عن اتخاذ الولد، بل له ما في السماوات والأرض، بل له ما في السماوات وما في الأرض. لله سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض ملكا، ولله ما في السماوات وما في الأرض خلقا، ولله ما في السماوات وما في الأرض عبيدا. إذن الله يملك ما في السماوات والأرض، وخلق ما في السماوات والأرض، وكل ما في السماوات والأرض معبود لله سبحانه وتعالى. ثم أكد هذا المعنى فقال: كل له قانتون. كل له قانتون. القنوت في القرآن له معاني. القنوت المعنى الأول، القنوت

0: بمعنى الطاعة. قال الله سبحانه وتعالى: والقانتين والقانتات، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، يعني مطيعا. المعنى الرابع القنوت بمعنى الانقياد، الاستسلام لله، استسلام يعني طاعة كونية، لا أحد يخرج عن أمر الله سبحانه وتعالى من حيث الموت والمرض والصحة والغنى. قال الله سبحانه وتعالى: كل له قانتون، يعني مطيعون طاعة كونية. ما هي الطاعة الكونية؟ أن الناس والمخلوقات كلها بيد الله سبحانه وتعالى من حيث الموت والحياة والغنى والفقر والمرض ونحو ذلك. أما الطاعة الشرعية فهذه مرت، والقانتين والقانتات هذه طاعة وقنوت شرعي. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: بديع السماوات والأرض، بديع يعني موجد السماوات والأرض على غير مثال سابق، لم يخلق السماوات والأرض لأنه شاهد سماوات وأرض ثم خلق مثلها. وإذا قضى أمرا، إذا أراد إيجاد أمر، فإنما يقول له كن فيكون. فالذي من صفاته هذه الأمور لا يحتاج إلى الولد، والذي من صفاته هذه الأمور منزه عن اتخاذ الولد. وقال الذين لا يعلمون، وهم كفار مكة، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا، يعني هلا، لولا يكلمنا الله يقول لنا الله بأنك أنت رسول الله، أو تأتينا آية مما ذكرناه تدل على صدقك، كذلك قال الذين من قبلهم، يعني كما قال هؤلاء قال كذلك الذين من قبلهم من كفار الأمم الماضية، قالوا لأنبيائهم مثل قولهم من التعنت وطلب الآيات. تشابهت قلوبهم في الكفر، تشابهت قلوبهم في العناد، وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فالموقن يعلم أن هذه آيات من عند الله سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى اقتراح آية. إنا أرسلناك يا محمد بالحق، يعني بالهدى، أرسلناك بالهدى بشيرا، الذي يجيبك بشره بالجنة، ونذيرا، الذي لم يجب أنذره بالنار، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، عن أصحاب النار وهم الكفار، لا تسأل يا محمد لماذا لم يؤمنوا، إنما عليك فقط البلاغ. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أقدم لكم تلاوة لما تيسر من سورة النساء بصوت القارئ على المزجاجي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري ومسلم. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله تعالى إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور. قال أبو هريرة: حجة مبرورة تكفر خطايا سنة. المبرور قيل هو الذي لا يقع فيه معصية. وقد جاء من حديث جابر مرفوعا: إن بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام، وعند بعضهم إطعام الطعام وإفشاء السلام. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي، إلا أنه قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. الرفث روي عن ابن عباس أنه قال: الرفث ما روجع به النساء. وقال الأزهري: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. قال الحافظ: الرفث يطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به الفحش، ويطلق ويراد به خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالجماع. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والأصبهاني. وعن ابن شماسة رضي الله عنه قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم وغيره أطول منه. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جبان وإني ضعيف. فقال: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. ورواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورواته ثقات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال:
لكن أفضل الجهاد حج مبرور، رواه البخاري وغيره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: آية وعظة.

نفع الناس وكشف كرباتهم صفة من صفة الأنبياء والمرسلين وأهل المروءات، وما استجلبت نعم الله ولا استدفعت نقمه بمثل طاعته والإحسان إلى خلقه. وقد سطر سلفنا الصالح رحمهم الله صورا مشرفة في مواساة المسلمين وتفريج كربهم. يقول محمد بن واسع رحمه الله: ما رددت أحدا عن حاجة أقدر على قضائها ولو كان فيها ذهاب مالي. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: لأن أقضي لأخ حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرين. فهل لا سعينا في مواساة المسلمين وتفريج كربهم؟ آية وعظة.

في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى تلاوة بصوت القارئ إلياس حجري لما تيسر من سورة الحاقة برواية ورش عن نافع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة بصوت القارئ إلياس حجري لما تيسر من سورة الحاقة، وكانت برواية ورش عن نافع.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
4: فيصل بن جذيان العتيبي.
2: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. هذا طلال الزايدي يحييكم، ومن الإخراج خالد بالقرون الزهراني أيضا يزف لكم التحية. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات.
1: ثمرات الأوراق،
2: حياكم الله مستمعي الكرام. في هذه الحلقة سيدور حديثنا حول موضوع مهم جدا، وهو موضوع الغفلة وكيف يمكن أن لا يكون الإنسان من الغافلين. وسنطرح هذه المحاور على ضيفنا في هذا البرنامج، الضيف الدائم الشيخ محمد المهنا، الداعية والباحث الشرعي. حياك الله يا شيخ محمد.
3: حياك الله وبياك وسلمك وعافاك.
2: شيخ محمد، خلينا ننطلق من قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. نريد أن نقف مع هذه الآية، نعيش بعض الفوائد منها، لعل الله أن يخرجنا من غفلتنا ويوقظنا منها يا رب.
3: آمين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين ولا تجعلنا من الغافلين. هذه الآية وآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تذكرنا بذكر الله تبارك وتعالى، وهذا خطاب

0: للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمته من بعده: واذكر ربك في نفسك. الله عز وجل يحب من عباده أن يكثروا من ذكره، وأن يكون ذلك بعيدا عن رفع الصوت والمراءة وما يسبب السمعة، كما قال الله عز وجل عن زكريا عليه السلام: إذ نادى ربه نداء خفيا. فهذه الصفة، صفة الإخفاء وخفض الصوت، تناسب الطلب من الله تبارك وتعالى. فربنا عز وجل أراد منا أن ندعوه وألا نرفع أصواتنا وألا نجهر بذلك. قال: ودون الجهر من القول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم لما سمعهم يجأرون إلى الله بالدعاء بصوت مرتفع، قال: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا سبحانه وبحمده. قال: تضرعا، الإنسان إذا دعا الله عز وجل فإنه لا يكتفي بأن يسأل حاجته ويمضي، لا، لابد أن يتضرع، لابد أن يتملق، لابد أن يظهر التذلل بين يدي الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل خلقنا لعبادته، وعبادة الرحمن فيها الذل، وفيها الخضوع، وفيها الإلحاح على الله عز وجل.
1: في الحلقة الماضية ذكرت لنا مقولة لابن رجب، إيش قال؟
0: فإن الله تبارك وتعالى عند المنكسرة قلوبهم الله له سبحانه وبحمده. وهي فعلا عبارة لو دقق فيها الإنسان، الله عز وجل إذا انكسر قلب الإنسان له وتذلل وألح
1: كان قريبا منه،
0: فإن الله عز وجل لا يرد دعاءه سبحانه وبحمده. هنا يقول الله عز وجل بالغدو والآصال. متى نذكر الله؟ نذكر الله في كل وقت، لكن الغدو والآصال هذه أوقات ينبغي أن نخصها بمزيد اهتمام، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا
1: كثيرا
0: كثيرا وسبحوه بكرة
1: وأصيلا
0: وأصيلا. الغدو يقابل قول الله عز وجل بكرة، والآصال أيضا أصيل، فالآصال جمع أصيل، والغدو هو أول النهار، الغدو والتبكير هو أول النهار، والآصال جمع أصيل وهو آخر النهار. إذا تضيفت الشمس للغروب واحمر لونها أو اصفر وبلغت مبلغا تكاد أن تغرب فيه قبل الغروب بنصف ساعة أو نحوها أو أقل أو أكثر، هذا وقت الأصيل، وهو مذكور في كتاب الله عز وجل في هذه الآية وفي غيرها. فهنا ينبغي أن نكثر من ذكر الله عز وجل. ومن الآيات التي تنص على ذلك نصا واحدا وتضيف عليه أوقاتا أخرى قول الله عز وجل: فسبحان الله حين تمسون
1: وحين تصبحون،
0: وحين تصبحون، يعني سبحوا الله، سبحان الله يعني أكثروا من التسبيح، هذا من معانيها. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا
1: وحين
0: تظهرون. إذن عندنا الصباح والمساء والعشي والإظهار. والإظهار ما هو؟ هو وقت
1: الظهر.
0: الظهر. وحين تظهرون يعني حين يحل بكم وقت الظهر، كما في سورة عبر الله عز وجل عنها بالظهيرة، كما في سورة النور: وحين تضعون ثيابكم
1: من الظهيرة،
0: لأنه في السابق كان الناس يهتمون بالقيلولة أكثر من الآن، وذلك أنهم يستيقظون من قبل صلاة الفجر
1: فيحتاجون
0: إلى القيلولة. الآن الناس كثير منهم يعني يصحى مثلا الساعة 8-9 أحيانا بعد ذلك، فكثير من الناس لا يحتاج إلى القيلولة. في السابق كانت القيلولة مهمة جدا، المعذرة أحيانا
1: جميل هذا الاستطراد،
0: يعني الاستطراد جميل. فأقول إن هذه الأوقات الغدو والآصال ينبغي أن يكثر الإنسان فيها من ذكر الله تبارك وتعالى. ختم الله عز وجل هذه الآية بأمر لو تدبرناه لخشينا على أنفسنا. قال عز وجل: ولا تكن من الغافلين، يعني إنك
1: نربط بين
0: إنك إن لم تفعل

0: كنت
1: فأنت من الغافلين. إذن هذا تنبيه، هذا أمر مهم جدا أن نعقله عن الله تبارك وتعالى، أن من لم يكثر من الذكر في الغدو والآصال، من لم يذكر الله عز وجل في هذه الأوقات فهو غافل، والغفلة عظيمة جدا، من أسوأ ما يمر بالإنسان ومن أسوأ ما يكون في حياة الإنسان أن يغفل عن الله تبارك وتعالى. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر
0: وهم في غفلة.
1: فالغافل مصيره في غاية السوء، كما قال عز وجل لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالغافل مصيره سيء جدا. وربنا عز وجل أخبر عن صفات المنافقين بأنهم غافلون، قال يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا
0: قليلا
1: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم
0: ساهون.
1: فهذه كلها إلماحات إلى أن نكون ذاكرين لا غافلين. وأن من لم
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه يجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله شيء وما عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه يتوزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وما عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايم فريق عمل البرنامج، من الإخراج زميلي عادل السليهبي ومني محدثكم أحمد دنة.
2: معلم وقصة.
3: ظلت المدينة المنورة منذ هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصمة الدولة الإسلامية بلا منازع، فقد كانت هي الدولة وهي العاصمة، حيث لم يكن في الجزيرة العربية قرية تدين بالإسلام غيرها. ومنذ اللحظة الأولى لدخول النبي صلى الله عليه وسلم وإعلانه قيام دولة الإسلام وهي في تحدي سافر مع مكة وأهلها الذين كانوا يتزعمون حركة التمرد ضد الإسلام ودولة الإسلام، وبعد هزيمة أهل مكة في معركة بدر الشهيرة اتجهت الأنظار إلى المدينة المنورة، فقد رأى سكان الجزيرة انتصار أهل المدينة هذا الانتصار المذهل على زعماء مكة وجيشها، وسمعوا بالقوة الناشئة تتصدى للقوة التي كانت ترهب العرب وتفرض نفسها على القبائل سواء بقوتها أم بمكانتها. ولفت أنظارهم أن أهل المدينة لم تكن لهم جولات عسكرية خارج بلادهم، بل كانت كل معاركهم قائمة فيما بينهم، مما دعاهم إلى التفكير في هذا التحول الذي طرأ على المدينة. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
4: أهلا وسهلا أخي الكريم وفريق العمل والمستمعين والمستمعات.
3: كنا أستاذ مهدي قد تحدثنا في حلقة ماضية عن حماء المدينة المنورة، واليوم نستكمل بعضا من هذه الأحماء حتى نقف عليها كاملة، ومن ثم نتكلم ونتحدث عن المواقع الأثرية في المدينة المنورة.
4: نعم أخي الكريم، كنا تحدثنا في حلقة سلفت عن أحماء المدينة، ووصلنا إلى حمى الربذة الذي ذكرنا أنه قريبا من الحناكية، وأنه كان محميا لإبل الصدقة، ولها مكانة يعني عند الولاة، وعامل الحمى يسمى عامل الشرف كما سبق أن أسلفنا. لأهمية هذا الموضوع درسه فقهاء المسلمين وصنفوا له أبوابا مخصوصة الحمى، وجعلوا له حكما شرعيا بجواز رعي الناس للحمى إذا انتهى أجله وأوشك أن يذهب. وقال بعض الفقهاء رحمهم الله قال لا يدخله إلا العاجز عن النجعة، الذي لا يستطيع، يكون يعني هو عاجز في ذاته أو كذلك في قلة من ماشيته، هذا يؤذن له، بخلاف طبعا حمى الجاهلية الذي لا يدخله إلا العزيز. كذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله وغيره قال لا يقطع شجر الحمى، لا يقطع شجر الحمى، ولكن الصيد لا بأس به إذا رأى ولي الأمر ذلك، لكن إذا رأى ولي الأمر أن الصيد سوف ينقرض كما هو حالنا في زماننا، ويرى ولي الأمر حفظه الله أنه لا بد أن يمنع في هذه المحميات الصيد، فإنه يمنع، وهو الذي له الحق أن يأذن للناس في وقت محدد هو الذي يراه. كذلك هناك يعني حمى آخر نذكره على وجه العجل، وهو حمى ضرية، حمى ضرية، وحمى ضرية هذا كذلك له حكم الأحمية أو الأحماء السابقة، وهو أيضا مكان خصب، لأنه لا يختار الحماء إلا في مكان خصب ويكون مجمع الذين يكونون قريبا من الحماء ينالهم شيء من هذا الخير. قال بعضهم لقيت أعرابيا فقلت ممن الرجل؟ قال من بني أسد. بني أسد هؤلاء كانوا من جدون ثم ذهبوا إلى تهامة بعد ذلك. فقلت من أين أقبلت؟ قال من هذه البادية. اسمع لها كلام هذا الرجل ونعرف طبيعة المكان، حماء، نتكلم عن حماء ضرية الآن. فقلت فأين مسكنك منها؟ قال مساقط الحماء حماء ضرية بأرض، هذا وصف يصف المكان. والأعراب هم أشد الناس فصاحة، بل النحو يؤخذ منهم. بأرض عمرها الله لا نريد بها بدلا ولا حولا، قد فصحتها الغدوات وحفتها الغلوات، فلا يملولح ترابها ولا يمعر جنابها، ليس فيها أذى ولا قذى ولا وعك ولا حمى، فنحن فيها بأرفه عيش وأرغد معيشة. فقلت فما طعامكم؟ قال بخن بخن طعامنا أمرأ وأهنأ طعام. فالحمد لله، يقول هذا الأعرابي، فالحمد لله على ما بسط من النعم، وعلينا أن نتخذ هذه يعني منهجا لنا في حياتنا، أن يحمد الإنسان ربه على ما آتاه من نعم، لا ينظر إلى ما نقص منه بل إلى ما كمل. وقال هذا الأعرابي إذا ما أصبنا، هذه فيها قناعة، إذا ما أصبنا كل يوم مذيقة وخمسة ميرات صغار كوانز، فنحن ملوك الناس شرقا ومغربا، ونحن أسود الناس عند الهزاهز. يقول إذا وجدنا قليل من الحليب من اللبن وتميرات، وكم متمن عيشنا لا يناله ولو ناله أضحى به جد فائز. تلك هي ختام هذه الأحماء. وننتقل الآن إن شئت إلى تفضل.
5: نعم، جميل جدا. يعني ننتقل إلى هذه المعالم والمواقع الأثرية حول المدينة المنورة. نحن المدينة المنورة يعني هي عاصمة الإسلام وأقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة. كانت يعني هناك مواقع ومعالم خارج المدينة نتوقف عندها كثير، وتذكر لنا هذه المواقع أستاذ مهدي.
4: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. المعالم التي حول المدينة، وكان قد مر بنا شيء منها لكن نذكر يعني ما تيسر بحسب الوقت. مسجد القبلتين نذكره الآن وقد مر بنا إجمالا، لكننا نذكره الآن بمناسبة صدور الأمر السامي، أمر خادم الحرمين الشريفين أعزه الله وأيده، في أن يفتح هذا المسجد للزوار طوال اليوم والليل 24 ساعة.
5: نعم.
4: حتى يرى الزائر أن هذا المكان له ارتباط بالسيرة ويتعلم منه شيئا. كان اليهود الذين يساكنون المسلمين في المدينة على عداء شديد للدعوة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم،
5: اللهم صل وسلم،
4: لكنهم كان يعجبهم أن المسلمين يصلون إلى قبلتهم إلى بيت المقدس، ونبينا عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس لأن الأمر ليس له بل هو وحي، فهو ينفذ ما يبلغ صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأمر بيده ما صلى إلى قبلة اليهود، لكن لله أمر وحكمة بالغة، صلى صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم زمنا، ثم جاءه الأمر الرباني في قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الآية في النصف من رجب سنة 2 هجرية، في السنة الثانية من الهجرة، خرج صلى الله عليه وسلم زائرا أم بشر ابن البراء بن معرور، أسرة مباركة وصحابية جليلة، والبراء بن معرور زوجها كان من النقباء في عقبة البيعة، بيعة العقبة الأولى والثانية، ومن سادة الأنصار. ابنه بشر بن البراء كان من أسخى الناس وأشدهم كرما، ابن هذه الصحابية الجليلة، وهو الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا لبني سلمة بعد الجد بن قيس المنافق الذي نزل فيه قول الله: منهم من يقول ذلي ولا تفتني.
5: نعم.
4: فسود بشر بن البراء، جعله سيدا، وقال حسان في ذلك: فسود بشر، فقلنا له: جد ابن قيس على الذي نبخله فينا وإن كان أنكدا. فقال: وأي الداء أدوى من الذي رميتم به جدا وأعلى، إلى أن يقول: وسود بشر بن البراء بجوده، وحق لبشر ذي الندى أن يسود. كان صلى الله عليه وسلم في زيارتهم، فحانت صلاة الظهر فصلى بهم في مسجدهم صلاة الظهر، فلما ركع ركعتين أتاه جبريل بالأمر بتحويل القبلة، فتحول صلى الله عليه وسلم من الشمال إلى الجنوب، وتحول المصلين كذلك من الشمال إلى الجنوب، وتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، لأنهم كانوا يصلون خلفا.
5: نعم.
4: فكان ذلك التحول التاريخي بأمر الله تعالى نزل به جبريل. معلم آخر، طبعا هذا المسجد بني مرارا، وأجمل وأرقى وأفخم بناء هو بناء الملك فهد الذي عليه الآن الحال، ويجدد طبعا، وهيئت الساحات من حوله في عهد خادم الحرمين وفي مشروع سمو ولي العهد حفظهم الله.
5: نعم.
4: وأصار مكانا يعني رائعا جدا من ناحية الجمال ومن ناحية الجلال أيضا. معلم آخر من معالم المدينة النبوية، سبخة الجرف. من فضائل المدينة أن الله يحميها من الدجال كما هو الحال في مكة، فلا يدخلها. من حديث أنس الخادم، وهذه الخادم لفظ تشريف وليس انتقاص، أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا التشريف لارتباطه برسول الله وخدمته صلى الله عليه وسلم، يقول: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل يعني الدجال، فينزل السبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات، لأنها هي تنفي خبثها.
5: نعم.
4: هذا معلوم. يخرج إليها، يخرج إليه إلى هذا الدجال من المدينة المنورة كل كافر ومنافق، وهذا الحديث عند البخاري وعند مسلم أيضا.
5: جميل جدا، نستأذنك والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل، فاصل قصير مستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامجكم معلم وقصة.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
5: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن المعالم الأثرية وأحماء المدينة، لازلنا نتحدث عن هذه المواقع الأثرية المتفرقة حول المدينة المنورة، وأكيد كل من يذهب إلى المدينة يرغب بالوقوف على هذه الأماكن التاريخية والتي لها ارتباط بالسيرة النبوية ومشاهدة هذه الآثار عن كثب وعن قرب. ولا شك أن كل من يأتي إلى المدينة من خارج المملكة العربية السعودية يقف على هذه الأماكن ويرغب بالوقوف حول هذه الأماكن التاريخية. وهيئة تطوير المدينة وكل القطاعات المشاركة في المدينة المنورة تشارك وتسهم في هذا الأمر وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الاهتمام بهذه المواقع الأثرية وكذلك رؤية المملكة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والاهتمام بهذه المواقع التاريخية. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي. أستاذ مهدي، يعني كل من يأتي إلى المدينة من خارج المملكة العربية السعودية وأيضا من خارج المدينة المنورة يرغب بالوقوف على هذه الآثار التاريخية، وكما ذكرتم كل هذه الأماكن لها ارتباط بالتاريخ وبالسيرة النبوية.
4: كما تفضلتم، ما يعني بدأنا به قبل قليل في تعريفي ببعض معالم المدينة المنورة ومعالم المدينة المرتبطة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ولكن من خلال هذه القناة المباركة، هذه الإذاعة المباركة، ومن خلال الإعلام التي أنتم يعني رواد فيه، فإن يحتاج الناس سواء مثل ما تفضلت القادم من خارج المملكة أو من أبناء المملكة يحتاجون إلى معرفة هذه المعالم لارتباطها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقينا أن من قرأ السيرة فقط غير الذي يقرأ ويقف، الذي يقرأ ويقف هذه المعلومة تكون في راسخة في ذهنه، وبالتالي عليها أحكام. كان الكلام عن الجرف، عن سبخة الجرف، وأنها يقف على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الدجال، والسبخة أرض كما جاء في وصفها ذات نز وملح، من نز أنها يعني يطلع يعني ماءها وأنها مختلطة كأنها ثرى، كأنها ثرى لكنها ثرى لا ينبت، ثرى مالح يعني. تكون هذه المنطقة تحديدها غرب جبل أحد، ولا زالت إلى يوم الناس هذا معروفة بهذا، معروفة بأنها سبخة الجرف، وبأنها الجرف هي حي من أحياء المدينة، حي جميل من أحياء المدينة. من المعالم الأخرى، معالم المدينة النبوية، ما هو معروف ومشهور اليوم أبيار الماشي، وعليها لوحات يعني تعرف تعرف بهذا، وإن كان الاسم حديثا لكنه الاسم جاء على اسم قديم كانت تسمى الخلائق، الخلائق، خلائق ابن أبي أحمد، وكان هذا ابن أبي أحمد صاحب أملاك في تلك المنطقة فسميت الخلائق باسمه، فأبيار الماشي هي الخلائق قديما، ونسبت إلى الماشي يعني الذي يسافر على قدميه، يمشي على قدميه، لأنه تكون مسافته أقل من مسافة الراكب، مسافة الراكب يستطيع أن يقطع من 40 إلى 50 كيلو بينما هذا ما يستطيع، فهي محطة من محطاته. وكلمة الخلائق يعني الآبار الحديثة، اشتهرت بمزارعها وهي يعني حي جميل خارج المدينة المنورة قريبا منها. لها حدود، ومن أشهر حدودها نعف لجبل، هذا الجبل له ارتباط كذلك بالسيرة، اسمه جبل السناف، لكن ربما لا يأتي يعني ومياسر وهذه لا يأتي ذكرها، لكن يأتي في غير ذلك. من المعالم القريبة من من من أبيار الماشي التي هي الخلائق الجثجاثة. أبيار الماشي أخي الكريم والجثجاثة هذه أيضا سيأتي الحديث عنها، هي من المواضع التي تشرفت بمرور الركب النبوي في الهجرة، فقد مر صلى الله عليه وسلم بهذه ومر بالجثجاثة، مر بالخلائق ومر بالجثجاثة. قال الواصف لطريق السيرة، لطريق الهجرة: ثم أجاز به وادي العرج، ثم سلك به ثنية ركوبة ويقال لها الغائر، ثم على الخلائق، ثم دخل به المدينة. وفيها مزارع لبعض آل الزبير بن العوام. الزبير بن العوام رضي الله عنه من أشهر الصحابة ومن العشرة المبشرين، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب. وهي هذه أبيار الماشي أول المنازل للخارج من المدينة، لأنها على طريق الغائر كما أسلفنا. سماها بعض مؤرخي المدينة، سماها درب المشيان، المشيان يعني الذين يمشون على أقدامهم. ووادي من المعالم أيضا النبوية، واد ارتبط بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه وادي ذي أوان. هذا مرتبط بالسيرة لكن أكثر الناس يجهلونه لأنه غير سائر الذكر وغير يعني مشهور، ارتباطه بالسيرة النبوية ومكانته. أما ارتباطه بالسيرة النبوية وادي ذي أوان، فإن المنافقين في المدينة المنورة والذين لم يستطيعوا أن يجاهروا بعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا الإسلام ثوبا ظاهرا، ولكن قلوبهم مليئة بالكفر والنفاق والبغض للمسلمين. ماذا فعل هؤلاء؟ كانوا يسكنون إلى الشمال الشرقي من قباء، اتخذوا مسجدا، بنوا لهم مسجد. هذا المسجد الذي بنوه ليس كمساجد المسلمين الأخرى التي تكون للصلاة وللعبادة وللعمارة بناء وتوحيدا، وإنما كان لأغراض بينها الله تعالى في القرآن الكريم. قال الله: والذين اتخذوا مسجدا، استمع إلى هذه الأغراض الخبيثة، نسأل الله العافية والسلامة، اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. يفرقون بين جماعة المسلمين حتى ما يجتمعون في قباء وفي المسجد النبوي التي كانت هي المساجد الرئيسة، وإنما يفرقون جمع الناس في مسجد وكذا. وأخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم بنوا مسجدا لذي الحاجة ولليلة المطيرة ولليلة المظلمة وتخفيف على المسلمين، لكن الأمر على غير ذلك. وأرادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكسب هذا المسجد صفة رسمية شرعية نبوية إلهية أيضا قبل ذلك، فطلبوا منه أن يأتيهم إلى مسجدهم ليصلي فيه. وكان الرسول وقتها صلى الله عليه وسلم مشغول بالتجهز لغزوة جيش العسرة، غزوة تبوك. فأخبرهم أنه على جناح سفر واستعداد للحرب، وأنه إذا عاد سيصلي لهم. فلما عاد صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وكان في هذا الوادي الذي نتكلم عنه وادي ذي أوان، ووادي ذي أوان مكانه الآن إلى الشمال من المدينة المنورة قريبا من الجرف الذي تكلمنا عنه قبل قليل. لما كان في هذا الوادي ونزل صلى الله عليه وسلم، جاءه الأمر الرباني بأن هذا، والبيان الإلهي الذي لا يخفى على الله شيء، بأن هذا المسجد مسجد ضرار وليس مسجد عبادة. فأرسل صلى الله عليه وسلم من يحرق هذا المسجد ومن يهدمه، لأنه لم يجعل لله وإنما جعل للإضرار، وأنه رصدا لمن كفر بالله ورسوله يجتمعون فيه، فيكون قاعدة عسكرية خفية في جسد الدولة الإسلامية. وزال ولله الحمد والفضل.
5: الحمد لله. هذه الوقفات أستاذ مهدي تجعلنا نتأمل هذه المواقع التاريخية وارتباطها بالسيرة النبوية
4: صلى الله عليه وسلم
5: وبصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف عانى المسلمون سواء داخل المدينة أو خارج المدينة من أعداء الإسلام والمسلمين، كانت قبل ذلك قريش واليهود أيضا من داخل المدينة، ولكنهم تحملوا وصبروا في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل.
4: نعم صحيح. هذه المواضع إذا وقف الإنسان فيها بقلبه وعقله قبل أن يقف بجسده، فإنه سوف يستشعر هذه الروحانية العظيمة وهذه التضحية الكبيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الأبرار الذين أوصلوا ونقلوا هذا الدين كما أمروا صلى الله على سيدنا محمد ورضي الله عنهم وأرضاهم. من معالم المدينة النبوية ما يعرف بالجثجاثة، والجثجاثة هذه في أصلها شجرة، وسمي المكان بها لأنه يكثر فيها هذا النوع من الشجر. هي تقع في سهل تجري فيه أودية وشعاب كثيرة. أخي الكريم، هذه الأودية وهذه الشعاب تصب في وادي العقيق المبارك الذي يكون في غربها. إلى الغرب من الجثجاثة، يعني حدودها لو أردنا أن نذكرها، حمراء بسر، وجبل آخر اسمه أم أرقبة، وإلى الشرق من هذا المكان روضة خاخ. وروضة خاخ أيضا، هذه كل هذه المواضع لها ذكر في السيرة، وروضة خاخ من المواضع التي لها ذكر في السيرة، في أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي بكشف الخطاب الذي كتبه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى أهل مكة، يحذرهم غزو محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين في عام الفتح. فأخبر صلى الله عليه وسلم علي والزبير وبعثهما وقال لهما: تجدون ضعينة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، في روضة خاخ ومعها كتاب. فوجدوا الضعينة وأجبروها وأخذوا الكتاب منها وأجاءوا بها وبه بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعفى عن حاطب لأنه يعلم حقيقة إيمانه وأنها كبوة، والكريم يعفو عن الكبوات. صلى الله على سيدنا محمد وعلى حاطب وعلى سائر الصحابة.
5: اللهم صل.
4: وهي أيضا من طريق هذه الجثجاثة على طريق الهجرة. قال الراوي: حتى إذا انتهينا إلى الجثجاثة وهي على بريد من المدينة، يعني حوالي 20 إلى 30 كيلو، صلى صلى الله عليه وسلم وذبحت له شاه، وصل الأمان يعني في هذه الهجرة، اقترب من المدينة في الجثجاثة هذه، وأكل منها وجعلها باقي اللحم قديد. والقديد لعل يعني المستمعين والمستمعات يعرفون، هذه كانت طريقة قديمة في حفظ اللحم، إنه يجعل على شرائح رقيقة، وهذه الشرائح تعلق ويعني تقلى شيئا يسيرا ثم تعلق للشمس حتى ما تفسد، ويأكلون منها كل ما احتاجوا إلى ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام أكل من هذا القديد، وكذلك كان يعني عند قبائل العرب. وقد جاء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى هيبة محمد صلى الله عليه وسلم جعل ذلك الرجل يرتجف وينتفض خوفا، لأنه كان يظن أنه أمام ملك من ملوك الأرض.
5: الله.
4: فقال له صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم، قال: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، يعني أنا مثل سائر الناس. وفيها بقايا مسجد وركام وقصر، آثار قصر لسعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص هذا خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عم آمنة بنت وهب رضي الله عنه.
5: هل أقيم مسجد في موضع نزول النبي صلى الله عليه وسلم في الجثجاثة؟
4: نعم، وبني هذا المسجد، ثم يعني بقي ركامه الآن.
5: نعم.
4: وهذه المساجد يعني بناها عمر بن عبد العزيز خلال ولايته رضي الله عنه، رحمه الله رحمة واسعة.
5: نعم.
4: يتبع ذلك أن بها قصور، وأن بها مبتدا، يعني إذا أراد الإنسان أن يخرج من المدينة إلى البادية هذا يسمى مبتدا، لأن بها كذلك يعني طرفا من وادي العقيق الخصب المبارك.
5: جميل جدا. هكذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، كنا قد تحدثنا فيها مع ضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي حول المواقع الأثرية المتفرقة حول المدينة المنورة. شكرا لكم أستاذ مهدي، وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
4: الشكر لله أولا وأخيرا، ثم لكم، جزاكم الله خير، وللمستمعين والمستمعات.
5: والشكر أيضا موصول لمستمعين الكرام، وأجمل التحايا من مخرج هذا اللقاء زميل عادل السليهبي، ومني محدثكم أحمد معتوق دنا، في أمان الله ورعايته.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنا.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

عدد آيات القرآن الكريم 6236 آية. ثلث هذا العدد تقريبا هو في القصص وفي الحكايات عن الأمم السابقة وعن الأنبياء السابقين. ما هي أهداف هذه القصص؟ وما هي مغازي هذه القصص؟ ولماذا جاء القصص بهذا الكم الكبير جدا ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم حافلا بالمواعظ وبالعبر وبالدروس؟ سوف نستمع إن شاء الله إلى تفاصيل فوائد هذه القصص.

0: وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص القرآن الكريم، وسيكون ضيفنا الدائم هو فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا ومرحبا.
0: أكرمكم الله فضيلة الدكتور. يعني نبدأ الآن بقصص القرآن الكريم والتركيز عليها إن شاء الله. كيف عالج القرآن الكريم القصص القرآني وخصوصا موضوع التكرار؟ يعني دائما يتساءل الإنسان لماذا هذا التكرار بنفس القصة تعاد هنا وهنا؟
1: نعم.
0: ما هو السبب؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معالجة القرآن الكريم أو القصص القرآني للموضوعات التي تناولها، نحن أشرنا في المحاضرة الحلقة الماضية ولعلي أستاذنك أن أعيدها بشيء من الإيجاز، اللي هي يعني أبرز فوائد القصص القرآني. لماذا القصص القرآني؟ نقول القصص القرآني جاء لأمور كثيرة، منها ترسيخ عقيدة التوحيد. كل الأنبياء من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فتتالي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقصص الأنبياء كلها على ترسيخ هذا المبدأ يدل على أن هذه قضية أساسية في القرآن الكريم، قضية التوحيد. النقطة الثانية تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به الأنبياء السابقون قبله. يعني هو جاء بالتوحيد وجاء بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وجاء بمكارم الأخلاق، هذه أشياء مشتركة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك بحث أحد الباحثين هذه المسألة، المسائل المشتركة بين دعوات الأنبياء نوح، هود، صالح، موسى، عيسى، داود، سليمان، كلهم محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا يعني لا تجد أبدا نبي من الأنبياء يدعو إلى الكذب،
0: صحيح،
1: ولا تجد نبيا من الأنبياء يمجد مثلا الخيانة.
0: مبادئ الأخلاق متحدة،
1: مكارم الأخلاق ومبادئ الأخلاق متفقين عليها.
0: نعم.
1: العقائد متفقين عليها،
0: صحيح.
1: لا تجد نبيا من الأنبياء يدعو إلى الشرك،
0: صحيح.
1: ولذلك اليوم يا دكتور حذيفة لو تدخل الآن كنيسة من كنائس مثلا النصرانية تجد كل التماثيل وصور الشرك، هذه ليست عقيدة عيسى عليه الصلاة والسلام ولا موسى عليه الصلاة والسلام. موسى لم يأمر بالشرك وعيسى لم يأمر بالشرك ونوح لم يأمر بالشرك،
0: لم يسمع ولا بل
1: كانت دعوته كلها من أجل محاربة الشرك،
0: صحيح.
1: فإذا قصص الأنبياء من أعظم فوائدها ترسيخ هذه الحقيقة، تصديق الأنبياء بعضهم لبعض، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب أتباعه، هذه من أعظم فوائد القصص.
0: جميل.
1: كذلك لنثبت به فؤادك.
0: جميل.
1: وأيضا من فوائدها أيضا الحث على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات وفضائل الأخلاق من خلال القصص. يعني مثلا على سبيل المثال اذكر الله لنا قصة موسى، فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودا، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، وقالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قصة، صح؟
0: نعم صحيح.
1: لكنك تستخرج من هذه القصة نبل موسى عليه الصلاة والسلام ويعني مروءته عندما أشفق على هاتين الفتاتين في زحام الناس لا يلتفت أحد إلى أحد فبادر إلى سقي غنمه دون مقابل، ثم أيضا قصته مع هذا الرجل الشيخ والد الفتاتين، ثم لو أردت أن تنقل هذه المكارم أو هذه الأخلاق أو هذه الفوائد خارج نطاق القصص لوجدت صعوبة.
0: موضوع التكرار سيدي دائما يتساءل عنه المسلم.
1: طبعا موضوع التكرار المقصود به الذي أفهمه أن التكرار هو تكرار نفس القصة نفس العبارات في نفس السياقات، هذا غير موجود في القرآن الكريم، ولكن هم يشيرون إلى مثلا قصة موسى،
0: نعم،
1: قصة نوح مثلا، قصة إبراهيم،
0: نعم،
1: وأنه قد ذكرت مثلا قصة موسى مع السحرة في أكثر من سورة،
0: صحيح،
1: ذكرت قصة موسى مع فرعون في أكثر من سورة،
0: صحيح،
1: فيقولون هذا تكرار، فنقول هي من بشكل عام قد يكون فيها ظاهرها تكرار، لكن في الحقيقة ليس فيها تكرار. لماذا؟ لأنها قد وردت القصة في كل سياق وفي كل سورة بطريقة وفيها إضافة تناسب السياق.
0: سبحان الله.
1: يعني مثلا على سبيل المثال، عندما يذكر الله لنا قصة موسى أول ما فجأه الوحي في غار في الطور، جبل الطور، فالله سبحانه وتعالى قال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقها فإذا هي حية تسعى، فوصفها بأنها حية تسعى في هذا الموقف. وفي موقف آخر قال: فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا. قالوا: كأنها جان يعني ثعبان، لأن الجان نوع من أنواع الثعابين. لكنه عندما جاء فألقاها بين يدي فرعون قال الله: فإذا هي ثعبان مبين.
0: سبحان الله.
1: وثعبان
0: واضح،
1: ثعبان مبين. نعم، فكانت وصفها بأنها ثعبان مبين أمام فرعون والسحرة فيه تخويف لهم. فالشاهد يا أخي الحبيب أن هذا التكرار الذي يعني يزعم هو في الحقيقة ليس تكرارا، بقدر ما هو إعادة للقصة من زاوية مختلفة لفائدة جديدة.
0: وموضع الشاهد يعني بكل مكان
1: بالضبط.
0: بالسياق يعني هنا عن موضوع الخوف، هنا عن موضوع الطمأنينة.
1: ثم إنه على القول بأن هذا تكرار فهو تكرار للتأكيد ولفائدة جديدة، وهذا معروف عند العرب. ومن أبرز أمثلته قصيدة مشهورة للحارث بن عباد البكري التي يقول فيها: قرب مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيالي، قرب مربط النعامة مني إلى آخر القصيدة، كررها تقريبا يمكن 30 مرة.
0: سبحان الله.
1: وجاء في القرآن الكريم من قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: مثل اللازمة يعني بالشعر.
1: فالتكرار هو من فوائده التأكيد لا شك.
0: جميل.
1: والإعادة ومن زوايا مختلفة حتى تكتمل الصورة. ولذلك نقول في القصص القرآني اجمع القصة الواحدة مثل قصة موسى، رتبها ترتيبا تاريخيا، وهذه مهمة جدا بالمناسبة دكتور حذيفة.
0: نعم.
1: أنك تنظر إلى القصة القرآنية وترتبها تاريخيا. يعني مثلا قصة موسى، الله ذكر لنا قصة موسى في القرآن الكريم، ذكرها لنا بالتفصيل.
0: نعم.
1: من قبل أن يولد موسى، ثم لما ولد لأمه، ثم لما خافت عليه من القتل، ثم لما ألقته في اليم، ثم لما أعيد إليها، ثم لما كبر في بيت فرعون، ثم يعني حصلت مشاجرة بينه وبين أحد الفراعنة، ثم هروبه إلى مدين، ثم زواجه، ثم عودته، ثم بدء الوحي، ثم
0: جميل.
1: قصة طويلة لكنها مفرقة في مواضع من القرآن الكريم.
0: نعم.
1: ولذلك سؤالك عندما سألت دكتور عن أنواع القصص من حيث التجميع والتفرقة إن صح التعبير، هناك قصص جمعت مرة واحدة.
0: صحيح.
1: ووردت مرة واحدة،
0: مثل سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام،
1: انتهى من أول السورة إلى آخرها.
0: نعم.
1: لكن قصة موسى لا، مفرقة في سورة البقرة وفي سورة.
0: ما الحكمة فضيلة الدكتور؟ يعني مثلا قصة سيدنا يوسف أفردت لها سورة كاملة من أولها إلى آخرها، ما الحكمة؟
1: الحكمة والله أعلم، لأنها يعني أريد لها أولا أن تكون قصة، كما قلنا في سبب نزولها أنه كان حارث النضر بن حارث يقول: سآتيكم بأفضل ما يأتي بمحمد.
0: نعم. نعم.
1: فجاءت قصة يوسف كقطعة متكاملة لأنه لا يمكن أن تأتي مثل هذه القصص.
0: سبحان.
1: الأمر الثاني لما فيها من العبر والعظات، لكن قصة موسى وردت في مواضع متفرقة وفي سور متفرقة وفي سياقات متفرقة في مكة وفي المدينة، فكانت في كل سياق لغرض معين. لغرض معين. لكن عندما تجمعها أنت الآن بعد اجتماع الوحي وبعد اكتمال نزول القرآن الكريم، تجمعها فترتبها على حسب نزولها، تكتمل أمامك صورة موسى منذ الولادة حتى نهاية رسالته.
0: جميل. قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يعني كررت كثيرا بالقرآن الكريم، ما الحكمة من تكرار يعني؟
1: فعلا هو قصة موسى واسم
0: أخذت حيزا كبيرا.
1: صدقت فعلا، يعني اسم موسى بالذات هو أكثر اسم ورد في القرآن الكريم.
0: سبحان الله.
1: ورد 134 مرة.
0: ما شاء الله.
1: موسى موسى موسى موسى وتكررت
0: يعني أكثر من سيدنا محمد.
1: نعم نعم نعم نعم. وتكررت قصته أكثر من 70 مرة.
0: سبحان الله.
1: في القرآن الكريم مواضع متفرقة، خاصة يعني مواقفه كثيرة مع بني إسرائيل، مع يعني مع نزول الوحي، مع إلى آخره، مع فرعون. والسبب

0: ونفس المشاهد تتكرر ولكن تتغير الأشخاص.
1: علاقة الداعية مع الحاكم أيضا بالضبط. علاقة معقدة فتحتاج إلى هذا التحليل والبسط. وهذا البسط
0: وهذا ممكن نعم صحيح.
1: فضيل الدكتور يعني يوجد عندنا سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام مثلا ذكر مرة يعني فقط باسمه لم يذكر عنه شيء أبدا، وبعض الأنبياء كما ذكرنا قصة سيدنا موسى يعني بسطت وفسرت كذا، ما الحكمة من ذلك أيضا؟
0: الذي يظهر لنا والله أعلم دكتور أن السبب في ذلك هو الفائدة التي تعود على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نزل عليه الوحي، لأننا نحن ننظر دائما إلى القصص القرآني ننظر إلى ثلاث قضايا: حال الذي نزل عليه هذا القصص وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وحال المجتمع الذي نزل فيه وهم العرب وقوم النبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة التي اشتملت عليها هذه القصة. فلعل السبب والله أعلم في اختصار الشديد الذي كان في مثل هذه القصص هو المضمون الذي يعني تشتمل عليه قصته، أنه ليس بذات مضمون كبير يمكن أن يستفيد منه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، بخلاف ما بسط مثل قصة موسى عليه الصلاة والسلام وقصة إبراهيم وقصة نوح، فإنها مليئة بالعبر ومليئة بالفوائد ومليئة بالأحداث ومليئة بالمواعظ التي يمكن أن يتعظ بها النبي صلى الله عليه وسلم وتثبته في دعوته، ولذلك جاءت مبسوطة ومفصلة في القرآن الكريم، بخلاف كما تفضلت قصة إدريس، مع أن إدريس عليه الصلاة والسلام كان متقدما في تاريخه، لأنه يذكرون بعض المؤرخين أنه كان بعد آدم مباشرة وقبل نوح عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول أنه كان بعد نوح، وإضافة إلى أنه كان ذا مكانة عالية بين الأنبياء.
1: هذه نقطة مهمة فضيل الدكتور، اسمح لنا بفاصل ثم نستكملها إن شاء الله.
0: لا بأس.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. نعود ونستكمل حوارنا مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصص القرآن الكريم. مرحبا بكم فضيل
0: حياك دكتور. الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا.
1: دكتور كن يعني هنا يوجد عندنا موضوع وهو الفلاسفة، أفلاطون، أرسطو، كونفوشيوس، بوذا،
0: نعم،
1: وغيرهم. يعني بعض الأقوال تقول إن هؤلاء كانوا أنبياء، ففعلا هل كانوا أنبياء أم ما الصحيح؟
0: طبعا التاريخ يا دكتور حذيفة يعتمد على الوثائق، فإذا لم يوجد وثائق وأدلة فإنك لا تستطيع أن تجزم بصواب أو بخطأ.
1: سبحان الله.
0: ولذلك نحن نقول كونفوشيوس ولا بوذا ولا أفلاطون ولا أرسطو ولا غيرهم من هؤلاء الفلاسفة القدماء لم يثبت لا في حديث ولا في آية أنهم كانوا أنبياء من الأنبياء.
1: نعم.
0: ولذلك نحن نقول بأنهم ليسوا كذلك، هذا الأصل عندنا. إلا أن يثبت أنهم أنبياء. ولكن أيضا لو تأملت ليس هناك ما يمنع، ليس هناك ما يمنع أن يكونوا،
1: وحرفت أديانهم عبر
0: نعم
1: الزمن
0: ربما، لكن الذي يعني نقوله يعني حتى الآن حسب ما بين أيدينا من معلومات أنه ليسوا لم يكونوا أنبياء، وإنما كانوا فلاسفة وكانوا يعني مصلحين، كان لهم آراء إصلاحية وآراء في الفلسفة في خاصة مثل كونفوشيوس، يعني يعتبر عند الصينيين وعند نعم. يعني هؤلاء الشرق آسيا كان يعتبر من الشخصيات الكبيرة، مثل على سبيل المثال أبوذا عند الهنود وعند أيضا شرق آسيا، هم يعني لهم يعني حتى أوصلوهم إلى مرتبة الألوهية.
1: نعم.
0: صح التعبير.
1: صحيح.
0: لكننا لا نستطيع أن نجزم بأنهم كانوا أنبياء أو ليسوا أنبياء لعدم وجود
1: ولا نستطيع أن ننفي بشدة
0: بالضبط. نعم لا يوجد معلومات،
1: الأمر محتمل،
0: لا يوجد معلومات. نعم
1: صحيح جميل. سيدي هناك شبهة يعني يقولون أن قصص القرآن الكريم خيالية وأساطية وليس لها حقيقة أو أمور رمزية ربما كانت أو نسج الخيال لإيصال الفائدة، فما مدى مصداقية هذا الكلام؟
0: بالضبط. يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، ويقول في قصة عيسى وأم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا، ويقول وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فالله سبحانه وتعالى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه حقائق وهذه وقائع تاريخية أنت ما كنت تعلمها أنت ولا قومك يعلمونها، ولكننا نحن أخبرناك بها. ولذلك لاحظ القصص القرآني كيف يخبرنا بقصص لأشخاص في منفردين كانوا، مثلا فجاءته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، صح؟
1: نعم.
0: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم وأنى لك هذا،

0: فهي يعني يذكر لنا قصص، مثلا قصة مريم عندما جاء فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخل. هذه وحدها مريم ما معها أحد، من نقل لك الحوار هذا؟
1: جميل.
0: فهذه الحقيقة يعني قصص حقيقي ليس من باب الرمزية وليس من باب الكذب. وأريد أن أذكر لك قصة دكتور. أولا هذه الشبهة المستشرقون هم الذين روجوا لها،
1: سبحان الله.
0: نعم، والمستشرقون بذلوا جهودا كبيرة في الطعن في ثلاث قضايا في القرآن الكريم، في مصدريته، فيقولون هو ليس من عند الله.
1: الله أكبر.
0: لا، يرون أنه ليس من عند الله وإنما هو من عند محمد، من عند أناس جاء من حول محمد، بحيرة الراهب، فلان الرومي وإلى آخره. طعنوا في مصدريته ثم طعنوا في جمعه وقالوا أنه لم يكن كاملا. هناك نقص في القرآن هكذا يزعمون.
1: نعم.
0: ما الذي يضمن لنا أنه قد جمع كاملا؟ ما الذي يضمن لنا أنه لم يفتنا منه شيء؟ فيطعنون في جمعه. النقطة الثالثة تحريف معانيه،
1: الله أكبر،
0: وفهمه فهما خاطئا. يعني كل المناهج التي تدعو إلى فهم القرآن، المناهج الحداثية والمناهج التفكيكية والمناهج البنيوية وإلى آخره، تريد أن تحرف معاني القرآن الكريم كما صنع بنو إسرائيل بكتبهم. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، لأن تحريف بني إسرائيل لكتبهم كان بطريقتين، طريقة التحريف المباشر الزيادة والنقص، وهذه قليلة، والكثير هو التحريف المعاني والدلالات، وهذا الذي يمارس اليوم بشدة على القرآن الكريم. فالزعم بأن القرآن أو قصص القرآن الكريم ليس حقيقي هو زعم مستشرقين، أخذه منهم الدكتور طه حسين سامحه الله عندما قال في كتابه في الشعر الجاهلي وأثار هذه القضية وأعمل يعني حدث زوبعة كبيرة، وقال إن للقرآن الكريم أن يحدثنا عن إبراهيم وعن إسماعيل، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة وجودهما التاريخي، هكذا يقول. وكان من ضمن أيضا ما ذكره في كتابه الطعن في الشعر الجاهلي وأنه كله منحول، وأن الذين قالوهم عباسيون متأخرون، لكنهم قالوا قال امرؤ القيس وقال وليس هناك شيء اسمه امرؤ القيس ولا عنترة بن شداد، هكذا يزعم طبعا. لكن الذي يهمنا في هنا في سياقنا هنا هو إنكاره أن يكون القصص القرآني قصص إبراهيم قصص موسى قصص هؤلاء الأنبياء أن يكون حقائق تاريخية، وإنما هو رمزية أساطير. ولذلك جاء بعده باحث اسمه محمد أحمد خلف الله، فكتب كتاب رسالة الدكتوراه وسماها الفن القصصي في القرآن، وجاء فيها بطوام كبيرة جدا. وهذا الكتاب أخطر كتاب طعن في القصص القرآني، فقال فيه قال القصص القرآني مبني على الخيال وعلى الأسطورة، والقرآن الكريم مليء بالأساطير، ويقول إن قوله تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة ليس نفي للأسطورة عن القرآن الكريم، ولكنه نفي أن تكون هذه الأساطير من قول محمد، وإنما هي أساطير من قول الله، هكذا يزعم، وهذا كذب. بل القرآن الكريم والقصص القرآني كله حقائق وليس فيه أسطورة، والأسطورة هي يعني هي قصص أشبه ما تكون بالخيال، يعني تتناقلها
1: الأمم، سطرها الأقدمون،
0: سطرها الأقدمون. لكنه يقول لا، ليس بالضرورة أن تكون يعني من صنع محمد، لكنها من صنع الله، هي أساطير ليس لها حقيقة. طبعا هذا كلام في غاية الخطورة، ولذلك رسالته هذه الفن القصصي في القرآن كان أشرف عليها الدكتور أمين الخولي رحمه الله، ويعني وافق الطالب في هذه الأقوال. وللأسف لما تقرأ في الإنسيكلوبيديا بريتانيكا البريطانية الموسوعة البريطانية كتب المادة القرآن فيها أمين الخولي، وتكلم فيها بكلام غير مقبول في القصص القرآني، أيد فيه أن يكون ما فيه من القصص هو خيال، أنه مبني على الأسطورة وليس مبني على الحقيقة، أن يعني تحدث بحديث يمكن أن ينطبق على القصة الفنية ولكنه لا ينطبق على
1: الروايات والقصص المخترعة.
0: نعم بالضبط، لكنه لا ينطبق أبدا على القصص القرآني، ولذلك قام علماء الأزهر على هذا على الرسالة وعلى المشرف وكتبوا فيها كتابات طويلة ومنعت من النشر والتداول، كتب عنها كتابات كثيرة، وهي قصة معروفة الفن القصصي في القرآن الكريم. وثم بعد ذلك سبحان الله نشط الذين كتبوا في القصة القرآنية، فكتب المعاصرون كتابات قيمة في بيان أهمية القصص القرآني وفي أهمية استخلاص العبر منه، وأنه كله حق لا شك فيه، وليس فيه أسطورة وليس فيه خيال وليس فيه رمزية، وإنما هي كلها قصص وحقائق وقعت. يعني مثلا أصحاب الكهف ليست أسطورة، هي قصة حقيقية وقعت، لكن أين وقعت؟ أسماء الذين شاركوا فيها ليست مهمة القصص القرآني، وإنما المهم القصة. هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وفروا بدينهم من الفتنة، فأكرمهم الله سبحانه وتعالى بكرامة عظيمة وحفظهم، وبقوا 309 سنوات وهم نائمون، لم يتغير فيهم شيء ولم يتأثروا، واستيقظوا كأنهم كانوا في النوم.
1: أنا أشرت من قضية مهمة فضل الدكتور، وهي إغفال القصص القرآني لبعض أسماء بعض الشخصيات، الأماكن، الأزمنة، متى بالضبط. صدق. يعني البعض من القصاص الذين يريدون أن يذكروا هذه القصص القرآني يتكلف بوضع هذه الأسماء، اسم كلب أهل الكهف كذا، الملك اسمه كذا، حدث يعني هل هذا يعني تحديد هذه الأسماء هل هي وثائق فعلا يعتمدون عليها أم هي أقوال ضعيفة؟
0: بالضبط. يعني القصص القرآني من منهجيته عدم العناية بذكر الأسماء والأماكن والأزمنة، فيذكر لك قصة أصحاب الكهف فلا يذكر أسماءهم ولا يذكر زمانهم ولا يذكر مكانهم.
1: سبحان الله.
0: لماذا؟ لأن العبرة والحكمة من القصة متحققة بما روي في القصة، بالقصة نفسها. ما هي قصة أصحاب الكهف؟ هم مجموعة من الشباب المؤمن فروا بدينهم من الفتن، فأكرمهم الله سبحانه وتعالى كرامة عظيمة، وهي آية من آيات الله أن يبقوا 309 سنوات في كهف ثم يستيقظوا كأنهم كانوا في النوم. هذه معجزة، يعني ما يعني ليست إلا من آيات الله سبحانه وتعالى، لا يستطيعها البشر. هذه القصة أسماءهم غير مهمة، مكانهم غير مهم، تاريخهم غير مهم، وإن كان المحققون يرون أنهم من أتباع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وأنهم كانوا بعد زمانه بشيء قريب يعني. لكن القرآن الكريم لا يهتم بهذا. عندما يأتي اليوم من يكتب في القصص القرآني يعني يحرص أن يسمي أصحاب الكهف، ويحرص أن يسمي حتى الكلب
1: أسماء غريبة عجيبة،
0: ويحرص أن يذكر زمانهم ويذكر المكان الكهف. ولذلك تجد الخلاف في الكهف أين هو، هناك من يقول أنه في الأردن، هناك من يقول أنه في تركيا، هناك من يقول أنه في تنومة في بلاد عسير، وغيرها من المناطق التي تذكر في كتب التاريخ وفي كتب، لكن ليس مهما أن يكون في الأردن أو يكون في تركيا أو يكون في،
1: وأهل تلك المناطق يفرحون بهذا، يعني يصبح مزار سياحي.
0: أحسنت أحسنت.
1: ويتكسبون منه،
0: خاصة في الآونة الأخيرة أصبحوا يحرصون على ذلك من هذا الباب، باب التنشيط السياحي. أحسنت.
1: صحيح. جميل. معناها إغفال هذه الأمور متعمد من قبل الله سبحانه
0: بالضبط.
1: وتعالى.
0: لعل من أسباب ذلك والله أعلم حتى لا تتعلق القلوب بأسماء وأماكن وأزمنة، وإنما تستخلص العبرة مباشرة. يعني مثلا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين.
1: يعني حتى البارحة سمعت منكم ملاحظة جميلة أن حتى لا تصبح أيضا بالعكس يعني سبة.
0: أحسنت. يعني مثلا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. هذه القصة قصة تدل على المكر والحيلة في على على يعني على الشرع الإسلام، على الشرع. فالله قد حرم عليهم الصيد يوم السبت فيضعون الشباك يوم قبلها بيوم ويسحبونها بعدها بيوم، فحتى لا تصبح سبة هذه المنطقة. أي منطقة هذه؟ منهم من يقول أيلات، منهم من يقول هي منطقة كذا مدينة كذا، لو ذكرت بنصها في القرآن الكريم لأصبحت سبة.
1: أشكركم فضيلة الدكتور، مع الأسف الوقت
0: لا بس.
1: انتهى سريعا. لا بس. أشكركم فضيلة الدكتور، جزاكم الله خيرا.
0: بارك الله فيك.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة وقصص جديدة وفوائد جديدة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: القصص القرآني هو دروس مركزة لا تخلو قصة قرآنية من عبرة، سواء كانت قصة قرآنية طويلة أو متوسطة أو قصيرة. تلمس مواطن العظة والعبرة في قصص القرآن واجب على كل مصلح وعلى كل تربوي أن ينقل هذه العبرة وهذه القصة لطلابه وللناس ويعلمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه هذه القصص بلغها للناس وتناقلتها الأجيال حتى اليوم. وقصص القرآن كله حق وصدق، نحن نقص عليك أحسن القصص، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فلنكن جميعا من أولي الألباب ولنتدبر هذه القصص القرآنية، فإن فيها أعظم النفع والفائدة والقيم التربوية البليغة.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: إليك يجب أن تتجه نظرتك، ونحوك يجب أن تسير خطواتك، ففي كل اقتراب من الذات فهم لها واستيعاب لما تتطلبه الروح من سعي مستندة إلى التوجيه الرباني. وحين نعرف الطريق لا يضرنا من أضلته المنعطفات وسهى عن درب السفر. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هنا في نداء الله عز وجل للمؤمنين.
5: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم

0: تعملون
1: يا أيها الذين آمنوا بالله إيمانا حقا إلزموا العمل بطاعة الله بأن تؤدوا ما أمركم به وتنتهوا عما نهاكم عنه، وأنتم بعد ذلك لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي لا يضركم ضلال من ضل وغوى ما دمتم أنتم قد أديتم حق أنفسكم عليكم بصيانتها عما يغضب الله، وأديتم حق غيركم عليكم بإرشاده ونصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. فإن أبى هذا الغير الاستجابة لكم بعد النصح والإرشاد والأخذ على يده من الوقوع في الظلم، فلا ضير عليكم في تماديه في غيه وضلاله، فإن مصيركم ومرجعكم جميعا إلى الله تبارك وتعالى وحده، فينبئكم يوم القيامة بما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شر، ويجازي أهل الخير بما يستحقون من ثواب، ويجازي أهل الشر بما يستحقون من عقاب. هذا، وقد يقول قائل إن ظاهر هذه الآية قد يفهم منه بعض الناس أنه لا يضر المؤمنين أن يتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما داموا قد أصلحوا أنفسهم، لأنها تقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهل هذا الفهم مقبول؟ والجواب على ذلك أن هذا الفهم ليس مقبولا، لأن الآية الكريمة مسوقة لتسلية المؤمنين ولإدخال الطمأنينة على قلوبهم إذ لم يجدوا أذنا صاغية لدعوتهم، فكأنها تقول لهم إنكم أيها المؤمنون إذا قمتم بما يجب عليكم لا يضركم تقصير غيركم. ولا شك أن مما يجب عليهم القيام به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ لا يكون المرء مهتديا إلى الحق مع تركه لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يكون مهتديا متى أصلح نفسه ودعا غيره إلى الخير والصلاح، أي أن الهداية التي ذكرها سبحانه في قولهم إذا اهتديتم لا تتم إلا بإصلاح النفس ودعوة الغير إلى الخير والبر. فيا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه إلزموا أنفسكم بالعمل بطاعة الله واجتناب معصيته، وداوموا على ذلك وإن لم يستجب الناس لكم، فإذا فعلتم ذلك فلا يضركم ضلال من ضل إذا لزمتم طريق الاستقامة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. إلى الله مرجعكم جميعا في الآخرة فيخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليها.
2: نداءات المؤمنين.
3: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
4: تنفيذ سعود الفليج.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه البخاري. وعن معاوية رضي الله عنه مثله إلى قوله: وأشهد أن محمدا رسول الله. ولما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال: هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أيها الأخوة، لدينا مجموعة من الرسائل تحمل كثير من الأسئلة والاستفسارات، ونعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ لإتاحة هذه الفرصة للإجابة على أسئلة المستمعين. سماحة الشيخ، هذه أو هذا سؤال يقول مرسله جيم سين كاف: هل يشرع صيام الست من شوال لمن عليه أيام من رمضان قبل قضاء ما عليه؟ لأني سمعت بعض الناس يفتي بذلك ويقول إن عائشة رضي الله عنها كانت لا تقضي الأيام التي عليها من رمضان إلا في شعبان، والظاهر أنها كانت تصوم الست من شوال لما هو معلوم من حرصها على الخير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه المسألة لا يجوز فيما يظهر لنا أن يصام النافلة أن تصام النافلة قبل الفريضة لأمرين: أحدهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، والذي عليه قضاء من رمضان لا يكون متبعا للستة من شوال لرمضان، لأنه قد بقي عليه بعض رمضان فلا يكون متبعا لها لرمضان حتى يكمل ما عليه من رمضان. فإذا كان الرجل عليه صيام رمضان لكونه مسافرا أو مريضا ثم عافاه الله، فإنه يبدأ بقضاء رمضان ثم يصوم الست إن أمكنه ذلك. وهكذا المرأة التي أفطرت من أجل حيضها أو نفاسها، فإن تبدأ بقضاء الأيام التي عليها ثم تصوم الست من شوال إن أمكنها ذلك إذا قضى في شوال. أما أن تبدأ بالست من شوال أو يبدأ الرجل عليه صوم الست من شوال فهذا لا يصلح ولا ينبغي. والوجه الثاني أن بين الله حق بالقضاء، وأن الفريضة أولى بالبدء والمسارعة من النافلة. الله عز وجل أوجب عليه صوم رمضان وأوجب على المرأة صوم رمضان، فلا يليق أن تبدأ بالنافلة قبل أن تؤدي الفريضة. وبهذا يعلم أنه لا وجه لفتوى بالصيام الست لمن عليه قضاء قبل قضاء، فليبدأ بالقضاء فيصوم الفرض، ثم إذا بقي في الشهر شيء وأمكنه يصوم الست فعل ذلك، وإلا ترك لأنها نافلة بحمد الله. أما قضاء الصيام الذي عليه في رمضان فهو واجب فرض، فوجب أن يبدأ بفرض قبل النافلة ويحتاط لدينه لأمرين السابقين: أحدهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه ستا من شوال، والذي عليه أيام رمضان ما يصبح يكون متبعا للست رمضان، بل قد بقي عليه شيء فكأنه صامها في أثناء الشهر، كأنه صامها بين أيام رمضان ما جعلها متبعة لرمضان. والأمر الثاني أن الفرض أولى بالبداءة وأحق بقضاء من النفل، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: دين الله حق بالقضاء، أقول الله فالله حق بالوفاء سبحانه وتعالى. نعم،
2: أحسنتم.
3: أما قوله عن عائشة،
2: نعم،
3: فعائشة رضي الله عنها كانت تؤخر الصوم إلى شعبان، قالت: لما كان رسول للشغل برسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا أخرت الفريضة من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم فأولى وأولى أن تؤخر النافلة من أجل شغله عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن عائشة ليس في عملها حجة بتقديم الست من شوال على قضاء رمضان، لأنها تؤخر صيام رمضان من أجل شغلها برسول الله عليه الصلاة والسلام، فأولى وأولى أن تؤخر الست من شوال. ثم لو فعلت وقدمت الست من شوال ليس فيها حجة فيما يخالف ظاهر النصوص.
2: أحسنت. هذه رسالة من المستمع محمد يحيى الغزواني، خميس مشيط، مكتبة باوزير، يسأل عن عدة أسئلة. السؤال الأول يقول: هل يجوز قراءة القرآن الكريم والإنسان على غير وضوء؟ أفيدونا وفقكم الله.
3: لا حرج أن يقرأ القرآن وهو غير وضوء، قراءة القرآن من الذكر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله كثيرا في جميع أوقاته، يسبح الله ويحمد الله ويذكره كثيرا في كل وقت عليه الصلاة والسلام. والقرآن من الذكر، فإذا قرأ قرآنه على غير وضوء يعني عن حفظ عن ظهر قلب فلا بأس بذلك، وليقرأ وهو على هذه الأصغر ليس أكبر فلا بأس عليها.
2: نعم،
3: أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة، لكن ليس من المصحف بل عن ظهر قلب، أما من المصحف فلا، فيقرأ من المصحف إلا بطهارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث نهى أن يستقرأ القرآن إلا طاهر، هو حديث جيد لا بأس منه طرق، حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس القرآن إلا عن طهارة، لا يمس القرآن إلا طاهر. ولأن الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بأنه لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يقرأ المصحف إلا طاهر. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عنه عن الصحابة أنهم كانوا يفتون بأنه لا يقرأ القرآن إلا طاهر، يعني لا يمس المصحف إلا طاهر. وهكذا قال الأئمة الأربعة والجمهور أنه لا يجوز للمحدث أن يمس القرآن، يعني يمس المصحف. أما كون يقرأ عن ظهر قلب فلا بأس، يعني يقرأ حفظا لا بأس يقرأ القرآن، هذا كله إذا كان حاجة أصغر. أما إذا كان جنوب فلا، والجنوب لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يمتنع القرآن إلا من الجنابة، كان إذا كان عليه جنابة لا يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام. في رواية عن حديث علي أنه قال أما الجنوب فلا ولا آية، هذا يدل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. وهكذا الحال عند بعض أهل العلم والنفساء لأن حدثهما أكبر. وقال آخرون من العلم إن الحائض والنفساء ليستا من جنس الجنوب لأن حدثهما يطول ومدتهما تطول وليس الأمر بأيديهما، فإنهما ينتظران انقطاع الدم حصول الطهارة فيغتسلان بعد ذلك. أما الجنوب فالأمر بيده، متى انتهى من حاجته من أهله أمكنه الغسل في الحال أو التيمم إن كان عاجزا الغسل، وأمكنه أن يقرأ من بعد الغسل، فهو متيسر له الغسل أو التيمم عند العجز أو الغسل. بخلاف الحائض والنفساء فإنه لا يتيسر لهما ذلك إلا بعد انتهاء الدم وانقطاع الدم وحصول الطهارة، فعذرهما أشد. ولهذا ذهب جماعة من العلم إلى أن يجوز لهما القراءة عن ظهر قلب من غير مس المصحف، هو قول جيد، ولا سيما عند الحاجة كالمعلمة والطالبة إذا احتاجت إلى ذلك فإنه لا حرج عليهما في قراءة القرآن عند الحاجة ولا بأس إن شاء الله لعدم الدليل. أما الحديث لا تقرأوا الحائض والجنوب شيئا من القرآن هو حديث ضعيف عند أهل العلم.
4: لكن سماحة الشيخ قد يتعلل بعض الناس ويقول إذا كان القرآن يقرأ على ظهر قلب والإنسان ليس طاهرا يعني عليه الحدث الأصغر، وإذا أدهى إلى قراءة القرآن في المصحف فإنه يلزمه الطهارة، قد يقول أن هذه الطهارة للمصحف نفسه للورق وليس لكتاب الله عز وجل وهو القرآن.
3: هل يجاب بأن الورق عظم لتعظيم القرآن؟ عظم الورق لتعظيم كتاب الله المكتوب فيه، فلا يحمل فلا يقرأ فيه وهو على غير طهارة، يمسه تعظيما للذي حمل كتاب الله. وأما إذا قرأ عن ظهر قلب فالقرآن في جوفه، القرآن في جوفه لا يضره ذلك، لأن الرسول كان يقرأ عليه الصلاة والسلام على كل أحيان، هو القدوة عليه الصلاة والسلام، هو المعلم، وقال لنا لا يمس القرآن إلا طاهر. نحن بهذا امتثلنا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثلنا فتوى الصحابة، كل القرآن في أجوافنا ونقرأ لا يضرنا ذلك إذا كنا على غير طهارة، بخلاف المصحف الذي قد تعين لحمل القرآن في أوراقه صار فيه مكتوبا كلام الله، فمن تعظيم كلام الله أن لا يقرأ إلا عن طهارة من هذا المصحف الذي حمله وعين فيه.
4: أيضا يقول هل يجوز
3: ثم الأمور توقيفية، ما توقيفية لماذا التوقيفية؟ لا مجال للرأي فيها ما دام النص جاء بعدم مس القرآن إلا وأنت طاهر، وأفتى به الصحابة هم أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة أعلم الناس بسنة وأعلمهم بالأحكام الشرعية، فإذا أفتوا بهذا فتواهم أولى من غيرهم.
4: يقول أيضا هل يجوز الإنسان أن يقرأ وهو مضطجع؟
3: لا بأس بذلك، لا بأس يقرأ القرآن قائما وقاعدا ومضطجعا، لا حرج في ذلك، لقول الله سبحانه وتعالى قد قضيت الصلاة والله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، والذكر يعم التسبيح والتهليل والتكبير ويعم القرآن هو ذكر. ولقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه مسلم الصحيح كان الرسول يذكر الله على كل أحيانه، هذا يعم كونه واقفا أو جالسا أو مضطجعا، النصوص تعم ذلك.
4: أيضا يقول هل يجوز مسك المصحف باليد اليسرى؟
3: لا أعلم في هذا شيء، وإن كان أخذ باليمنى أفضل، اليمين أفضل بكل حال. كان يسرى سيذكر يجعل اليمنى لطهارته ولترجله ولأخذ والعطاء وللمصافحة ونحو ذلك، واليسرى لما سوى ذلك. فإذا دعت الحاجة إلى أن يأخذ المصحف اليسار لأن اليمين تعبت أو لأن حصل أراد يأخذ شيئا بها أو ما أشبه ذلك فلا حرج إن شاء الله، لأنهما يتعاونان، اليدان تتعاونان، وليس المقصود من أخذ اليسار إهانة ولا تساهلا، وإنما تعاون من هذه لهذا وهما يتعاونان، إذا جعله اليسرى وقرأ أو في اليمنى وقرأ كله لا بأس به إن شاء الله، لكن في اليمنى كونه في اليمنى أولى وأفضل لما تقدم من تفضيل اليمنى في الأخذ والإعطاء والأكل ونحو ذلك.
4: السؤال الأخير من أسئلة محمد يحيى الغزواني من خليس مشيط، يقول هل يجوز التخاطب مع الغير أثناء قراءة القرآن؟ أرجو التكرم بالإفادة وفقكم الله.
3: لا لنا مخرج في ذلك، ولا لنا مخرج في يتكلم ويقرأ، لا كونه يستمر في قراءته ولا يشغل بالكلام أو لا حتى يحضر بقلبه للتدبر والتعقل، يكون هذا أفضل إذا لم تدعو حاجة إلى كلام. أما إذا دعت الحاجة إلى كلام فلا حرج إن شاء الله يتكلم ثم يرجع إلى قراءته، مثل يرد السلام على من سلم عليه، مثل يجيب المؤذن إذا سمع الأذان يسكت، يعني هذا سنن لابد ينبغي المؤمن أن يقول بها ولا يتساهل فيها. إذا سمع الأذان أنصت الأذان وأجاب المؤذن ثم عاد إلى قراءته، هذا هو الأفضل. كذلك إذا رد عليه سلم عليه رد عليه السلام، أو سمع عاطس حمد الله يشمته، أو ما أو يمر أهله بحاجة، أو جاء إنسان لحاجة لا يحسن يعني تعطيله، كل هذا لا بأس به. أما كلام الذي لا تدعو ولا حاجة فلو لا تركه حتى يشتغل بالقراءة وحتى يتدبر ويتعقل، لأن هذا هو المطلوب من الله سبحانه، يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومعلوم أن الكلام الذي ما له حاجة يكون فيه شغل للقلب وفيه أيضا يعني إضعاف للتدبر فله لا تركه.
4: هذه رسالة من المستمع عادل ناصر الغصام أو الفصام، يقول فيها ما حكم أكل الدجاج الذي يأتينا من فرنسا والذي نسمع أنه يذبح بالكهرباء، وما هو واجب وزارة التجارة منه؟ أفيدونا وفقكم الله.
3: هذا موضوع قد قلق غير مرة، قد تكلمنا فيه غير مرة.
4: نعم،
3: وقد تكلمنا مع وزارة التجارة في ذلك غير مرة، وجرى فيه ذلك مكاتبة بيننا وبينها، والمعلوم منها أن كل ما يرد هذه البلاد كله معروف حله، وأنه ليس فيه شك، وأن من الأشياء الطيبة المعلومة من جهة الذبح ومن جهة غيره، والأصل أيضا حل ما يأتي من بلاد أهل الكتاب، هذا هو الأصل.
4: نعم،
3: ما جاءنا من بلاد أهل الكتاب من النصارى واليهود فالأصل حله، لأن الله سبحانه أباح لنا طعام أهل الكتاب وطعامهم ذبائحهم. فالذي يأتي من فرنسا أو من إنجلترا أو من الدنمارك أو ما أشبه ذلك من بلاد النصارى أو هكذا بلاد اليهود أو كان بيننا وبينهم صلة فهو حل لنا لأنه من طعامهم، وليس علينا أن نفتش ونقول لعل كذا لعل كذا. أما إذا علمنا أنه ذبح على غير الشريعة مثل الخنق والصاعق والكهرباء ونحو ذلك، إذا علمنا هذا في هذه الذبيحة أو في هذا اللحم لا نأكله، وأما إذا لم نعلم فأصل الحل مثل ذبائح المسلمين، الأصل فيها الحل حتى نعلم أن هذا مسلم ذبحها ذبحا غير شرعي كالخنق. وبهذا نكون قد أخذنا بالرخصة والتيسير وتركنا الحرج والتكلف.
4: سؤاله الثاني سؤال عادل ناصر الفصام، يقول أنا عندي مرض نفسي حيث عرضت نفسي على الطبيب فأعطاني جرعات على شكل حبوب، وذلك لمدة 5 سنوات كل 12 ساعة حبة واحدة، فماذا أفعل وخاصة في شهر رمضان رغم أن طول الصيام في اليوم يصل إلى 15 ساعة، ولو تأخرت عن هذا الموعد أقل من ساعة فقد يعاودني هذا المرض السرعة، أفيدوني أفادكم الله.
3: الله يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا كان المرض يحصل بتأخير الجرعة عن موعدها فلا بأس بالإفطار، إذا كان اليوم طويل مثل 15 ساعة من هذه الأيام لا بأس أنه يأكل الجرعة الحبة التي عينت له ويفطر بذلك ويقضي هذا اليوم، يأكلها ويمسك ويقضي، لأن الإفطار من أجلها فيمسك ويقضي بعد ذلك. أما إذا تمكن أن يؤجل ولا يشق على ذلك فإنه يلزمه التأجيل حتى يأكلها بالليل.
4: هو في الحقيقة يقول ما أستطيع
3: أجل إذا كان لا يستطيع يأكلها والحمد لله،
4: لكن
3: يقضي اليوم في الأيام القصيرة الأيام الباردة
4: في الأيام الباردة
3: لا يجب نهضي على 12.
4: أحسنت. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه رسائل المرسل جيم جيم كاف، ويسأل عن صيام 6 من شوال قبل ما عليه من رمضان، وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أنه على المسلم صيام ما فاته من رمضان قبل صيام 6، ورسالة محمد يحيى الغزواني من خميس مشيط من مكتبة باوزير، والمستمع عادل ناصر الفصام، وجميع هذه الأسئلة والاستفسارات عرضناها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية واللفتة والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وحتى أن نلتقي إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والناس ثلاثة: رجل قلبه ميت، فذلك الذي لا قلب له، فهذه الآية ليست ذكرى في حقه. الثاني: رجل له قلب حي مستعد، لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر بها الله عن الآيات المشهودة، إما لعدم ورودها أو لوصولها إليه ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاضرا، فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. والثالث: رجل حي القلب مستعد، تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وأحضر قلبه ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، فهو شاهد القلب ملق السمع، فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. فالأول بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر، والثاني بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه فكلاهما لا يراه، والثالث بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور إليه وأتبعه بصره وقابله على توسط من البعد والقرب، فهذا هو الذي يراه. فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة علمت كرم الله بعد أن دخلت تلك الخادمة إلى منزلنا. وصلت من سفرها بعد أن اغتربت من أهلها وأولادها، فدخلت ذلك البيت الذي ستعمل فيه. دخلت وهي خائفة من التعامل، خائفة من عدم حصولها على الأجر، خائفة من أن يطولها أي أذى، لكن احتضنتها تلك الأسرة المباركة. لا تسأل عن الإحسان وعدم التكليف لها فوق طاقتها، ولا تسأل عن حصولها على أجرها قبل حلول موعده، ولا تسأل عن كريم التعامل معها. جاءتهم كافرة، لكن بعدما رأت فيهم جميل السجايا وكريم الطباع أعلنتها بصرخة مدوية: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. مصيبة أن يكون من بيننا من لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. مصيبة أن نجهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعامل الخدم والأجراء بالرفق واللين والصدق والسماحة، حتى وإن كانوا كفارا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أن نقصر في حقهم ونتأخر في أجرتهم، ونقوى بعد ذلك أن نكون من الثلاثة الذين خصمهم الله يوم القيامة، ومنهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. هم يتألمون من غربتهم وفقد أهاليهم وأولادهم، أنزيدهم هما بعد ذلك؟ هم يتألمون من الفقر والجوع، أنزيدهم أذى بعد ذلك؟ ألا تؤثر فينا مقولة أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. أحبابي، استثمروا الخدم والأجراء فيما يقربكم إلى الله. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت كرم الله بعد أن دخلت تلك الخادمة إلى منزلنا.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. بيت

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله،
1: بيت النبوة
0: يستعرض لك

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق نافعة أن يجمعني وإياكم جميعا في أعالي الجنات، أن يحرم وجوهنا على النار، أن يكتب لي ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فكالعادة نعيش موقفا من المواقف من بيت النبوة، نعيشه روحا ونطبقه واقعا، نعيشه لنهتدي به ونتعلم من الرسول ونقتدي به. موقف اليوم يا أحباب هو موقف حصل في بيته صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف عائشة رضي الله عنها لها مولاه وهي بريرة. بريرة تخبر عائشة أنها تريد أن تكاتب أهلها، وعندما تريد أن تكاتبهم فطلبت من عائشة أنها تعينها في هذه المكاتبة حتى تعتق. فعائشة رضي الله عنها وافقت على أن تعينها وتعطيها من المال، ولكن عندما ينتهي هذه الأقساط والمكاتبة يكون الولاء لعائشة رضي الله عنها. بريرة ذهبت إلى أهلها ولكنهم رفضوا، فتقول لعائشة، تقول إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. يعني إذا عتقت وهم سمحوا لها بالمكاتبة فيكون العتق أو الولاء لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود فسمع الموضوع هذا كله وتأكد من عائشة، فقالت عائشة مثل ما قيل، فقال صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. إذن الولاء من يعتق له الولاء، وهذا حكم في الشريعة. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أراد أن ينبه الناس ويعلمهم، فقام صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه موعظة يسيرة بدأها بالحمد والثناء على الله، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هنا يتبين عدة أمور. الشريعة الإسلامية تحث على العتق، والمكاتبة تؤدي إلى العتق، والشريعة جاء فيها أن الثواب لمن يعتق أو يكون له ثواب عظيم، وهو أن يعتقه الله من النار. وقد نظم الشرع أمور العتق وما يتبعه من علاقات ولا وميراث تنشأ بين المعتق والمعتق. هذا الحديث، عائشة رضي الله عنها أرادت أن تعين بريرة وهي مولاه لها، فكان من أهلها أنهم رفضوا أنه بعد المكاتبة أن يكون الولاء لعائشة، إنما يبقى الولاء عندهم. ولذلك بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أن الولاء لمن أعتق. هنا قاعدة وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة، قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. خلونا نتكلم في ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. أولا،

الرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس أن أي شرط لم يكن في كتاب الله، وهنا المعنى عام، يعني في حكم الله، في ما أحله الله وحرمه، إذا لم يكن بهذه الصفة فهو باطل، هذا الشرط باطل. وهذه قاعدة عامة في جميع البيوع، الإيجارات، كل ما يعين الإنسان في حياته. ولذلك على الإنسان عندما يريد أن يبيع، يشتري، أي شرط أن يعرضه على الشريعة الإسلامية، إن كانت يوافق الشريعة فأهلا وسهلا، وإن كان لا يوافقها فهو باطل. ثم أن الإنسان يكون ميسرا في المعاملات، سهلا، كما جاء في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم في باب السماحة في البيع والشراء. طيب يا أخواني، موضوع الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم يخاطب من، ولكنه من باب التعريض، حتى الناس لا يعلمون هو يخاطب من ولا ينتقد من، وهو يعلمهم، لكن قال ما بال رجال، جعلها منكرة، ما هو معلوم من المخاطب ومن الذي يشترط شروط ليست في كتاب الله. وهذا من حسن الحديث ومن حسن الحوار ومن حسن المخاطب ومن حسن المخاطب. المخاطب لا يتقصد أخطاء الناس بأسمائهم، ولكن إذا وضعتها بشكل عام فأنت وصلت لما تريده، وأيضا أوصلت للناس رسالة، بل وابتعدت عن أن يحقد عليك فلان أو علان. طيب، هذه فائدة نأخذها من هذا الموقف. أيضا نأخذ من المواقف المهمة أن الرجل يعين زوجته في أمور حياتها. الرسول صلى الله عليه وسلم سمح لعائشة وهي شابة أن يكون عندها مولاة، ثم بعد ذلك عندما علم أنها تريد أن تكاتبها فأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف معها وبين الحكم ولم يصمت. وهذا من حسن ذات التعامل بين الزوجين. ولذلك نحن نوصي هذا بين الزوجين، أن يكون الزوج عونا لزوجته، وكذلك الزوجة تكون عونا لزوجها. أن نستفيد منه أيضا أن الرجل هو قائد البيت وهو يعين على الخير، عندما رأى موضوع فيه خير فهو يعين على الخير ويقف معهم، يقف مع زوجته، يقف مع كل ما تحبه ويعينها، وفي نفس الوقت هذا الشيء فيه خير لها. أيضا الوقوف مع الخدم والضعفة، الخادمة أرادت شيء وقفت معها عائشة رضي الله عنها، ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم معها. هذا خلق كريم في التعامل مع الخدم، في التعامل مع الأجراء، في التعامل مع الناس الذين هم تحت يديك، خلق عظيم أن تقف معهم وتعينهم فيما يحبونه وتستطيعه أنت، وأنت تستطيعه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يسميهم أخوانكم، العمال الخدم هم أخوان لكم، فرضت أمور الحياة عليهم هذا الأمر، ولكن السعيد من يتواضع ويستعطف لهم ويقف معهم. هذا هو موقف اليوم، وإلى موقف آخر نلتقي بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار. فقالت امرأة منهن: واثنين؟ قال: واثنين. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: لم يبلغ الحنث. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. رواه البخاري. وعن أبي شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يقول قولا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، حين تكلم به حمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم تحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله تعالى قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب عليّ
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى
3: القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
5: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: مسائل وأحكام، كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.
4: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
5: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والحديث في صحيح البخاري. لا يخلو إنسان عن تقصير في حق الله عز وجل وتلبس ببعض الذنوب. وفي هذا الحديث دعاء من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، علمه أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما سأله عن دعاء يعلمه إياه يدعو به في صلاته. والظاهر أنه يريد عقب التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وذلك بارتكاب المعاصي والتقصير في حق الله تعالى، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي هذا إقرار بالذنب وأنه من صنع المرء نفسه، وقد أقر واعترف بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله لكمال ملكه تبارك وتعالى. فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهو مثل قوله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. ففيه الإقرار بوحدانية الباري سبحانه وتعالى، واستجلاب لمغفرته بهذا الإقرار. وهذا الدعاء من الجوامع، إذ فيه اعتراف بغاية التقصير، وهو كون العبد ظالما لنفسه ظلما كثيرا، وطلب غاية الإنعام التي هي المغفرة والرحمة، إذ المغفرة ستر الذنوب ومحوها، والرحمة إيصال الخيرات. فالأول عبارة عن الزحزحة عن النار، والثاني إدخال الجنة، وهذا هو الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك

يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه

حكم فتح متجر إلكتروني. لا حرج في فتحه عبر الإنترنت إذا توافرت الشروط التالية: 1- أن تكون السلع المعروضة مما يباح بيعه، ويخرج بذلك بيع المحرمات كالتماثيل وآلات الموسيقى وكل ما يستعان به على المعصية. 2- ألا يتم البيع إلا بعد تملك صاحب المتجر للسلعة تملكا حقيقيا، ولا يكفي مجرد التأكد من وجود المنتج لدى الغير. فإذا طلب العميل سلعة معينة وتأكد صاحب المتجر من وجودها، فلا يجوز له إجراء صفقة البيع مع العميل حتى يشتري هو السلعة لنفسه أولا، فتدخل في ملكه وضمانه. فقد روى الترمذي والنسائي وأبو داود عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. وينبغي إعلام زائري المتجر بأن طلب ليس بيعا، وينبغي أن يحتاط صاحب المتجر لنفسه، فإن بعض الزبائن قد يعد بالشراء ثم يتراجع. ومن الاحتياط أن يتفق صاحب المتجر مع المحلات أو الشركات التي يتعامل معها على أن يكون بينه وبينهم خيار الشرط لمدة أسبوع أو أسبوعين، بحيث يمكنه أن يرد البضاعة إليهم في حال تراجع العميل عن شرائها. 3- أن تكون هذه السلع مما يباح بيعها بالنسيئة، ويخرج بذلك بيع الذهب والفضة والعملات النقدية، فإن هذه الأشياء لا يجوز بيعها إلا مع الحلول والتقابض، وليس لصاحب المتجر أن يأخذ صور المنتجات من موقع آخر يقوم بالاتجار فيها، إلا أن يؤذن له في ذلك بعوض أو بغير عوض. والله أعلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وفيه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829-935-999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: السائل لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، يقول: أرجو من فضيلة الشيخ توضيح الإجابة على هذا السؤال. حججت مع حملة من حملات الحج، ونظرا لأنني كنت المسؤول فيها انشغلت يوم عرفة بالبحث عن الباص التائه، ولم أتمكن من الوقوف بعرفة إلا بعد العصر حوالي نصف ساعة، وبعد المغرب حوالي نصف ساعة، فما حكم حجي مأجورين؟
3: حج هذا السائل صحيح، واشتغاله بحوائج إخوانه مما يثاب عليه إن شاء الله. نعم.
2: السائلة من الكويت، رمزت لاسمها أختكم في الله عين باء جيم، تقول: ما حكم صلاة المرأة وهي تلبس الذهب؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة.
3: لبس الذهب حلال للنساء ولا حرج فيه، إلا أن يكون محرما لسبب، مثل أن يكون إسرافا تتجاوز به المرأة ما يليق بها من الذهب، أو يكون ذهبا على صورة حيوان كالفراشة والحية وما أشبه ذلك. فإذا لبست الذهب وصلت فيه فإن صلاتها صحيحة، حتى ولو كان الذهب حراما، لكنها تأثم بلباس الذهب الحرام. وأما الصلاة فلا علاقة لها في هذا، بل هي صحيحة بكل حال. نعم،
2: بارك الله فيكم. السائلة مريم ألف ألف تقول: بعض النساء في حرم المدينة أو مكة، وعند السجود تضع منديل أو شيء من القماش لتسجد عليه، هل يجوز لها هذا؟
3: نعم يجوز هذا، لأن المنديل منفصل عن لباس المصلي فلا حرج فيه، لكن الأفضل أن يسجد على ما يسجد الناس عليه لئلا يلفت النظر في عمله هذا. نعم.
2: هذا سائل أرسل بهذه الرسالة، يقول في السؤال الأول، رمز لاسمه بميم ميم ألف، يقول: لنا مسجد بالقرية وبه مكبر صوت، وفي بعض الأحيان يستعمل مكبر الصوت في التنبيه عن حدوث سرقة أو إفادة عن شخص بالقرية أو فرح، فما رأيكم في ذلك مأجورين؟
3: رأينا في هذا أنما

0: يقول في السؤال الثاني:
1: نعم.
0: ما كفارة من حلف على يمين لا يرجع إليها ورجع لها عدة مرات، وإذا كان الحلف كثيرا يبلغ في بعض الأحيان 10 مرات، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
1: الحلف إذا تكرر والمحلوف عليه شيء واحد فإنه يجزئه كفارة واحدة، مثل أن يقول والله لا أكل هذا الطعام، ويقول والله لا أشرب هذا اللبن، فإنه في هذا الحال إذا أكل الطعام أو شرب اللبن يلزمه كفارة مستقلة لأكل الطعام وكفارة مستقلة لشرب اللبن.
0: شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام.

0: في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإخراج زميلي عادل السليبي، ومني محدثكم أحمد دنة.
1: معلم وقصة.
0: ظلت المدينة المنورة منذ هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصمة الدولة الإسلامية بلا منازع، فقد كانت هي الدولة وهي العاصمة، حيث لم يكن في الجزيرة العربية قرية تدين بالإسلام غيرها. ومنذ اللحظة الأولى لدخول النبي صلى الله عليه وسلم وإعلانه قيام دولة الإسلام، وهي في تحد سافر مع مكة وأهلها الذين كانوا يتزعمون حركة التمرد ضد الإسلام ودولة الإسلام. وبعد هزيمة أهل مكة في معركة بدر الشهيرة، اتجهت الأنظار إلى المدينة المنورة، فقد رأى سكان الجزيرة انتصار أهل المدينة هذا الانتصار المذهل على زعماء مكة وجيشها، وسمعوا بالقوة الناشئة تتصدى للقوة التي كانت ترهب العرب وتفرض نفسها على القبائل، سواء بقوتها أم بمكانتها. ولفت أنظارهم أن أهل المدينة لم تكن لهم جولات عسكرية خارج بلادهم، بل كانت كل معارك قائمة فيما بينهم، مما دعاهم إلى التفكير في هذا التحول الذي طرأ على المدينة. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
2: أهلا وسهلا أخي الكريم وفريق العمل والمستمعين والمستمعات.
0: كنا أستاذ مهدي قد تحدثنا في حلقة ماضية عن حماء المدينة المنورة، واليوم نستكمل بعضا من هذه الأحماء حتى نقف عليها كاملة، ومن ثم نتكلم ونتحدث عن المواقع الأثرية في المدينة المنورة.
2: نعم أخي الكريم، كنا تحدثنا في حلقة سلفت عن أحماء المدينة، ووصلنا إلى حمى الربذة الذي ذكرنا أنه قريبا من الحناكية، وأن أنه كان محميا لإبل الصدقة، لإبل الصدقة، ولها مكانة يعني عند الولاة، وعامل الحمى يسمى عامل الشرف كما سبق أن أسلفنا. لأهمية هذا الموضوع درسه فقهاء المسلمين وصنفوا له أبوابا مخصوصة الحمى، وجعلوا له حكما شرعيا بجواز رأي الناس للحمى إذا انتهى أجله وأوشك أن يذهب. وقال بعضهم، بعض الفقهاء رحمهم الله، قال لا يدخله إلا العاجز عن النجعة، الذي لا يستطيع، يكون يعني هو عاجز في ذاته أو كذلك في قلة من ماشيته، هذا يؤذن له، بخلاف طبعا حمى الجاهلية الذي لا يدخله إلا العزيز. كذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله وغيره، قال لا يقطع الشجر الحمى، لا يقطع شجر الحمى، ولكن الصيد لا بأس به إذا رأى ولي الأمر ذلك، لكن إذا رأى ولي الأمر أن الصيد سوف ينقرض كما هو حالنا في زماننا، ويرى ولي الأمر حفظه الله أنه لا بد أن يمنع في هذه المحميات الصيد، فإنه يمنع، وهو الذي له الحق أن يأذن للناس في وقت محدد، هو الذي يراه. كذلك هناك يعني حمى آخر نذكره على وجه العجل، وهو حمى ضرية، حمى ضرية، وحمى ضرية هذا كذلك له حكم الأحمية أو الأحماء السابقة، وهو أيضا مكان خصب، لأنه لا يختار الحمى إلا في مكان خصب ويكون مجمع الذين يكونون قريبا من الحمى ينالهم شيء من هذا الخير. قال بعضهم لقيت أعرابيا فقلت ممن الرجل؟ قال من بني أسد. بني أسد هؤلاء كانوا من جدون ثم ذهبوا إلى تهامة بعد ذلك. فقلت من أين أقبلت؟ قال من هذه البادية. اسمع لي كلام هذا الرجل ونعرف طبيعة المكان، حما نتكلم عن حما ضرية الآن. فقلت فأين مسكنك منها؟ قال مساقط الحما حما ضرية بأرض، هذا وصف يصف المكان. والأعراب هم أشد الناس فصاحة، بل النحو يؤخذ منهم. بأرض عمرها الله لا نريد بها بدلا ولا حولا، قد فصحتها الغدوات وحفتها الغلوات فلا يملولح ترابها ولا يمعر جنابها ليس فيها أذى ولا قذى ولا وعك ولا حمى فنحن فيها بأرفه عيش وأرغد معيشة فقلت فما طعامكم قال بخ طعامنا أمرأ وأهنأ طعام فالحمد لله يقول هذا الأعرابي فالحمد لله على ما بسط من النعم وعلينا أن نتخذ هذه يعني منهجا لنا في حياتنا أن يحمد الإنسان ربه على ما آتاه من نعم لا ينظر إلى ما نقص منه بل إلى ما كمل وقال هذا الأعرابي إذا ما أصبنا هذه فيها قناعة إذا ما أصبنا كل يوم مذيقة وخمسة ميرات صغار كوانز فنحن ملوك الناس شرقا ومغربا ونحن أسود الناس عند الهزاهز يقول إذا وجدنا قليل من الحليب من اللبن وتميرات وكم متمن عيشنا لا يناله ولو ناله أضحى به جد فائز تلك هي ختام هذه الأحماء وننتقل الآن إن شئت إلى تفضل
0: نعم جميل جدا يعني ننتقل إلى هذه المعالم والمواقع الأثرية حول المدينة المنورة نحن المدينة المنورة يعني هي عاصمة الإسلام وأقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة كانت يعني هناك مواقع ومعالم خارج المدينة نتوقف عندها كثير وتذكر لنا هذه المواقع أستاذ مهدي
2: الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله المعالم التي حول المدينة وكان قد مر بنا شيء منها لكن نذكر يعني ما تيسر بحسب الوقت مسجد القبلتين نذكره الآن وقد مر بنا إجمالا لكننا نذكره الآن بمناسبة صدور الأمر السامي أمر خادم الحرمين الشريفين أعزه الله وأيده في أن يفتح هذا المسجد للزوار طوال اليوم والليل 24 ساعة حتى يرى الزائر أن هذا المكان له ارتباط بالسيرة ويتعلم منه شيئا كان اليهود الذين يساكنون المسلمين في المدينة على عداء شديد للدعوة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم كان يعجبهم أن المسلمين يصلون إلى قبلتهم إلى بيت المقدس ونبينا عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس لأن الأمر ليس له بل هو وحي فهو ينفذ ما يبلغ صلى الله عليه وسلم ولو كان الأمر بيده ما صلى إلى قبلة اليهود لكن لله أمر وحكمة بالغة صلى صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم زمنا ثم جاءه الأمر الرباني في قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية في النصف من رجب سنة 2 هجرية في السنة الثانية من الهجرة خرج صلى الله عليه وسلم زائرا أم بشر ابن البراء بن معرور أسرة مباركة وصحابية جليلة والبراء بن معرور زوجها كان من النقباء في عقبة البيعة بيعة العقبة الأولى والثانية ومن سادة الأنصار ابنه بشر بن البراء كان من أسخى الناس وأشدهم كرما ابن هذه الصحابية الجليلة وهو الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا لبني سلمة بعد الجد بن قيس المنافق الذي نزل فيه قول الله منهم من يقول ذلي ولا تفتنني
0: نعم.
2: فسود بشر بن البراء جعله سيدا وقال حسان في ذلك فسود بشر فقلنا له جد بن قيس على الذي نبخله فينا وإن كان أنكدا فقال وأي الداء أدوى من الذي رميتم به جدا وأعلى إلى أن يقول وسود بشر بن البراء بجوده وحق لبشر ذي الندى أن يسود كان صلى الله عليه وسلم في زيارتهم فحانت صلاة الظهر فصلى بهم في مسجدهم صلاة الظهر فلما ركع ركعتين أتاه جبريل بالأمر بتحويل القبلة فتحول صلى الله عليه وسلم من الشمال إلى الجنوب وتحول المصلين كذلك من الشمال إلى الجنوب وتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء لأنهم كانوا يصلون خلفه
0: نعم.
2: فكان ذلك التحول التاريخي بأمر الله تعالى نزل به جبريل. معلم آخر، طبعا هذا المسجد بني مرارا، وأجمل وأرقى وأفخم بناء هو بناء الملك فهد الذي عليه الآن الحال، ويجدد طبعا، وهيئت الساحات من حوله في عهد خادم الحرمين وفي مشروع سمو ولي العهد حفظهم الله. نعم. وأصار مكانا يعني رائعا جدا من ناحية الجمال ومن ناحية الجلال أيضا. معلم آخر من معالم المدينة النبوية سبخة الجرف. من فضائل المدينة أن الله يحميها من الدجال كما هو الحال في مكة.
0: نعم.
2: فلا يدخلها. من حديث أنس الخادم، وهذه الخادم لفظ تشريف وليس انتقاص، أنس بن مالك رضي الله عنه.
0: نعم.
2: وهذا التشريف لارتباطه برسول الله وخدمته صلى الله عليه وسلم، يقول: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل يعني الدجال، فينزل السبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات، لأنها هي تنفي خبثها.
0: نعم.
2: هذا معلوم، يخرج إليها، يخرج إليه إلى هذا الدجال من المدينة المنورة كل كافر ومنافق. وهذا الحديث عند البخاري وعند مسلم أيضا.
0: جميل جدا، نستأذنك والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل، فاصل قصير مستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامجكم معلم وقصة.
1: معلم وقصة،
3: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
3: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
3: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
3: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
1: معلم وقصة.
0: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن المعالم الأثرية وأحماء المدينة، لازلنا نتحدث عن هذه المواقع الأثرية المتفرقة حول المدينة المنورة، وأكيد كل من يذهب إلى المدينة يرغب بالوقوف على هذه الأماكن التاريخية والتي لها ارتباط بالسيرة النبوية ومشاهدة هذه الآثار عن كثب وعن قرب. ولا شك أن كل من يأتي إلى المدينة من خارج المملكة العربية السعودية يقف على هذه الأماكن ويرغب بالوقوف حول هذه الأماكن التاريخية. وهيئة تطوير المدينة وكل القطاعات المشاركة في المدينة المنورة تشارك وتسهم في هذا الأمر، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الاهتمام بهذه المواقع الأثرية، وكذلك رؤية المملكة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، والاهتمام بهذه المواقع التاريخية. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي. أستاذ مهدي، يعني كل من يأتي إلى المدينة من خارج المملكة العربية السعودية وأيضا من خارج المدينة المنورة يرغب بالوقوف على هذه الآثار التاريخية، وكما ذكرتم كل هذه الأماكن لها ارتباط بالتاريخ وبالسيرة النبوية.
2: كما تفضلتم، ما يعني بدأنا به قبل قليل في تعريفي ببعض معالم المدينة المنورة ومعالم المدينة المرتبطة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ولكن من خلال هذه القناة المباركة، هذه الإذاعة المباركة، ومن خلال الإعلام التي أنتم يعني رواد فيه، فإن يحتاج الناس سواء مثل ما تفضلت القادم من خارج المملكة أو من أبناء المملكة يحتاجون إلى معرفة هذه المعالم لارتباطها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقينا أن من قرأ السيرة فقط غير الذي يقرأ ويقف. نعم. الذي يقرأ ويقف هذه المعلومة تكون في راسخة في ذهنه.
0: صحيح.
2: وبالتالي عليها أحكام. كان الكلام عن الجرف، عن سبخة الجرف، وأنها يقف على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الدجال. والسبخة أرض كما جاء في وصفها ذات نز وملح. من نز أنها يعني يطلع يعني ماءها وأنها مختلطة كأنها ثرى لكنها ثرى لا ينبت، ثرى مالح يعني. تكون هذه المنطقة تحديدها غرب جبل أحد، ولا زالت إلى يوم الناس هذا معروفة بهذا، معروفة بأنها سبخت الجرف، وبأنها الجرف هي حي من أحياء المدينة، حي جميل من أحياء المدينة. من المعالم الأخرى معالم المدينة النبوية ما هو معروف ومشهور اليوم أبيار الماشي، وعليها لوحات يعني تعرف بهذا. وإن كان الاسم حديثا لكنه الاسم جاء على اسم قديم كانت تسمى الخلائق، خلائق ابن أبي أحمد. وكان هذا ابن أبي أحمد صاحب أملاك في تلك المنطقة فسميت الخلائق باسمه، فأبيار الماشي هي الخلائق قديما. ونسبت إلى الماشي يعني الذي يسافر على قدميه، يمشي على قدميه، لأنه تكون مسافته أقل من مسافة الراكب. مسافة الراكب يستطيع أن يقطع من 40 إلى 50 كيلو، بينما هذا ما يستطيع، فهي محطة من محطاته. وكلمة الخلائق يعني الآبار الحديثة، اشتهرت بمزارعها، وهي يعني حي جميل خارج المدينة المنورة قريبا منها. لها حدود، ومن أشهر حدودها نعف لجبل، هذا الجبل له ارتباط كذلك بالسيرة، اسمه جبل السناف، لكن ربما لا يأتي يعني وما ياسر وهذه لا يأتي ذكرها، لكن يأتي في غير ذلك. من المعالم القريبة من من من أبيار الماشي التي هي الخلائق الجثجاثة. أبيار الماشي أخي الكريم والجثجاثة هذه أيضا سيأتي الحديث عنها، هي من المواضع التي تشرفت بمرور الركب النبوي في الهجرة، فقد مر صلى الله عليه وسلم بهذه ومر بالجثجاثة، مر بالخلائق ومر بالجثجاثة. قال الواصف لطريق السيرة، لطريق الهجرة: ثم أجاز به وادي العرج، ثم سلك به ثنية ركوبة ويقال لها الغائر، ثم على الخلائق، ثم دخل به المدينة. وفيها مزارع لبعض آل الزبير بن العوام، الزبير بن العوام رضي الله عنه من أشهر الصحابة ومن العشرة المبشرين، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب. وهي هذه أبيار الماشي أول المنازل للخارج من المدينة، لأنها على طريق الغائر كما أسلفنا. سماها بعض مؤرخي المدينة، سماها درب المشيان، المشيان يعني الذين يمشون على أقدامهم. ووادي من المعالم أيضا النبوية، واد ارتبط بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه وادي ذي أوان. هذا مرتبط بالسيرة لكن أكثر الناس يجهلونه لأنه غير سائر الذكر وغير يعني مشهور، ارتباطه بالسيرة النبوية ومكانته. أما ارتباطه بالسيرة النبوية وادي ذي أوان، فإن المنافقين في المدينة المنورة والذين لم يستطيعوا أن يجاهروا بعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا الإسلام ثوبا ظاهرا، ولكن قلوبهم مليئة بالكفر والنفاق والبغض للمسلمين. ماذا فعل هؤلاء؟ كانوا يسكنون إلى الشمال الشرقي من قباء، اتخذوا مسجدا، بنوا لهم مسجد. هذا المسجد الذي بنوه ليس كمساجد المسلمين الأخرى التي تكون للصلاة وللعبادة وللعمارة بناء وتوحيدا، وإنما كان لأغراض بينها الله تعالى في القرآن الكريم. قال الله: والذين اتخذوا مسجدا، استمع إلى هذه الأغراض الخبيثة، نسأل الله العافية والسلامة، اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. يفرقون بين جماعة المسلمين حتى ما يجتمعون في قباء وفي المسجد النبوي التي كانت هي المساجد الرئيسة، وإنما يفرقون جمع الناس في مسجد وكذا. وأخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم بنوا مسجدا لذي الحاجة ولليل المطيرة ولليل المظلمة وتخفيف على المسلمين، لكن الأمر على غير ذلك. وأرادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكسب هذا المسجد صفة رسمية شرعية نبوية إلهية أيضا قبل ذلك، فطلبوا منه أن يأتيهم إلى مسجدهم ليصلي فيه. وكان الرسول وقتها صلى الله عليه وسلم مشغول بالتجهز لغزوة جيش العسرة، غزوة تبوك، فأخبرهم أنه على جناح سفر واستعداد للحرب، وأنه إذا عاد سيصلي لهم. فلما عاد صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وكان في هذا الوادي الذي نتكلم عنه وادي ذي أوان، ووادي ذي أوان مكانه الآن إلى الشمال من المدينة المنورة قريبا من الجرف الذي تكلمنا عنه قبل قليل. لما كان في هذا الوادي ونزل صلى الله عليه وسلم، جاءه الأمر الرباني بأن هذا، والبيان الإلهي الذي لا يخفى على الله شيء، بأن هذا المسجد مسجد ضرار وليس مسجد عبادة. فأرسل صلى الله عليه وسلم من يحرق هذا المسجد، ومن يهدمه يهدمه، لأنه لم يجعل لله وإنما جعل للإضرار، وأنه رصدا لمن كفر بالله ورسوله يجتمعون فيه، فيكون قاعدة عسكرية خفية في جسد الدولة الإسلامية. وزال ولله الحمد والفضل.
0: الحمد لله. هذه الوقفات أستاذ مهدي تجعلنا نتأمل هذه المواقع التاريخية وارتباطها بالسيرة النبوية
2: صلى الله عليه وسلم
0: وبصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف عانى المسلمون سواء داخل المدينة أو خارج المدينة من أعداء الإسلام والمسلمين، كانت قبل ذلك قريش واليهود أيضا من داخل المدينة، ولكنهم تحملوا وصبروا في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل.
2: نعم صحيح. هذه المواضع إذا وقف الإنسان فيها بقلبه وعقله قبل أن يقف بجسده، فإنه سوف يستشعر هذه الروحانية العظيمة وهذه التضحية الكبيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الأبرار الذين أوصلوا ونقلوا هذا الدين كما أمروا صلى الله على سيدنا محمد ورضي الله عنهم وأرضاهم. من معالم المدينة النبوية ما يعرف بالجثجاثة، والجثجاثة هذه في أصلها شجرة، وسمي المكان بها لأنه يكثر فيها هذا النوع من الشجر. هي تقع في سهل تجري فيه أودية وشعاب كثيرة. أخي الكريم، هذه الأودية وهذه الشعاب تصب في وادي العقيق المبارك الذي يكون في غربها. إلى الغرب من الجثجاثة، يعني حدودها لو أردنا أن نذكرها، حمراء بسر، وجبل آخر اسمه أم أرقبة، وإلى الشرق من هذا المكان روضة خاخ، وروضة خاخ أيضا هذه كل هذه المواضع لها ذكر في السيرة، وروضة خاخ من المواضع التي لها ذكر في السيرة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي بكشف الخطاب الذي كتبه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى أهل مكة يحذرهم غزو محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين في عام الفتح. فأخبر صلى الله عليه وسلم علي والزبير، وبعثهما وقال لهما تجدون ضعينة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، في روضة خاخ ومعها كتاب. فوجدوا الضعينة وأجبروها وأخذوا الكتاب منها وأجاءوا بها وبه بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعفى عن حاطب لأنه يعلم حقيقة إيمانه وأنها كبوة، والكريم يعفو عن الكبوات، صلى الله على سيدنا محمد وعلى حاطب وعلى سائر الصحابة. وهي أيضا من طريق هذه الجثجاثة على طريق الهجرة. قال الراوي: حتى إذا انتهينا إلى الجثجاثة وهي على بريد من المدينة، يعني حوالي 20 إلى 30 كيلو، صلى صلى الله عليه وسلم وذبحت له شاه، وصل الأمان يعني في هذه الهجرة، اقترب من المدينة في الجثجاثة هذه، وأكل منها وجعلها باقي اللحم قديد، والقديد لعل يعني المستمعين والمستمعات يعرفون، هذه كانت طريقة قديمة في حفظ اللحم، إنه يجعل على شرائح رقيقة، وهذه الشرائح تعلق ويعني تقلى شيئا يسيرا ثم تعلق للشمس حتى ما تفسد، ويأكلون منها كل ما احتاجوا إلى ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام أكل من هذا القديد، وكذلك كان يعني عند قبائل العرب. وقد جاء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى هيبة محمد صلى الله عليه وسلم جعل ذلك الرجل يرتجف وينتفض خوفا، لأنه كان يظن أنه أمام ملك من ملوك الأرض.
0: الله.
2: فقال له صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم، قال: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، يعني أنا مثل سائر الناس. وفيها بقايا مسجد وركام وقصر، آثار قصر لسعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص هذا خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عم آمنة بنت وهب رضي الله عنه.
0: هل أقيم مسجد في موضع نزول النبي صلى الله عليه وسلم في الجثيات؟
2: نعم، وبني هذا المسجد، ثم يعني بقي ركامه الآن.
0: نعم.
2: وهذه المساجد يعني بناها عمر بن عبد العزيز خلال ولايته رضي الله عنه، رحمه الله رحمة واسعة.
0: نعم.
2: يتبع ذلك أن بها قصور، وأن بها مبتدأ، يعني إذا أراد الإنسان أن يخرج من المدينة إلى البادية هذا يسمى مبتدأ، لأن بها كذلك يعني طرفا من وادي العقيق الخصب المبارك.
0: جميل جدا. هكذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، كنا قد تحدثنا فيها مع ضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي حول المواقع الأثرية المتفرقة حول المدينة المنورة. شكرا لكم أستاذ مهدي، وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
2: الشكر لله أولا وأخيرا، ثم لكم، جزاكم الله خير، وللمستمعين والمستمعات.
0: والشكر أيضا موصول لمستمعين الكرام، وأجمل التحايا من مخرج هذا اللقاء زميل عادل السليهبي، ومني محدثكم أحمد معتوق دنة، في أمان الله ورعايته.
3: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
3: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
3: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
3: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
3: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة.
4: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
6: ترحب بكم مستمعين الكرام، ونقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس عيسى الأمادي من سورة الإنسان.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج غذاء.

0: وصحيا. ومعنا دائما وأبدا ضيف حلقتنا الثابت الأستاذة جمانة جلال, وهي أخصائية التوعية الغذائية. أستاذة جمانة, السلام عليكم ورحمة الله.
1: أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله أستاذة جمانة في هذه الحلقة الجديدة من برنامج غذائك, وعنواننا اليوم هو تقسيم الأغذية. أعتقد اليوم الموضوع إن شاء الله سيكون قوي وثري. لعلنا من خلال حلقة اليوم نحاول أن نعرف كيف ننوع في غذائنا, ماذا يعني الكربوهيدرات, ماذا يعني البروتينات, ماذا تعني الدهون, الألياف, جميع هذه الأشياء سنناقشها إن شاء الله في حلقة اليوم من هذا البرنامج.
1: صحيح, وخلال حلقة اليوم إن شاء الله بإذن الله حنعطي كمان أسرار للناس اللي بدهم ينقصوا أوزانهم أو إنقاص الوزن عندهم, أسرار الحركة. تابعونا حتعرفوا بالضبط خلال اليوم إيش السر اللي رح نقوله خلال الحلقة.
0: جميل.
1: أولا طبعا إحنا حلقتنا الأولانية, أول حلقة عملناها هي عن السعرات الحرارية, عرفنا بالضبط إيش يعني سعر حراري, هو وحدة قياسية, وإنه إيش مقدار كمية السعرات الحرارية اللي بناخدها خلال أكلنا. كرجل يبغى له 2500 كالوري, كمرأة يبغى لها من 1800 إلى 2000 كالوري, وتختلف على حسب إذا هي حامل أو مي حامل, أو إنه الرجل إذا كان هو بيعمل أعمال شاقة وما إلى ذلك.
0: أيضا المعادلة التي ذكرناها في أول حلقة, نعم,
1: اللي هي الوزن الحالي في 24 ساعة في 1.1 أو 1.2 أو 1.3
0: حسب طبعا المجهود.
1: يرجعوا مظبوط, يرجعوا للحلقة اللي موجودة في حسابنا في تويتر اللي مسجلة, يقدروا يحصلوها أو يحصلوها في الحساب تبعك اللي هو حساب أستاذي.
0: أكيد.
1: أستاذ إبراهيم أو حسابي الخاص جمانة جلال. فالحلقة اليوم بالنسبة للتغذية, التنوع الغذائي اللي بيصير عندنا, دائما نسمع مصطلح كربوهيدرات ومصطلح بروتينات ومصطلح الدهون ومصطلح الألياف. معظم المصطلحات اللي معروفة ومتعارف عليها هي الألياف والدهون. أكثر شيء نسمعها دهون دهون دهون أو ألياف, ما حد عارف إيش هي الكربوهيدرات وما حد عارف إيش هي البروتينات. ممكن في ناس يقول لك البروتينات هي كل شيء منها لحوم, بس أنت عارف إنه البروتينات تنقسم إلى بروتينات نباتية وبروتينات حيوانية. البروتينات النباتية يدخل فيها العدس, البقوليات, كمان يدخل فيها
0: الفاصوليا, ممكن يكون من
1: الفاصوليا من الأشياء البروتينات النباتية. كمان أي شيء سبحان الله يجي فيه الياف, سبحان الله يجي فيه في كميات من البروتينات مخفية بوجود الكربوهيدرات. كمان البروتينات في داخلها, البروتينات ما في شيء اسمه بروتين صافي. دائما اللحم لما نجي بدنا نقطعه في وقت التشريح تبعه, تيجي تحصل اللحمة فيها اللحم, فيها نسيج مائي, فيها كربوهيدرات بعض الأحيان, فيها الدهون موجودة يعني مخفية. فما في شيء اسمه غذاء متكامل اسمه بروتين خالص. وإحنا قلنا من الحلقة الماضية إنه هي تكلفنا 4 سعر حراري, كيف الجسم يتعامل معها أو كيفية هضمها, هذه لحالها حلقات نقدر نتعامل فيها نشرح بالضبط عملية الهضم.
0: الهضم الخاص بالبروتين أم الهضم بشكل عام؟
1: بالبروتين.
0: بالبروتينات.
1: بالبروتين هنعملها حلقة كاملة متكاملة ما إلى ذلك للبروتينات, وإيش الواحد مثلا في أمراض دائما نسمعها زي مثلا أمراض النقرس أو الناس اللي عندهم كلى, كيف إنه مفروض يتجنبوا البروتينات وليش يتجنبوها, هنعرفها في حلقة الحالة خاصة. نرجع لتقسيم الأغذية. أخذنا البروتينات وكفناها إنه البروتينات تحتوي على بروتينات نباتية وبروتينات حيوانية. نروح كمان نقول للكربوهيدرات. الكربوهيدرات هي زي ما يقول المعادلة الصعبة. دائما لما نيجي بدنا نتكلم عن الكربوهيدرات, كثيرها ممكن إنه يعرض الإنسان لمخاطر جدا كثيرة, وقليلها ممكن يعرض الإنسان كمان لمخاطر.
0: يعني هي محتاجة وزنية.
1: هي محتاجة وزنية. كل الأغذية عموما محتاجة وزنية. الكربوهيدرات هي أعلى قائمة من قائمة الأغذية اللي موجودة عندنا في الأرض. أي حاجة تنبت من الأرض تعتبر كربوهيدرات. أي شيء في نهاية خلاصة تكوينه اللي هو الكربون والهيدروجين يجي اللي هو كربوهيدرات, عشان كده اسمها كربوهيدرات. في تقسيم منها كربوهيدرات معقدة وهي الأفيد والأفضل اللي هي تجيك مع قشرتها, يعني مثلا زي الأرز الكامل, عندك الشوفان الكامل, عندك حبات الشعير إنها تكون كاملة مع قشرتها. هذه الأشياء منها تعطينا الياف ومنها تعطينا الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي موجودة في الحبة نفسها.

0: ما شاء الله.
1: ومنها تعطينا الكربوهيدرات السكر اللي بيساعدنا على تحريك أعضائنا الداخلية أو تحريكنا عموما أو ينتج طاقة. ودائما يقول لك الكربوهيدرات هي أسهل تفكيك في أجسادنا، يعني ما تاخذ وقت طويل في عملية الهضم،
0: الهضم.
1: تحتاج إنها تاخذ أوقات جدا بسيطة. عشان كده يقول لك كل سكر إذا أنت تعبان، بس هذه تريك، هذه خدعة للجسم، إنك أنت ممكن ترفع الطاقة بشكل سريع لمدة ساعة وفجأة تهبط الطاقة ويصير في صراع في الجسم إنه يطالبك إنك أنت تاكل أكثر. فإحنا لازم نقول إنه الكربوهيدرات المعقدة أفضل للإنسان أو أفضل للجسم إنه ياخذها. يعني مثلا إذا أكلت أرز، حاول إنك أنت تاخذ الرز كامل. إذا أكلت حبوب القمح، حاول إنك أنت تاخذها كاملة. في ناس ممكن يتحسسوا من القشرة، يقول يا جماعة أنا ما أقدر إنه أهضمها، أو إنه الله يكرمك تخليني
0: نعم.
1: أدخل الحمام. بس هذه لفائدتك، بتنظف جسمك أول بأول. فلازم ننتبه إنه الكربوهيدرات المعقدة إنه أخذناها زي مثلا حبوب القمح الكامل أو الأرز البني أو الخبز البني، يعني الخبز إنه يكون كامل مع الشوفان مع النخالة حقته،
0: ما
1: هذه
0: شاء
1: من
0: الله.
1: الأغذية اللي جدا ممتازة، إنها تعطينا فيتامينات وأملاح معدنية وكربوهيدرات وما تهضم في جسمنا بطريقة سريعة بحيث إنها تحرق أجسامنا أو إنها تتكون في أجسامنا وتتخزن. لا، تساعد على الهضم وتساعد على تنظيف الجسم داخليا.
0: جميل.
1: بعدين
0: تفضلي.
1: تفضل.
0: انا كنت بقول لك انه يعني هل يعني مثل هذه الاشياء هي الكربوهيدرات المعقده تماما، يعني في اجسام ثانيه صح؟
1: عفوا،
0: في
1: معليش، عيد
0: اجسام
1: ثاني.
0: ثانيه، في اجسام ثانيه للكربوهيدرات، ولا احنا الان
1: نعم،
0: نتكلم عن
1: دحين أنا جايتك في الكلام.
0: طيب.
1: عندك الكربوهيدرات البسيطة. الكربوهيدرات البسيطة هي كل شيء يتحلل في جسمنا ويتحول إلى دهون. يعني السكر، أي شيء أبيض، السكر عندك يتحول إلى دهون، هذا يعتبر من الكربوهيدرات البسيطة. الحلويات بكافة أنواعها تعتبر من الكربوهيدرات البسيطة. في تيرمز في الإنجليزي يقول لك it's empty calories أو empty nutrients. empty nutrients معناها إنه خالي من المواد المغذية، يعتبر كمادة مخزنة للجسم، يخزنها الجسم على سبيل الدهون، يخزنها الجسم على سبيل طاقة سريعة إنه يحرقها. فأنت يفضل إنك أنت تبتعد عن الكربوهيدرات، بالرغم إنها طعمها حلو، بالرغم إنها هي الجسم يحاول إنه ياخذها قد ما يقدر أو يطالبك إنك أنت تاكل شيء حلو. يسموها إيش؟ سويت توث، إنه الواحد عنده سن حلو إنه يطلب الأشياء الحلوة أول بأول. فهذه ترجع لأجسامنا وترجع لعملية إيش، الاختيار الغذاء. فإحنا نحاول نبعد عن الكربوهيدرات البسيطة اللي هي زي السكر، زي الدقيق الأبيض، زي الأرز من غير قشرته، زي حتى لو إننا أكلناها نحاول نقلل في الكميات اللي ناكلها، أو إذا أكلناها ممكن نضيف لها ألياف خارجية. زي دحين العيش بدأ يحطوا له نخالة، الأرز بدأ إنك أنت ممكن تاكل معاه سلطة، إذا أكلت مثلا عندك الخبز ممكن إنك تضيف له شرائح من الخضار بحيث إنك أنت تزيد الألياف فيها وتعادل كمية الكربوهيدرات اللي أنت بتدخلها في جسمك.
0: مثل بعض السندوتشات الخفيفة أتوقع اللي تحتوي على الخبز بالإضافة إلى بعض السلطات، يعني مثلا بالإضافة قد يكون معاها مثلا اللي احنا نسميها طعمية، هذه
1: ممكن
0: تدخل ضمن إيش؟
1: هذه تدخل ضمن الكربوهيدرات البسيطة اللي على طول الجسم يخزنها. لا تنسى أن الطعمية هنا إحنا قليناها،
0: أيه.
1: القلي معناه أنه أنت دخلت فيه كمية دهون دخلتها في أجسامك، والدهن دحين حنتكلم فيه، يعني في دهن حميد وفي دهن لا يفضل أنك تتجنبه، يعني دهون مشبعة ودهون غير مشبعة. أبغى أكمل لك حاجة يا أستاذ الفاضل بالنسبة للكربوهيدرات. الكربوهيدرات إحنا بنقول يا جماعة حاولوا أنكم تتاخدوا أو تبتعدوا عن الكربوهيدرات البسيطة، يعني زي الدقيق الأبيض. إذا أنت اضطريت أنك أنت تاكل دقيق أبيض، ممكن أنك تحط معاه فسفس، تعرف حبوب الفسفس هذه، أو الكتان، حبوب الكتان. ممكن إنك أنت تضيف معاها النخالة، ممكن إنك أنت تاخذها كإضافات كسلطة، أو زي ما أنت تفضلت السندوتشات الخفيفة يحطوا معاها سلطات، يحطوا معاها خضروات قد ما نقدر، يا خيار، طماطم، خس، نحطها مع الخبز نفسه بحيث إنه يعطينا ألياف ويعطينا في نفس الوقت كمية من الكربوهيدرات اللي إحنا أخذناها اللي هي الطاقة اللي بتشغل تشغل الجسم.
0: أستاذ بس يعني زي مثلا جاء في بالي العيش المصري، هذا يصنف ضمن إيش العيش اللي
1: يصنف ضمن الخبز اللي هي الكربوهيدرات المعقدة. ليش؟ لأنه هم استغلوا الدقيق الأبيض وخلطوه مع الدقيق البني اللي هو كامل الحبة وحطوا فوقه النخالة، هذه تعتبر من الألياف وساعد إنه يكون عندك كربوهيدرات، الجسم إداها طاقة وأدتنا كمية من الألياف الناس.
0: إذن يفضل أكل بعض السندوتشات من العيش المصري يعني جيدة.
1: ممكن أو ممكن يعني من غير تصنيف الواحد يقدر يغير. ممكن عندك الخبز دحين في شركات كتير بدأوا يتنافسوا إنهم يضيفوا الحبوب ما بين، زي مثلا حبوب الكتان، حبوب الفسفس هذه تبع الشمس. حبوب الكاملة مثلا اللي ممكن تنحط زي عندك في حبوب صغيرة ما لا أذكر اسمها الآن، لكن anyway هي بتنضاف لها الحبوب بشكل عام إنها بتزيد قيمتها الغذائية وبتزيد كمية الألياف فيها وبتزيد كمية الفيتامينات والأملاح المعدنية. بالنسبة للسمنة، السمنة تحتاج شيء متكامل، ما تحتاج إنها بس كربوهيدرات، تحتاج
0: هناك تنويع.
1: مظبوط، تحتاج كربوهيدرات وبروتينات. احنا تكلمنا عن البروتينات وتكلمنا عن الكربوهيدرات، الان
0: بس
1: ننتقل
0: عندي
1: على
0: سؤال بسيط. معليش سؤال بسيط في الكربوهيدرات البسيطة، انت ذكرت ان من ضمنها الحلويات.
1: نعم.
0: الحلويات مداها كبير جدا ووسيع، هنقدر نحدد شيء معين ولا هو في كامل الحلويات؟
1: كامل الحلويات تدخل في قائمة السكريات البسيطة اللي تتخزن في الجسم على شكل دهون. للأسف الشديد احنا بنرفع السعرات الحرارية لأجسامنا بإدخال كمية من الكربوهيدرات اللي هي هذه البسيطة، زي مثلا السكر، الحلويات اللي فيها الكريمة، الكيكات، الأشياء دي صحيح طعمها حلو يا جماعة والجسم يتفاعل وممكن يكون في بهجة للجسم انه بيدخل الكربوهيدرات، لكن هذه البهجة مؤقتة. إذا أنت ما بتتحرك كويس وما بتحرق كمية الأكل، يعني ترى على فكرة كمية اسم كلمة تحرق ما هو كلمة مناسبة. الجسم لا يحرق، الجسم يحفز على تفكيك الخلايا وتفكيك المادة الغذائية وتحويلها إلى نهايتها كربون وهيدروجين وثاني أكسيد الكربون اللي هي بتطلع بالتنفس. لكن إحنا نقول terms أو كلمة متعارف عليها اللي هي حرق، حرق كاملة. فإحنا ناخذ هذه الكربوهيدرات وناخذ البروتينات عشان خاطر نكون الخلايا. إذا عندنا صار قاعدة متكاملة من الطاقة والبروتينات اللي بتعطينا تكوين للميتابوليزم تبعنا، تحفز الأنزيمات اللي موجودة في السامنة، الخلايا كيف تتكون في السامنة كلها تحتاج بروتينات، كل شيء في جسمنا حتى الشعر، تخيل إنه الشعر والأظافر يدخل في تكوين البروتينات. فنرجع ما خلصنا البروتينات والكربوهيدرات وبعدين نروح للدهون. الدهون يا جماعة نحاول نقللها قد ما نقدر. ليش نقللها قد ما نقدر؟ أنت تقدر تأخذ إلى 20% من أكلك خلال اليوم دهون، بس نأخذ الدهون الحميدة، يعني مثلا الدهون اللي أصلها نباتي. كل ما كان الدهن أصله نباتي كل ما كان جودته وعملية هضمه في السامنة لها فائدة أعلى.
0: زي إيش طيب أستاذة؟
1: زي زيت الزيتون، زيت السمسم، زيت الكانولا، في زيت القطن، الزيت الحار، يعني في أنواع كثيرة من الزيوت موجودة في الأسواق ومتوفرة، ما هي غالية. يعني حتى إحنا نقول يا جماعة لا لازم تأخذوا لي شيء غالي، لا، الزيوت النباتية موجودة ومتوفرة وسعرها جدا affordable، يعني سهلة إنه الواحد يشتريها.
0: كويس.
1: طبعا نروح للزيوت النباتية قد ما ناخذ أو إنه يكون أصلها نباتي، زي زيت الزيتون زي ما قلنا، زيت القطن، زيت السمسم، زيت النارجين، هذه كلها دهون حميدة يفضل إنه يتعامل فيها الجسم بشكل سلس وبسيط. لكن إذا رحنا للدهون اللي هي مأخوذة من أصل حيواني، زي عندك السمنة، عندك الزبدة، هذه الأشياء ممكن إنها تؤثر على جسمنا بالسلب إذا أخذناها بكميات كبيرة. الجسم ما يصرفها بسهولة، تصير ممكن انه تلحق تكون لنا الكوليسترول اللي مو حميد في اجسامنا، ترفع الكوليسترول في اجسامنا، ممكن تعرض للناس اللي يكون اوزانهم جدا كبيره الى نوع من مشاكل صحيه زي مشاكل القلب، مشاكل الرئتين، عدم التنفس مع الوزن العالي، مشاكل انه الواحد يعرض للسكري، هذه كلها اشياء من عدم توازن الاغذيه.
0: بالنسبه لي يعني جاء في بالي الزبده التي توضع مع الذره، بعض الأحيان الذرة الطازجة هذه، هل هي تصنف ضمن الدهون الحيوانية؟
1: أول حاجة، أنت شكلك تحب هذه الذرة صح؟
0: والله هي
1: الذرة
0: لذيذة
1: مع
0: صراحة.
1: الزبدة
0: أي أكيد.
1: تعتبر، ترى على فكرة أنا أقول لك سر، دحين الجسم أول ما ياخذ هذا الذرة يعتبر فيه ألياف عالية، أي شيء فيه ألياف عالية سبحان الله تسحب الدهون معاها، فأنت لما تيجي بدك تفكر في عملية الكيمياء كيف جسمك يتعامل مع الشيء، إذا أنت أخذ كوب الذرة، الكوب كبير، وحطيت ملعقة صغيرة من الزبدة عليها، أنت بدي الطريقة نكهت المادة الغذائية اللي انت بتاخذها، لان يعني طعم الزبدة بينكه
0: صحيح.
1: الذرة، فتقوم الجسم كيف يتفاعل معها، يقوم يبدأ يهضم الذرة، يبدأ يخرج البروتينات اللي موجودة منها لانها موجودة تحت الالياف، موجودة تحت الغطاء حق قشرة الذرة في كمية من البروتين، بعدين ياخذ الكربوهيدرات منها، الالياف اللي بتطلع اللي هي القشرة حقة الذرة تعمل على سحب الدهون الله يكرمك في وقت الإخراج. فدي الطريقة إحنا نوازن، بس طبعا إذا زاد الشيء عن حده، يعني مثلا زاد عندك إنك أنت استعملت كوب الذرة، لا تنسى إنه الذرة أساسا في تكوينها سكريات يعني كربوهيدرات، فهي إذا إحنا زاد عن كوبين أو 3 أكواب الجسم يتعامل معاها كأنها مادة فائضة عنده ويبدأ يخزنها تحت الجلد على شكل دهون. عشان كده الإنسان أول حاجة يتخزن عنده في المناطق السهلة اللي هي منطقة البطن، منطقة الأفخاذ، منطقة الظهر من فوق، منطقة الساعد اللي هو المعضد حق الساعد عندك يبدأ يتكون فيه مادة دهنية. طبعا أنا وعدت
0: هذه الأماكن هي أبرز الأماكن اللي تخزن فيها
1: اللي
0: أو تتخزن فيها البروتينات،
1: تتخزن فيها الدهون،
0: الدهون عفوا الدهون.
1: الدهون تبدأ
0: وبعد
1: تتخزن فيها الدهون،
0: ذلك ممكن تحدث السمنة وال
1: مظبوط، تبدأ تحدث السمنة عندنا بطريقة جدا بشعة وتبدأ يتكون الجسم، بس الإنسان العاقل هنا يبدأ إنه يتحرك أول بأول، ما يصير في عنده تراكم للدهون في مناطق معينة، يبدأ يتحرك على عدد أو على كمية الأكل اللي هو أكله، يعني بمعنى هو اليوم أخذ مثلا وجبة ثقيلة يبدأ يزيد كمية الحركة عنده، يعني أقلها 45 دقيقة إلى ساعة ونص. دحين أنا حديك السر اللي أنا وعدت بيه المستمعين الأفاضل،
0: هات
1: السر تبعنا إنه يا جماعة إذا أنت بدك تزيد وزنك تقدر تمشي 15 دقيقة وتاكل بعدها،
0: أها بعد المشي
1: وتاكل
0: أكل
1: على طول، بس تاكل بعدها أكلة يعني دسمة، مو معناها دسمة يعني أنا أجيب لي شيء فيه سكر أكثر أو إنه مقلي، لا، دسمة معناه إنه في كمية من الأغذية من التنوع ما بين البروتينات، ما بين الكربوهيدرات، ما بين الألياف، ما بين الدهون الصحية، يعني مثلا ممكن ياخذ ساندويتش بينت باتر اللي هو زبدة الفول السوداني،
0: صحيح.
1: ممكن ياخذ مثلا عندك اللي هي الإنرجي بار، الإنرجي بار معناها اللي هي الأشياء أو ال يسموها الستيك، ما أعرف، ساعدني في الترجمة ساعات تبعتها.
0: ناسي والله انا الموضوع، بس انا لما قلت لي زبدة الفول السوداني انا اتذكر مرة واحد من الشباب يعني كان يعمل سندوتشات بالجبنة مع زبدة الفول السوداني، جبنة سائلة مع يعني دسمة بشكل ما تتوقعينه يعني.
1: هذه جدا دسمة ممكن تزيد الوزن. غير كده ممكن كمان نعمل اللي هي ساندويتش مثلا صدر الدجاج مع خضار مع زيادة كريمة مثلا أو مادة دهنية موجودة مع زبدة فلنفرض وناكلها بعد التمرين مباشرة. هذه من الأشياء المحبذة إنه الواحد ياخذها إذا كان يبغى يزيد وزنه، يمشي 15 دقيقة نبدأ نحفز الجسم ونيقظه داخليا إنه نحفز الأعضاء الداخلية لاستقبال المادة الغذائية وناكل على طول بعد التمرين. بعدين السر الثاني، إذا أنت بدك تحافظ على وزنك الحالي اللي هو انت الان عليه 30 دقيقة، تمشي 30 دقيقة او تلعب رياضة لمدة 30 دقيقة متواصلة. طبعا لازم انه الدقيقة المتواصلة انه القلب يكون اللي هو دقات القلب متواصلة لمدة 30 دقيقة.
0: إذا نصف
1: بعد
0: ساعة رياضة أو مشي.
1: مظبوط براحتك، انت براحتك تقدر تختار اي شيء. ممكن انك انت مثلا رب عائلة او سيدة ربة عائلة وتقول لي جمان انا ما عندي وقت، اقول لها العبي انت واولادك، نط الحبل، اعملوها اكتيفيتي خاصه بالعائله، اعملوها انشطه او وقت انه العائله تتحرك فيه. حاولوا انكم انتم تطفوا التلفزيون وتبداوا تتحركوا، تبداي تختاري مثلا رتم معين من الرياضات تنفذيها انت واطفالك. يكون هذا الوقت خاص بالعائله، جدا جميل. مثلا بدل ما احنا بنجتمع يا جماعه على اكل وشرب، ممكن انك انت تجتمع انت وصديقاتك في الممشى. ما شاء الله اللهم صل على النبي، صار الممشى متوفر في كل مكان يا جماعه،
0: صحيح.
1: تقدروا تمشي. يعني مشينا مثلا هذا النص ساعه حافظنا على وزننا الحالي. اذا بدنا ننقص من اوزاننا او انقاص من اوزاننا،
0: طيب
1: نبدا
0: ممكن
1: يمكن.
0: ناخذه بعد الفاصل استاذه؟
1: اتفضل
0: طيب
1: اتفضل.
0: اذا مستمعينا الكرام، فاصل قصير ان شاء الله، بعده سنعود ونكمل ما تبقى من برنامج غذائك، والذي عنوناه هذه الحلقه بعنوان تقسيم الاغذيه. فاصل قصير وبن ثم نعود اليكم ان شاء الله.
2: طفشونا كل شويه يقولوا شباب الغرب شباب الغرب، ابى اعرف هم احسن مننا.
3: يا اخي انا متخرج وانا عندي الحين ما عارف اتخصص، تدري
4: صدق اللي قالوا يا اخي الزواج هم خلك منه.
5: بالعكس الزواج مشروع حياه، ما في احسن منه.
6: روح الشباب روح الشباب،
7: برنامج حواري يخاطب الشباب ومن يقوم على تربيتهم من خلال مناقشه بعض قضاياهم.
8: روح الشباب.
9: والله يا أخي أنا مظلوم في البيت، دائما أخدمهم بس ما في أحد.
10: الشباب إحنا فرصة، لازم المجتمع يستفيد.
11: لو أعطونا مجال كنا أبدعنا وسوينا فرص.
6: روح الشباب تشع من أرواحنا وطريقنا نحو العلا والمكرمات.
7: مع الدكتور عبد الله الطارقي، مستشار التوجيه والإرشاد النفسي، تقديم طلال الزايد.

0: روح الشهر غذاؤك.
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: من جديد مستمعينا الكرام، عودة لكم عبر برنامج غذاؤك، وهذه الحلقة اللي عنوناها عن تقسيم الأغذية، وضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. حياك الله أستاذة جمانة.
1: أهلا.
2: اليوم عندك أسرار جميلة، من ضمن هذه الأسرار أيضا لمن أراد أن ينقص وزنه، نأخذ نكمل ما وقفنا عنده.
1: بالنسبة لإنقاص الوزن، إذا بدنا نحن ندخل في إنقاص الوزن، نبدأ نتحرك لمدة 45 دقيقة. 45 دقيقة تخولنا إنه بدأنا في مرحلة إنقاص الوزن. إذا إحنا بدنا ننقص أوزاننا أو إنقاص أوزاننا من ربع إلى نصف إلى كيلو، لازم يستمر إنه عضلة القلب تضخ عندنا لمدة ساعة ونصف، يعني 90 دقيقة. 90 دقيقة حتفرق تماما معك. إذا أنت بتمشي من 4 إلى 5 أيام، أو تعمل رياضة أو مجهود جسدي من 4 إلى 5 أيام، راح تفرق معك الساعة والنصف.
2: 5-4 أيام منتظمة طبعا يا أستاذة، صح؟
1: طبعا منتظمة. وممكن تخلي بناتها راحة يوم، يعني مثلا لعبت رياضة لمدة يومين، الثالث يوم تقدر تريح وترجع بدي الطريقة وعلى ذات حال. طبعا هذا العملية اللي احنا بنضيفها انه الواحد تحفز الجسم على حركة الأعضاء الداخلية في داخله وحركة الأنسجة، فيصير في تصغير للخلايا الدهنية عندنا، والخلايا الدهنية عندنا تتقلص وتصير في عندنا مختفية أو إنها تنطمس. لازم ننتبه بهذا الشيء. إذا أنت أنقصت وزنك، مو معناه أنك أنت مخول إنه ما يرجع هذا الوزن. الخلية موجودة، لكن زي ما يقولوا الحشوة الداخلية راحت منها. الخلية عمرها ما تموت ولا تبتعد ولا تتغير، لكن يتغير شكلها، تصير بدل ما تكون عشوائية وكبيرة ومستديرة مثلا أو مكعبة، تصير منخفضة تماما لدرجة ما تصير زي الخط صغير. فإذا أنت رجعت في وزنك، على طول تتعبى هذه الخلية، وسبحان الله الخلايا الدهنية عشوائية تطلع بشكل جدا غير منتظم. حتى لما نيجي بدنا نأخذ في التشريح العضلي الخلايا، كيلو الدهون إذا أنت شلته تقريبا قد كف يدك، كيلو اللحم أو كيلو البروتين أو كيلو العضل يجي ربع كمية الدهن، متخيل؟
2: يا ساتر يا ساتر.
1: فإحنا يا جماعة ممكن إنك أنت ما تغير وزنك، ممكن إنه وزنك أنت 80 يفضل 80 زي ما هو، بس إنك أنت تقلل كمية الدهون اللي موجودة في أجسامك، ترتب العضلات اللي موجودة في جسمك، تبدأ تقللها شوية شوية، وننتبه من هذا الشيء.
2: طيب أستاذ، الآن إحنا وصلنا عند الألياف، بما أن أخذنا تقريبا نبذة عن كل الأغذية أو المصطلحات اللي موجودة في الأغذية، وصلنا عند الألياف، مما تتكون الألياف هذه أستاذ؟
1: الألياف أول حاجة، كثير من الناس ما يعرفوا إنه الألياف بتعطينا 2 كالوري، يعني محسوبة في الكالوري، محسوبة في السعرات الحرارية. في ألياف منها سبحان الله تذاب في الماء، اللي هي الله يكرمك تساعدنا على دخول الحمام، وتساعدنا على دخول أو تنظيف الجهاز الهضمي، أكرمك الله. وفي ألياف منها قاسية، اللي هي زي مثلا النخالة. النخالة إذا إحنا ما شربنا بعدها كمية كافية من المياه، ممكن تعرضنا إلى إمساك. كثير من الناس يغفلوا عن هذه المعلومة، إنه الواحد يأخذ الألياف يحسب إنه هي رح تنظف جسمه. إذا ما شرب كمية كافية من المياه أو السوائل بعدها، أنت معرض إلى الإمساك. فلازم ننتبه لهذه المعادلة. إذا أكلت ألياف، تنتبه إنك أنت تشرب كمية كافية من السوائل خلفها. سبحان الله يا إبراهيم، عندك الحبحب أو البطيخ أو الجحي، على حسب المناطق طبعاً يختلف اسمائهم. البطيخ إذا أكلت بعد الأكل يسبب إمساك.
2: أو إذا أكلت في ناس كثير فعلًا والله بعد الأكل، يعني يعتبر هذا شيء رئيسي، يعني بعد الأكل الفاكهة الرئيسية.
1: للأسف الشديد، يعني الثامنة تتعامل معها كمادة مخزنة، أو يسبب خمول للجهاز الهضمي، لأنك أنت بتأخذ بروتينات وكربوهيدرات، والجهاز الهضمي بيحاول إنه يهضمها يعني أنت تخيلها. حاول انك انت تتخيل الموضوع، الجهاز الهضمي عندنا بياخذ كربوهيدرات وبروتينات وبيحاول يهضمها، اللي هي بعد وجبه رز ولحم فلنفرض، وبعدها تجيب له بطيخ. البطيخ فيه سوائل والياف.
2: اذا يمكن يسمعنا احد الان يسال، يعني يقول طيب متى افضل وقت انا ممكن اكل بطيخ؟
1: أنا أجيك في الكلام دحين، خليه دحين نعرف. إذا أكلها الإنسان البطيخ حيبدأ الجسم يخمد ويحاول يتفاعل معاه كأنه مادة غذائية دخيلة ويحاول يخزنها، فهنا يصير في تخمر في البطن فيصير مشاكل ويمساك. فإحنا نأخذ البطيخ، أفضل وقت للبطيخ إنك أنت تأخذه ما بين الوجبات أو إنك أنت تأخذه في الليل، بس طبعا الله يكرمك حيسبب لنا اللي هي دخول الحمام في الليل كتير اللي هي البول، فإحنا نحاول إنه ننتبه لهذه المسألة، نحاول إنه نأخذ وقت العصرية ينظف الجسم، يحاول حتى سبحان الله الناس اللي بيأكلوا بطيخ، البطيخ من الأغذية جدا غنية بالألياف والأملاح المعدنية اللي تحافظ على نضارة البشرة. الناس اللي بيأكلوا بطيخ بشكل مستديم دائما بشرتهم نضرة، فيها كمية من المياه السوائل، جسمهم كل شوية بيتنظف، السيستم حقهم نظيف.
2: ممتاز. غير أنها مادة يعني أو يعني أكلة الناس يأخذوها عشان يبردوا يعني، بالذات مع الصيف وحرارة الصيف.
1: صحيح صحيح صحيح، تقدر تأخذه كعصير أو أي شيء ثاني.
2: جميل. طيب احنا كمان وصلنا في موضوع الالياف، ايش الاشياء اللي ممكن كمان ما نكثر منها في الالياف او مثلا نشرب بعدها مويه او سوائل؟
1: قلنا الالياف عموما الواحد يشرب بعدها مياه او سوائل عشان خاطر ما تتخزن في الجسم والجسم يتعامل معاها كانها ماده طارده للاغذيه للاشياء السيئه في اجسامنا. يعني مثلا عندك الدهون ممكن انه يتنظف عن طريق الالياف، اللي عندك المشاكل اللي في الجسم البكتيريا الغير محببه ممكن الجسم يطردها عن طريق الالياف.
2: طيب ايش الامثله استاذ على يعني بعض الاغذيه اللي تحتوي على كميه الياف كبيره ومفيده للجسم؟
1: عندك الفواكه بشكل عام، الخضروات بشكل عام، أي شيء أخضر أو أي شيء من الفواكه يعتبر غني بالألياف الصحية. في عندك كمان الكرفس، الكرفس من الألياف الصحية اللي بتعامل معها الجسم وفيها مادة غذائية طاردة أو محفزة على هضم الدهون أو حارقة الدهون. عندك البقدونس من الأغذية الألياف الصحية اللي ممكن تنشط عمل الكلى وتحفز على طرد الدهون وتحفز على طرد الحصوات والأملاح اللي موجودة في جسمنا. بس لازم أرجع عيد وأكرر يا جماعة، الألياف ما تشتغل إلا بوجود سوائل كفاية في أجسامنا.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
1: سبحان طبعا السوائل عن طريق شرب المياه، عن طريق شرب الشاهي أو القهوة. طبعا برضو الشاي والقهوة ما يعتبر من السوائل الخام، يفضل شرب المياه تماما.
2: والشاي احنا تكلمنا عنه في حلقات ماضية أستاذ، أنه أعتقد ذكرت أنه يحرق الأكل حتى إذا أو
1: تفضل كمل.
2: بالنسبة لأنه ذكرت أنه يعني لا يفضل أكله أو عفوا شربه مع الأكل يعني أثناء الأكل، وإحنا نلاحظ أنه في ناس كثير اعتمدوا عليه مع الأكل في الشرب.
1: الشاي الشاي على حسب، يعني في عندنا مثلا في أخواننا في دول أخرى يغلوا الشاي لدرجة لما يصير لونه أسود، هذه الغلي أو عملية الغليان تسبب خروج لتانات الحديد. تانات الحديد إيش تسوي الجسم؟ كيف يتفاعل معها؟ يحاول يمسك الكالسيوم، يحاول يمسك الحديد، يحاول يمسك كل الأملاح المعدنية من الأغذية ويسحبها معه، فالجسم لا يستفيد منها وفي نفس الوقت يتعامل معها كأنها مادة سامة. فإحنا لا، الشاهي إذا أنت بتعمله خفيف بالعكس عادي تقدر تشربه إذا هو خفيف. الشاهي الأخضر إذا أخذته بين الأغذية يعتبر من المواد الغذائية المحفزة على حرق الدهون وهاضمة للدهون ومحفزة على إخراج الأنتي أوكسيدنت اللي هي المادة الغير مؤكسدة، أنه تحفز على وجود صحة في الخلايا.
2: جميل. طيب احنا ذكرنا الان ما شاء الله يعني تقريبا نبدا عن كل المصطلحات معانا في حلقه اليوم، نوصل لسؤال انه كيف نفرق بين الغذاء الجيد والغذاء السيء؟
1: الغذاء الجيد والغذاء السيء. الغذاء الجيد هو عباره عن كل التنوع اللي احنا تكلمنا فيه. واي شيء بتاكله ترى جيد، أي شيء الجسم بيستفيد منه، لكن زيادة الحد من المادة الغذائية تسبب تخزين ليها وتحويلها لدهون وهذه الدهون تتراكم وتدخلنا في دائرة مغلقة من الأمراض، نسأل الله يعني ما يعرضنا ليها، زي السكري، زي الضغط الدم، زي النقرس، زي المشاكل الصحية اللي موجودة في هذا الموضوع.
2: يعني احنا سبحان الله ناكل، بس ناكل بزيادة، يعني اوفر بعض الأحيان، صحيح؟
1: مظبوط، انه نحاول قد ما نقدر انه نقنن المادة الغذائية اللي اكلناها وما نترك لجسمنا هواء. يعني انت دحين استسقت اكله معينه، ما ينفع انك انت تستمر تاكلها. يعني مثلا عندي في حسابي في تويتر قبل فتره في واحد من الاشخاص كاتب انا الان متوجه لاكل عشان اكل البرجر او اكل اللي هو فطير شطيره اللحم بالجبن. طبعا الشكل اللي هو حاطه في الاكونت تبعه شكل مجهز، الكل يستسيغ انه ياكل البرجر مع الجبنه او اللحم.
2: بس احنا نعرف الشركات دائما تستخدم الاعلانات في اعلاناتها يعني الشكل المغري للهمبرجر يعني او البرجر.
1: البرجر، فاحنا نقول لهم يا جماعه كلوا بالعافيه على قلبك، بس لا تاكل اكثر من اثنين. حاول انك انت تاكل
2: او مثلا
1: واحد
2: دبل، ياخذ سندوتش
1: او
2: دبل.
1: انك لا تاخذ دبل، حاول انك انت تقنن الماده الغذائيه بالعافيه، لا تحرم نفسك ابدا. الحرمان يولد عندنا عناد في اجسامنا، الجسم زي الطفل الصغير، اذا ما اعطيته احتياجه واحتويته وحاولت انك تبرمج له الماده الغذائيه اللي انت تاكلها او الماده الغذائيه اللي هو بياكلها، حيسبب مشاكل لك ويسوي لك مشكلة إنه هو يحفز على تخزين المادة الغذائية. دائما أقول يا جماعة تقدر تنحف بالأكل وتقدر تدخن بالأكل.
2: يا ساتر، طيب إحنا فعلا والله محتاجين نفرق بين طيب لما قلت لك الغذاء السيء يتمثل في إيش يعني تقريبا نفسه؟
1: طب الغذاء السيء ممكن أي اللي فيه مادة مثلا زي الدهون المهدرجة. الدهون المهدرجة هي مواد مصنعة فيها الهيدروجين مضخ، هذه نحاول بقدر الإمكان أن نقلل منها أو نقننها. الحلويات بشكل عام نحاول نقلل منها ونقللها، هذه كلها أغذية ممكن تعرضنا لمشاكل صحية في المستقبل إذا زادت عن حدها.
2: طيب تتمثل في إيش طيب يعني تقريبا يعني غير الحلويات؟
1: يعني زي الزبدة، مو الزبدة، الزبدة المهدرجة المصنعة، مو الزبدة الطبيعية اللي هي العادية اللي تاخذ
2: المفيدة. نعم
1: ايوه، لا اللي تكون مضخه فيها ماده الهيدروجين، السمنه اللي بكافه انواعها اللي موجوده مضخه فيها ماده الهيدروجين لازم ننتبه او نبعد عنها تماما. عندنا مثلا حلقات السكر هذه اللي موجوده، يعني مثلا زي الدونات، زي الكيكات، زي الحلويات هذه المفتوحه، صحيح طعمها وشكلها جميل والواحد يستمتع فيها، لا تحرم نفسك كل منها مرة واحدة في الأسبوع، لا يزيد أكثر من كده عن حده. نحاول إنه مثلاً اشتهيت حاجة حلوة، خد شوكليت، خد شوكليت، ما أقول لك لا، خد الشوكليت بس لا تأخذ البار كامل، يعني لا تأخذ اللي قد كف يدك، حاول إنك أنت تأخذ تقننها إنه
2: أصبع مثلاً أو
1: أصبعين أو أصبع، ما يزيد عن حده. نحاول قد ما نقدر نرجع للحلويات الطبيعية، يعني مثلاً عندك الزبيب من الحلويات الطبيعية.
2: حلو.
1: عندك المشمش تقدر تأخذه، حلو. عندك التين، عندك من الأشياء الحلوة اللي ممكن تستعملها التمر، وما أدراك ما التمر. التمر ترى إن شاء الله بإذن الله حنعمل لحالة حلقة الوحدة عن التمر وأنواع التمر وكيف الواحد يأكلها وكيف يتصرف إذا كان هو مريض للسكري أو مريض من الأمراض اللي الواحد يبتعد عن التمر. التمر سبحان الله من الأغذية اللي جدا جميلة وفيها أشياء كثيرة، يعني منها حلى ومنها مادة غذائية تعوض النقص في أجسامنا.
2: جميل. طيب بالنسبة أستاذة يعني عندي سؤال، إنه موضوع أحيانا الواحد لما يمارس رياضة سواء كرة قدم أو مجهود كبير، يعني يبذل المجهود كبير، بعد ما يخلص مثلا يقول أنا بروح أشرب عصير عشان مثلا أرجع السكريات اللي مثلا حركتها أو شيء زي كذا، مدى صحة العبارة هذه؟
1: هذه صحيحة 100%. ليش؟ دحين أنت عندك العضلة بتتحرك، العضلة بتتحرك يعني معناها فيها مجهود وعملت حرق للطاقة الموجودة المخزنة عندها. فأنت بدل ما أنه العضلة إذا ما حصلت المادة الغذائية والطاقة اللي هي تستخلصها من المخزون اللي عندها، تقوم إيش تسوي؟ تحرق النسيج العضلي نفسه. فأنت ما تبغى توصل لهذه المرحلة، تقوم إيش تطمن الجسم على طول بعد ما تلعب الرياضة اللي هي ساعة ونص إذا أنت في حالة إنقاص وزن، تقوم تأخذ عصير، العصير على حسب هدفك. إذا أنت هدفك تضخيم مثلا زي دول حقون كمال الأجسام، تأخذ مادة غذائية مرتفعة في الألياف ومرتفعة في السكريات. يعني مثلا في ناس بياخذوا أفوكادو مع حليب مع تمر، في ناس ياخذوا حليب وتمر، في ناس ياخذوا حليب وموز، في ناس ياخذوا عصير مشكل بحيث أنه يزيد عليه البروتينات بزيادة عشان خاطر على حسب أنت
2: اللي هو الكوكتيل قصدك استاذة؟
1: أيوة الكوكتيلات. مظبوط الكوكتيلات. في ناس يقول لك لا أنا أخذ مثلا الأناناس. الأناناس بيتعامل الجسم معه على أنه مادة لحرق الدهون.
2: البرتقال مثلا،
1: البرتقال مع الأناناس ممكن أنه الياف بيتعامل معها الجسم، بيعوض فيتامين سي، بيحاول أنه يتعامل معها الجسم على أنه مادة ما هي مخزنة، بيتعامل معها أنه فيها سكريات بسيطة، الجسم يعوض السكريات والسوائل اللي هو نقص منه في وقت التمرين، ويساعد على إنقاص الوزن.
2: طيب هل هناك أولوية أستاذة بين موضوع الماء أو العصير بعد التمرين؟
1: يفضل أنك أنت تشرب الماء تخلصه خلال التمرين وبعد التمرين. بعدها إذا أنت خلاص استقريت تماما، خلصت تمارينك تماما، خذ لك كاسة، طبعا ما يزيد، مو جالون، تأخذ لي كاسة كاسة من العصير، تشربها وبالعافية عليك، تعوض المادة الغذائية اللي أنت نقصت عندك إلين ما تروح البيت تسوي لك الوجبة اللي أنت راح تأخذها.
2: جميل. طيب أستاذ جمان أنا أتوقف معك عند فاصل قصير إن شاء الله، بعد الفاصل نعود ونختم هذه الحلقة في الجزء الأخير من هذه الحلقة. مستمعين الكرام، فاصل قصير ونعود إن شاء الله.

0: منارات إسلامية. منارات
1: إسلامية. أشهد أن محمد رسول الله.
0: منارات إسلامية، جولة في أنحاء العالم الإسلامي، نقطف لكم من خلالها أبرز الأحداث والفعاليات والأنشطة التي تهم المسلمين في كل مكان.
1: محمد رسول الله.
0: منارات إسلامية، إعداد عبد الله الزنبقي. منارات إسلامية. منارات إسلامية.

0: غذاؤك.
1: إذن من جديد مستمعينا الكرام، كمان نرحب بكم في الجزء الأخير من برنامج غذاؤك، ومعنا الأستاذة جمانة جلال أخصائية التوعية الغذائية. حياك الله أستاذة جمانة.
2: أهلاً.
1: في بعض الأسئلة وردتنا كذا، نحاول نأخذ اللي نقدر عليه في هذا الوقت. هنا محمد في تويتر سألنا عن أنه يبغى ينقص وزنه، وزنه الحالي هو 78 طبعا، وطوله تقريبا 170 هو كاتب، فإيش تنصحيني في الأغذية؟
2: أول حاجة الوزن اللي هو موجود عنده ما هو وزن زيادة. أبا أقول لك يا محمد، أول حاجة تعملها إنك أنت تراعي التنوع الغذائي، بحيث إنك أنت تأكل كل 3 ساعات. ليش نأكل كل 3 ساعات؟ عشان خاطر الميتابوليزم حق أجسامنا تكون مستمرة، اللي هي عملية الأيض تكون مستمرة، ما يصير في الجسم فيه نقص مادة غذائية معينة فيتعامل إنه يخزن المادة الغذائية. أتحرك، زد لي الحركة، أرجع لي في الحلقة اليوم إحنا تكلمنا عن سر من الأسرار إن الواحد إذا
1: كيف يحافظ على وزنه أو ينقص وزنه.
2: إذا مشي 30 دقيقة يحافظ على وزنه الحالي، إذا مشي 45 دقيقة إلى ساعة ونص عندنا أنقصنا في الوزن.
1: بالنسبة للأوزان المثالية هذه أتوقع يمكن تحتاج كمان منا حلقة أعتقد أستاذة.
2: إن شاء الله نتكلم بإذن الله حلقة كاملة عن الأوزان المثالية. لكن أنت أستمر، أول حاجة أشكرك على الوعي اللي أنت بيصير عندك أنك أنت سألت. ثاني شيء أنه أنت لساعك في مرحلة ما أنت في زيادة، ما عندك زيادة في الوزن حتى تقلق، يعني جديرة أن الواحد يركز عليها أكثر شيء. لا، تغييرك للحياة أو نمط الحياة عندك واتباعك النمط الصحي يخولك أنك أنت تحصل على جسم رشيق من غير الدخول في مشاكل إنقاص الوزن اللي معروفة عنها، أو أنه يكون في حمية جدا مرهقة لجسمك.
1: طيب، في مها على فيسبوك تسأل يا أستاذة، تقول إنها تعاني من سقوط الشعر ونصحوها بأغذية معينة أو شيء معين، بس هي تبغى تأخذ منك الإجابة الصحيحة.
2: أول حاجة الشعر، نجي يعني لتركيبه دائما يا جماعة، إذا أنتوا بدكم تتكلموا عن مادة غذائية أرجعوا لتكوين الشيء اللي أنتوا تسألوا عنه. الشعر إيش تكوينه في الأساس؟ الشعر في تكوينه أملاح معدنية مع بروتينات، لأنه هو عبارة عن حاجة بتنمو في أجسامنا. فأنت أول حاجة تصلح جسمك من الداخل، تشوفي أنت عندك نقص في الزنك، عندك فيه نقص من البروتينات، ما بتاكلي البروتينات. تعرف البنات ترى ارباعهم ما يحبوا اللحم، ما يحبوا الدجاج، يقرفوا البيض، ما تعرف
1: معاناه صراحه البنات يعني مع الاكل معاناه.
2: يعني المفروض انك انت بنت، مفروض انك انت تاكلي، يصير في عندك تنوع غذائي. انت بكره النهار حتتزوجي وتصيري ست بيت وحيكون عندك اطفال، لازم يكون في عندك تنوع غذائي. لازم تاكلي الدجاج، لازم تاكلي اللحم، لازم تاكلي البيض، لازم تشربي الحليب. هذه الماده الغذائيه بتعوض البروتينات في جسمك. فاحنا نروح لتركيب الشعر نفسه، قلنا انه الشعر تركيبته هي املاح مع...
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: فارق أفراح. وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى.
2: سلوى القلوب
1: بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل ألم حكمة، ولكل دمعة أجرا، ولكل ضيق مخرجا، ولكل قلب منكسر جبرا. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام في برنامجكم سلوى القلوب. حلقتنا اليوم عنوانها: كفر الله بها عن خطاياه. هي كلمات قصيرة في حروفها، عظيمة في معناها. إن بعض هذه الهموم التي تؤلمك، وبعض هذه الأحزان التي تثقلك، وبعض هذه الأيام التي تخنق أنفاسك، هي مكفرات ومحطات تطهير وأبواب رحمة تتشكل في صورة ألم. هل مررت يوما بحالة غريبة تستيقظ وكأن شيئا يجثم على صدرك، تحاول أن تضحك فتطفئها غصة، تحاول أن تستريح فيتسلل القلق إلى جفنيك، تحاول أن تنسى فتجرك الذكرى جرا إلى مواضع الوجع؟ لا بأس، لا تتألم كثيرا، إنها أحزان عابرة وعطايا تتبعها عطايا. إن بعض هذه الآلام رحمة متنكرة جاءتك في ثوب وجع لتربي فيك شيئا أجمل. قد تفسد الهموم صفوك، قد تعكر أيامك، قد تعطل ضحكاتك، لكن في باطنها قد تكون غسلا لقلبك من أدران لا تراها. نحن أحيانا نمشي وفي قلوبنا أشياء صغيرة، ذنب نسيناه ولم نتب منه توبة صادقة، غفلة استأنسنا بها، قسوة نمت دون أن ننتبه، حتى يأتي البلاء فيكسر ذلك الغرور الخفي، لنكتشف في نهاية المطاف أننا لا نملك شيئا. يجيء الحزن فيربي فيك دمعة تصدق، يجيء الألم فيعلمك مكانك الحقيقي من الحياة، أنك عبد ضعيف وأن الله هو القوي اللطيف. وهنا تفهم أن بعض الهموم ليست شرا مطلقا، بل هي تصفية وتطهير وترقية وإن أوجعتك في الطريق. فما أرحم الله بعباده حين يجعل الألم زائرا لا مقيما، حين يجعل البلاء مرحلة لا عمرا، حين يجعل الهموم سحبا لا سماء أبدية. والآن استمع لهذا الحديث العظيم، حديث لو وقع في القلب حقا لأطفأ فيه نيران الخوف ولخفف فيه ثقل الأنين. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. تأمل: لا نصب، لا وصب، لا هم، لا حزن، لا أذى، لا غم، كل شيء يمس قلبك، كل شيء يخدش روحك، كل شيء يحرك دمعتك، حتى أصغر شيء، حتى الشوكة، إلا كفر الله بها من خطاياه. فحين تفهم أن همك كفارة، يبقى الألم ولكنه يصغر في عينك، يبقى البكاء ولكنه يصير أقرب إلى الطمأنينة من الفزع. والآن أريد منك تمرينا سهلا، تمرينا تربي فيه قلبك على الطمأنينة. كلما جاءتك غصة، كلما آلمتك ذكرى، كلما شعرت أن الدنيا تضيق، قل في سرك أو جهرك: إلا كفر الله بها من خطاياه. قلها وأنت تطمئن قلبك وتجبر روحك وتسكن بها نفسك المتوجعة. أيها المستمع الكريم، لا تظن أن الحزن نهاية، فكم من ليل طال ثم جاء الصبح، وكم من دمعة نزلت ثم تبعها فرح لم يتوقع، وكم من قلب قال انتهيت ثم كتب الله له بداية أجمل مما تصور. إنك في مرحلة عبور، ولا شيء في الدنيا يدوم، لا الحزن يدوم، ولا الخوف يدوم، ولا الآلام تدوم.
1: ستلوح بيارق أفراح،
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق
2: سلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
4: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
5: معلم وقصة،
4: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
5: والمدينة المنورة،
4: من غار حراء حيث بدأ الوحي
5: إلى مسجد قباء، أول مسجد أسس في الإسلام،
4: ومن بئر عثمان
5: إلى جبل أحد.
4: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
0: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال. نحييكم ونرحب بكم في هذه الحلقة التي تحمل عنوان النقود والتضخم في ضوء الاقتصاد الإسلامي، وضيف حلقتنا لهذا اليوم هو سعادة الدكتور غالب اليماني، الأستاذ المساعد في قسم المالية والمصارف والتمويل بجامعة أم القرى. أهلا وسهلا بكم دكتور وحياكم الله.
3: حياك الله.
2: كذلك أحبتنا الكرام، هذه أجمل التحايا من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم عالي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
1: الكسب الحلال.
0: الكسب الحلال.
2: نجدد الترحيب بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة، وعنوان هذه الحلقة النقود والتضخم في ضوء الاقتصاد الإسلامي. وكنا قد تحدثنا في حلقة سابقة مع سعادة الدكتور غالب اليماني، في الحلقة السابقة تحدثنا عن الصيرفة الإسلامية، وتحدثنا عن أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية ودور الصيرفة الإسلامية في التنمية. وسنتحدث اليوم بإذن الله عن النقود والتضخم في ضوء الاقتصاد الإسلامي، ولكن سوف نتوقف قليلا لنكمل موضوعنا السابق. لازال هناك نقطة بسيطة نود أن نتطرق لها، ثم نبحر في النقود والتضخم في ضوء الاقتصاد الإسلامي. دكتور، كما ذكرنا نحن تحدثنا في الحلقة الماضية عن الصيرفة الإسلامية، بودنا في هذه الدقائق دكتور أن نتحدث عن التحديات والمستقبل، وأبرز التحديات التي تواجهها الصيرفة الإسلامية عالميا.
3: نعم، على عجالة تقريبا، يعني من التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية عالميا مثل ضعف الوعي المالي من أفراد المجتمعات سواء الإسلامية أو غير إسلامية، أيضا نقص الكوادر المتخصصة في الصيرفة الإسلامية، غياب المعايير الموحدة في بعض الدول، أيضا لا يوجد هيئات شرعية كافية أو مركزية في البنوك المركزية في الدول التي تقوم بالتمويل الإسلامي، وهناك أيضا منافسة شديدة مع البنوك التقليدية في جلب العملاء ومنح التمويل.
2: جميل دكتور، يعني كيف يمكن للتقنية المالية أن تطور في هذا القطاع؟
3: طبعا التقنية المالية تقدم حلول دفع ذكية، عقود رقمية، مما يؤدي إلى سهولة الحصول على التمويل وتسهيل وصول العملاء للخدمات المصرفية بطرق مبتكرة. يعني التطبيقات هذه سهلت الآن إنه الناس تطلب تمويل إسلامي ويوقع العقود أونلاين، ومن ثم ينزل التمويل على حسابه في أسرع وقت ممكن.
2: جميل. أيضا دكتور، يعني الصيرفة الإسلامية هل من الممكن أن تصبح بديلا للنظام المصرفي التقليدي؟ يعني نحن تحدثنا عن هذه النقطة سابقا، ولكن إن كانت ستحصل يا دكتور، يعني ما الذي سيتغير في النظام العالمي؟
3: طبعا نحن نأمل أنه يتم هذا الموضوع، ولكن من الصعب أن تحل محل النظام التقليدي كليا، لكنها قادرة أن تكون خيارا رئيسيا ومنافسا عالميا. ولكن إن حصل أنها أصبحت هي المسيطرة واستبدلنا نظام المصرف العالمي بالنظام الإسلامي، قد يصبح أكثر استقرارا بسبب ارتباطه بمشاريع حقيقية، مما يؤدي إلى تقليل الأزمات، وهذا إن شاء الله يعني ليس واضح أمامنا،
2: ولكن نأمل إن شاء الله. طيب دكتور، يعني من التحديات المستقبلية للصيرفة الإسلامية، هناك يعني أمور مهمة جدا لتعزيز ثقة العملاء والمستثمرين بالصيرفة الإسلامية، ما هو المطلوب في هذه النقطة دكتور؟
3: طبعا عشان تكسب العملاء لازم يكون عندك هيئة شرعية، وهي بمقام الحوكمة الشرعية لابد أنها تتميز بالشفافية وتوحيد المعايير الشرعية والابتكار المستمر في المنتجات وتعزيز الرقابة الشرعية ومواكبة التقنية والحوكمة الشرعية في داخل المصارف الإسلامية.
2: جميل. طيب كذا دكتور، احنا يعني تكلمنا عن

0: الصيرفة الإسلامية، والآن ننتقل إلى زاوية أخرى وإلى موضوع حلقتنا الرئيسي اللي هو النقود والتضخم في ضوء الاقتصاد الإسلامي. يعني دكتور، مسألة التضخم صرنا نسمعها كثير في الفترة الأخيرة، وصارت يعني تتردد بشكل كبير جدا. ولكن قبل أن ننطلق إلى مسألة التضخم، بودنا في البداية أن نتعرف على النقود. ما هو تعريف النقود؟ ما هو المقصود بالنقود في الاقتصاد الحديث؟
1: النقود في الاقتصاد أو في هو النقود أصلاً استخدمت سابقاً، يعني في العصور القديمة وما تعرف عليها المجتمعات السابقة النقود، حتى كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدرهم والدينار. إيش هي النقود؟ النقود هي وسيط للتبادل ومقياس للقيمة ووسيلة للإدخار وأداة لسداد الديون. باختصار هي أداة التي تسهل عملية البيع والشراء وتحفظ الثروة بشكل مقبول لدى الجميع.
0: جميل.
1: لاحظ شرط القبول، أن الناس تتعارف عليها وتقبلها.
0: وتقبلها. صحيح. صحيح. طيب، هل هناك دكتور خصائص يجب توفرها في هذه النقود حتى تؤدي وظيفتها بالشكل المطلوب؟
1: طبعا القبول العام بين الناس هذا أهم شرط. والشرط الثاني أنها قابلة للتجزئة، أنك تقدر تشتري بوحدات صغيرة. أيضا سهولة الحمل والنقل، الثبات النسبي في القيمة، والندرة النسبية التي تحافظ على قوتها الشرائية. فنلاحظ هذه كلها ترتكز في الذهب والفضة التي تعرف عليها الأقدمين وكانوا يستخدموها في عملية التبادل. ولا قبل ذلك كانوا يستخدموا المقايضة، ومن ثم ظهرت بعض أنواع النقود مثل الصدف والملح في بعض المجتمعات، ومن ثم لما انتشرت التجارة تم اكتشاف المعادن النفيسة وتم قبولها، صارت أداة قبول ما بين المجتمعات وأدى لازدهار التجارة.
0: جميل. طيب، كيف تطورت يا دكتور يعني هذه النقود من المعادن الثمينة التي ذكرتها اللي هو الذهب والفضة إلى النقود الحالية اللي هي الورقية وكذلك أيضا الرقمية؟
1: طبعا النقود بدأت بالنقود السلعية، يسمى أنها كان أساسا سلعة، ومن ثم السلعة تم التوافق عليها أنها تكون أداة للتبادل مثل الذهب والفضة. ثم انتقلت إلى النقود الورقية المدعومة بالذهب والفضة. سبب الانتقال أنه كان الناس يسافروا ويخافوا من قطاع الطرق والفقد وضياع الذهب والفضة، مما أدى إلى إيداعها لدى الصاغة اللي صيغوا الذهب. ومن ثم الصاغة بدأ الناس يثقوا فيهم في إيداعهم لهذه نشأة البنوك أيضا. فتم إنشاء مخازن لحفظ ثروة الناس خوفا من السرقة والضياع. من ثم بدأ الصاغة والصرافة يصدروا شهادات، الشهادات هذه تفيد بما لدى الصاغة والصرافة من قيمة الذهب والفضة. فبعض الناس يودع 10 دنانير ذهب، فيتم إعطاؤه بورقة إنه الصاغة يتم حفظ 10 دنانير ذهب، وهكذا. ومن ثم بدأ الناس يتداولوا هذه الشهادات، من ثم الشهادات هذه أصبحت لها قبول بين الناس وهي ورقة، ومن ثم الشهادات هذه صارت تقوم بعمليات، فصار الصاغة والصيارفة ينتجوا شهادات بعملات صغيرة، ومن ثم إلى أن وصل الموضوع إنه الصاغة والصيارفة بدأوا يغشوا في الموضوع وبدأوا ينتجوا كميات شهادات أكبر مما هو موجود من ذهب. ومن ثم فقدوا الناس الثقة بالصاغة والصيارفة عند الطلب بإرجاع المبالغ، مما أدى لتدخل الدول إلا إنشاء بنوك مركزية تكون الدولة هي المسؤولة عن إصدار هذه الشهادات. ومن ثم الناس يودعوا الذهب والفضة لدى البنك المركزي أو المصرف المركزي، ومن ثم الدول قامت بعد ذلك بطباعة أوراق زيادة شهادات إضافية، ومن ثم لتمويل نشاطات حربية، وحصل بعد ذلك الناس فقدت الثقة أيضا بالبنوك المركزية، مما أجبر البنوك المركزية على إجبار الناس باستخدام الأوراق النقدية بما يقابلها من ذهب وفضة، والدولة في حالة الطلب يتم الدفع هذه الذهب والفضة لحامل هذه الأوراق. إلى أن حصل عام 1971 عندما قام الرئيس نيكسون بفك الارتباط الذهب بالدولار، لأنه قبلها الولايات المتحدة هي الذي يخزن لديها الذهب والفضة ويصدر الدولارات على ما هو موجود من إيش؟ من ذهب وفضة إلى أن تم بعد ذلك حرب فيتنام، وأمريكا صارت تطبع أوراق نقدية أكثر من ما هو موجود لديها من ذهب، إلى أن قال نيكسون في 1971 تم إيقاف الارتباط بين الذهب والدولار، وكان الناس يحتفظوا بالدولار بما يقابله من ذهب في البنك المركزي الأمريكي. فهذه تسمى صدمة نيكسون يعني.
0: هذه تسببت في تضخم كبير.
1: بعدها صار إنه أمريكا تضمن الدولار باقتصادها، فصار تطبع دولارات بضمانة اقتصادها، وطبعا هناك ارتباط الدولار بالنفط ما يسمى بالبترودولار، وهذا الشيء لما أمريكا تطبع زيادة عن اللازم في من الدولارات مما يؤدي على مستوى العالم زيادة الإنتاج الدولارات مما يزيد الأسعار على مستوى العالم.
0: صحيح. طيب دكتور، يعني فيما يتعلق أيضا بالنقود وقبل أن نتطرق إلى التضخم، ربما الكثير من المستمعين الكرام يتساءلون عن الفرق، يعني خاصة في هذا الوقت، يعني الفرق بين النقود الحقيقية أو المعدنية والنقود الائتمانية أو النقود الرقمية، الفوارق بينهم دكتور.
1: النقود الحقيقية هي في الأساس سلعة اللي يسموها النقود السلعية، هي أساسا سلعة زي الذهب والفضة، هي سلعة، فيتعارف على أنه هذه السلعة هي وسيط التبادل ومخزن للقيم ومعيار للثروة، فلها قيمة في ذاتها. أما النقود الائتمانية، الآن يسمى النقود الائتمانية النقود الورقية، هي ورقة مكتوب عليها فرضا دولار. طيب هذه الورقة دولار معناتها هي بذات الورقة لو تيجي تطالع في قيمتها الحقيقية كورقة لا صحيح. قيمة لها، ولكن تكسب قيمتها من الوضع القانوني والوضع الاقتصادي للبلد، ومستمد من قوة القانون وثقة في الحكومة فقط هذا.
0: جميل. طيب دكتور، في برضو نقطة اللي هي مثلا مسألة نلاحظ أنه في بعض الدول عندها العملة قوية، يقال أنها قوية، ما مدى ارتباط قوة العملة لدى هذه الدولة بالاقتصاد داخل هذه الدولة؟ هل إذا كانت مثلا الدولة عملتها قوية هل يعني أنها دولة مثلا؟
1: لا، هو مو شرط، لأنه سعر الصرف تحدده بعض الدول، تقول لك أنا سعر صرفي ثابت بالدولار، يعني فرض على سبيل المثال الكويت سعر الصرف عنده جدا مرتفع، ولكن لا يوجد إنتاج حقيقي مما يعزز الطلب على هذه النقود. يعني بمعنى، ليش الناس ترغب في عملتي؟ هو إيش السبب إنه الدول ترغب في عملة هذا البلد؟ لو أنا منتج للسلع والخدمات وسلعة جيدة، فالناس تقبل عليه العملة لشراء عملتي، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره. ولكن بعض الدول تحدد سقف معين لسعر الصرف عندها وتربطه بشكل كبير لكي تثبت النشاط الاقتصادي في البلد، بحيث لا يحصل فيه اختلال واهتزازات.
0: جميل. طيب دكتور، يعني دعنا في هذه اللحظات أن ننتقل إلى المحور الثاني لدينا في هذه الحلقة، ألا وهو التضخم. بودنا دكتور أن نتحدث عن التضخم وعن أسباب التضخم. ما هو التضخم اقتصاديا؟ والكثير من النقاط التي نود أن نتعرف فيها على التضخم، ولكن إن سمحت لي بعد هذا الفاصل القصير ثم نعود بإذن الله تعالى. إذن مستمعينا الكرام، لا نزال متواصلين ومستمرين معكم في برنامجكم الكسب الحلال، وسوف نتحدث عن التضخم ولكن بعد هذا الفاصل.
2: الكسب الحلال برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
0: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال مع ضيفنا سعادة الدكتور غالب اليماني، الأستاذ المساعد في قسم المالية والمصارف والتمويل بجامعة أم القرى. أجدد الترحيب بكم دكتور وحياكم الله.
1: حياكم الله
0: دكتور. نحن قبل الفاصل تحدثنا عن النقود، عن ما هي النقود وخصائصها وكيف تطورت، والفوارق أيضا بين النقود الحقيقية والائتمانية. ننتقل الآن دكتور إلى التضخم وأسبابه، وهذه الكلمة يعني التي أصبحنا نسمعها بشكل كبير جدا في الآونة الأخيرة، ولكن الكثير ربما لا يعرف ما هو المقصود بالتضخم، فحبذا دكتور أن تعرفنا بشكل أكبر على التضخم.
1: التضخم بمعنى الحقيقي هو الارتفاع المستمر في مستوى العام للأسعار، مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود، بمعنى أنه السلع دائما تلاقي أسعارها بترتفع بشكل مضطرد، اليوم بريال، بعد بكرة بريالين، بعد بكرة بأربعة، وهكذا ارتفاع. وغير كده القيمة، بدل ما الريال كان يجيب لك فرضا موية، ما صار يقدر يجيب لك علكة بهذه الطريقة يعني.
0: فهذا هو اللي نقصد فيه التضخم. نعم. أنه الارتفاع المبالغ في الأسعار بشكل مستمر،
1: نعم،
0: وكذلك القيمة لنفس العملة
1: أنها ما تقدر تشتري بها.
0: هذا هو المقصود بالتضخم. طيب إيش أبرز أسباب التضخم يا دكتور؟ يعني مثل زيادة العرض النقدي أو ضعف الإنتاج؟
1: أسباب متعددة، من أهمها طبع النقود، إنه الدول تتوسع بطبع النقود بحيث ما يوجد عندها احتياطي مقابل هذه النقود. يعني على سبيل المثال في السعودية ما تطبع يعني 3.75 ريال هللة إلا مقابل دولار
0: أمريكي.
1: في أمريكي في البنك المركزي. طبعا الطباعة المفرطة هذه يؤدي إلى تضخم،
0: حتى وإن كانت مرتبطة دكتور؟
1: إذا كنت مرتبط بإنتاج حقيقي، ها لا نعم لازم. يعني على سبيل المثال الحج عندنا في السعودية، لما يجوا الحجاج تضطر الحكومة تطبع نقود لمواجهة الطلب العالي على الريال، الناس هتتعامل بالريال، الحجاج يحتاجوا يصرفوا، يحتاج يكون موجود ريال في السوق، فتطبع طبيعي. ولكن لما يمشوا الحجاج طبعا الفلوس دي فين بتروح؟ يرجع يصرفوا وياخذوا دولاراتهم ويمشوا ويتركوا الريال. لابد ان الدولة هنا تخش تتدخل في سحب هذه السيولة الكبيرة من السوق عشان لا تؤدي الى ايش؟
0: التضخم.
1: وارتفاع تكاليف الانتاج كالوقود واجور العمال، ترى هذا سبب رئيسي. يعني النفط لما يرتفع طبيعي كل السلع والخدمات هترتفع، منها الكهرباء، منها الوقود،
0: المياه،
1: حيؤدي الى ارتفاع الاسعار. المضاربات في الاسواق الماليه والعقاريه، بعض الاحيان يكون في عقارات زي ما قلنا في الازمه العالميه السابقه في ازمه الرهن العقاري، يتم الاقبال على العقارات باخذ قروض كبيره، مما يؤدي الى تضخم سعرها، ومن ثم الانهيار، مما يؤدي الى تلاشي القدره الشرائيه لدى الناس وعجزهم عن السداد.
0: جميل. طيب دكتور، يعني انت برضو تكلمت عن مساله طباعه النقود تؤثر بشكل كبير على التضخم، لكن يعني كيف يؤثر طبع النقود بلا غطاء على التضخم؟
1: طيب عندما تضخ الدولة نقودا أكثر من السلع والخدمات المتاحة في المجتمع، يعني لا يوجد توازن بين كمية النقود وبين كمية السلع والخدمات الموجودة، يزيد الطلب ولا يقابله عرض كافي، فترتفع الأسعار وتنخفض قيمة النقود.
0: فهذا بكل بساطة ما يسبب التضخم.
1: نعم.
0: جميل. طيب دكتور، كيف يؤثر التضخم على مسألة القوة الشرائية للأفراد والمجتمعات؟
1: طبعا الناس الآن لما تدخر بطريقة القديمة أنها تضع الأموال في البنوك، هذه مشكلة، لأنه مع التضخم المستمر اللي بيحصل دول، المدخرات تتآكل. بمعنى أنه 100 ريال قبل 10 سنين ما تساوي نفس 100 ريال اللي تساوي اليوم، بمعنى قدرتك على الشراء بمية ريال كمية سلع وخدمات أكثر في السابق، والآن 100 ريال تؤدي إلى شراء سلع وخدمات أقل. هذا معناته تآكل في المدخرات، فلا بد أنك تستثمر عشان ما تتآكل المدخرات. طيب انخفاض قيمة الرواتب، طبعا الرواتب لما تكون ثابتة والأسعار بترتفع، ففي ناس كانوا يقدروا يعيشوا على مستوى معين، من ثم بسبب هذه التضخم والرواتب ثابتة مستواهم المعيشي يقل، لأنه ما يقدر يشتري السلع والخدمات اللي كان يقدر يشتريها في السابق. وزيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء هيؤدي يعني طبعا، وعدم الاستقرار الاقتصادي بشكل عام.
0: طيب كذلك دكتور، يعني هذه من مسألة التضخم وأسباب التضخم وأثره أيضا على القوة الشرائية للأفراد والمجتمعات. بيودنا كذلك دكتور أن نتحدث عن موقف الإسلام من النقود وكذلك من التضخم. هل عرفت الحضارة الإسلامية التضخم تاريخيا؟
1: نعم، حدث التضخم في بعض الفترات، بس لكن النظام الاقتصادي القائم على، أو النظام المالي أو النظام النقدي القائم على الذهب والفضة، عادة نظام مستقر ولكن جامد. يعني بمعنى ما في ذهب وفضة كفاية للنشاط الاقتصادي أو فرص الاقتصادية موجودة. طبعا حصل في زمن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، عند تغيير العملة، لما نغير العملة من بيزنطية للدينار العربي، أدى في ذيك الفترة التضخم بسيط، وأيضا في زمن الممالك بسبب خلط النقود صار في غش، صار يخلط النقود بالمعادن الرديئة، وحتى سميت فلوس. يعني حتى كلمة فلوس اللي احنا نستخدمها كانت هي الفلوس، هي العملة المطبوعة من النحاس.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل

الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة، فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونواصل حديثنا في سلسلة أعمال القلوب، وسنتحدث في هذه الحلقات القادمة عن ثمرات إصلاح القلوب وأثرها على قلب العبد وعلى جوارحه. يقول الله جل وعلا: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. من هذه الثمرات ثمرات المحبة، وأولها أنها تبلغنا الدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. وقد علمنا أنه لا بد من العمل والاتباع مع ذلك، فلا تكفي دعوة المحبة. وثانيها أنها تقود إلى طاعة الله عز وجل، وذلك أن القلب يكون مأسورا لمن أحب، فلا يجد بدا من طاعته والانقياد إليه، لأن المحبة التامة هي ميل القلب بكليته إلى المحبوب، فيكون ذلك حاملا على الطاعة والتعظيم. وكلما كان الميل أقوى كانت الطاعة أتم والتعظيم أوفر، فالحب يحرك إرادة القلب، فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات. فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات، فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك، كان له كأجر الفاعل. وقد قال بعض السلف: لو لم يكن لله ثواب يرجى ولا عقاب يخشى، لكان أهلا أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى. أما سمعتم قول موسى عليه الصلاة والسلام وهو يقول: وعجلت إليك ربي لترضى؟ إن المحبة الصحيحة هي التي تكون مع الخوف والرجاء، وإن العبد ينبغي أن يكون جامعا بين المحبة والخوف والتعظيم والرجاء مع العمل الصالح. قال العز بن عبد السلام عليه رحمة الله: محبة الله وسيلة إلى أن يعامله العبد معاملة المحب لحبيبه في المبادرة لطاعته، والمسارعة إلى كل ما يرضيه، واجتناب كل ما يسخطه، والتحرز من أسباب سخطه، والاحتياط لأسباب رضاه. ومن ثمرات صلاح القلب ومحبته لله عز وجل أن العبد يتلذذ بالطاعة والعمل بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه اللذة تزيد بحسب ما في القلب من المحبة، فيزن العبد إيمانه ومحبته لله بهذا الميزان. ولا شك أن العبادة التي يقوم بها العبد بدافع المحبة فيها قوة ونشاط وهمة وإقبال نفس وانشراح صدر، لا كحال المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فيكون العبد في حال لا يمكن أن يمل معها طاعة ربه سبحانه وتعالى. قال بعض السلف: ما كاد يمل القربة إلى الله تعالى محب لله عز وجل، وما كاد يسأم من ذلك. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: قيل لعامر بن عبد قيس: أما تسو في صلاتك؟ قال: أو حديث أحب إلي من القرآن حتى أشتغل به؟ وكان مسلم بن يسار لا يلتفت في صلاته، ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق فما التفت في صلاته، وكان إذا دخل منزله سكت أهل بيته، فإذا قام يصلي تكلموا وضحكوا، علما منهم أن قلبه مشغول بالله سبحانه وتعالى، وكان يقول في مناجاته: إلهي متى ألقاك وأنت عني راض. وكان الفضيل بن عياض عليه رحمة الله يقول: إذا رأيت الليل مقبلا فرحت به وقلت أخلو بربي، وإذا رأيت الصبح أدركني استرجعت كراهية لقاء الناس وأن يجيئني من يشغلني عن ربي. وبهذا نعلم أيها الإخوة والأخوات أن المحبة الصادقة ترفع العبد المحب الصادق ليكون موافقا لربه في محابه، فيحب ما يحب الله سبحانه وتعالى ويبغض ما يبغض الله سبحانه وتعالى، ولو كان ذلك يخالف ويتنافى مع ما طبع عليه، فإن هذه الكراهة لا تنافي محبته لها، كما يكره طبعه الدواء الكريه وهو يحبه من وجه آخر. أيها الإخوة والأخوات، لدينا بضائع نفيسة، دموع ودماء وأنفاس وحركات وكلمات ونظرات لا ينبغي أن نبذلها فيما لا قدر له. لا يصلح أن تبكي لفقد ما لا يبقى، أو تتنفس أسفا على ما يفنى، أو تبذل مهجة لصورة عن قليل تمحى. دمعة فيك تطفئ غضب ربك سبحانه وتعالى، وقطرة من دم في الشهادة تمحو زللك، ونفس ينسف ما سلف، وخطوات في مرضاتي تغسل الخطيئات، وتسبيحة واحدة تغرس لك أشجار الخلد في الجنة، ونظرة بعبرة تثمر الزهد في الفاني. إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء المعرفة والإخلاص وصدقت بمتابعة الحبيب عليه الصلاة والسلام أثمرت أنواع العبادات وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. ومن ثمرات صلاح القلوب ومحبة الله جل وعلا أنها تسهل على العبد الأمور الشاقة، فالمحبة كلما تمكنت في القلب ورسخت فيه كان أذى المحب في رضا محبوبه مستحلا غير مسخوط، والمحبون يفتخرون عند أحبابهم بذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. بهذا الاعتبار يرضى العبد بأقدار الله عز وجل حلوها ومرها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلى لقاء قريب استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب،
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

فترضى.

أنا

0: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
1: Mm-hmm.

بارك. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر.

ألم نشرح لك صدرك؟

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه دخل على المغيرة بن شعبة وقد أخر الصلاة يوما بالعراق، فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا، كما قال. قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. فقيل لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فسئل: من الباب؟ قال: عمر. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
0: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
0: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
6: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
0: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة مستمعينا الكرام تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور. في هذه الحلقة نتحدث عن محاسن الإسلام في إظهار الفرح، كيف جاءت الشريعة الإسلامية بالفرح، وكيف اعتنت أيضا بهذا الأمر الجبلي الفطري الذي يكون في حياة الإنسان. دعه يكون مدخل لحديثنا دكتور في هذه الحلقة، وهو عن اعتناء الشريعة الإسلامية بالفرح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يظن بعض الناس أن الإنسان إذا التزم الإسلام وكان متدينا على مقتضى هذا الدين أنه يكون متجهم الوجه، عابس مقطب الجبين، عابس المحية، لا يفرح ولا يظهر الفرح على من حوله، ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح. فالإسلام يطلب من الإنسان أن يفرح لكن بقيود، لأن هناك في بعض الآيات القرآنية قال لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الفرح بالباطل، هنا الفرح المنهي عنه إنما هو الفرح بالباطل، لكن الفرح بفضل الله تعالى والفرح بنعم الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أمر به، فقال سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالإسلام أراد للإنسان أن يعيش حياته يعني حياة عادية فيها الفرح، فيها الجد، فيها يعني أن يعيش هذه الحياة بكل تفاصيلها، لكن على مقتضى ما أمر الله وعلى مقتضى ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالفرح في ديننا سمة من السمات ومظهر من المظاهر، لكنه لا يكون بالباطل ولا يكون بغير ما شرع الله تبارك وتعالى، وإنما نفرح بفضل الله تعالى ونفرح برحمة الله تبارك وتعالى على

0: دكتور، نريد أن نتحدث عن يعني أبرز سمة أوجدها الإسلام من شعائر الإسلام ومن شرائعه، وهي في قضية الاعتناء بالفرح.
1: الحقيقة نحن ممكن أن نقول بأن أسمى مظاهر أبرز مظاهر الفرح هي الأعياد، لكن أنا أريد أن أقتبس ولو يعني إنجازا للاقتباس. نحن نصلي في على مدار الأسبوع، ثم يأتي نهاية الأسبوع عندنا صلاة الجمعة. هذا الاجتماع هو تعبير عن فرحتنا بالعبادة. قد لا يكون ذلك التعبير الحقيقي الذي يكون في العيد، ولكنه أيضا ألا يفرح الإنسان باجتماع المسلمين وهذه الشعيرة العظيمة التي يقيمها الناس ويحضرون أمام خطيب واحد وأمام إمام واحد، ثم يلتقون، ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم يسعدون بذلك اليوم الذي تستجاب فيه الدعوة. لا شك أن أبرز مظاهر الفرح هو الأعياد، والأعياد الحقيقة ليست ترفا يعني يجعله الإسلام بأنه أنت عيد براحتك، يعني تريد تدخل في العيد عيد، ما تريد لا
0: لا
1: أبدا. العيد كما أن العبادة فريضة، صوم رمضان، وهناك كما ذكرت بعد العبادة عندنا عيدان لا ثالث لهما في الإسلام: العيد الأول بعد فريضة الصيام، والعيد الثاني بعد فريضة الحج، وكلاهما ركنان من أركان الإسلام، كلاهما ركن من أركان الإسلام.
0: وجعل الفرح في العيد شعيرة من شعائر الإسلام.
1: هي شعيرة وشريعة وفريضة. كيف
0: مأمور الإنسان
1: إيش
0: بالفرح؟
1: كيف شعيرة؟ الشعيرة يجب إظهارها، ولذلك تخرج النساء والأطفال وتخرج الحيض ويخرج الصغار ويخرج الكبار، تحيا صلاة العيد. السنة فيها أن تحيا خارج الجوامع لتظهر الفرحة وتظهر الشعيرة. هذا واحد. شريعة، من الذي فرض، من الذي أتى بهذه الشريعة؟ إنه الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهي كذلك فريضة. كيف هي فريضة؟ أنت تعلم ما حكم الصيام في يوم العيد؟ حرام. لماذا الصيام في يوم العيد حرام؟ قالوا لأن الصائم يعرض عن ضيافة الرحمن. يعرض عن إيه؟ عن ضيافة الرحمن. لذلك حرم الإسلام عليه أن يصوم يوم العيد. وعلى ذلك فالفرح في العيد، وأن تكون في العيد فرحا مفطرا تتنعم بنعم الله تبارك وتعالى بعد عبادة قد تظهر أنها شاقة وفيها مشقة، ولكن مشقة محتملة. هذه فرحة عظيمة أوجبها الله تبارك وتعالى وجعلها شريعة وجعلها شعيرة وجعلها فريضة. ولذلك لا اختيار لك في أن تعيش العيد أو لا تعيشه، أن تعيش العيد أو لا تعيشه، وإنما هو فرض من الله تبارك وتعالى.
0: جميل دكتور. يعني أيضا نقطة مهمة، عندما نتحدث عن أن إظهار الفرح في الشريعة الإسلامية هو شعيرة ينبغي أن يظهرها الإنسان، هل يتعبد الإنسان لله تبارك وتعالى بإظهار الفرح في الأعياد وغيرها من المناسبات التي ينبغي أن يفرح فيها؟
1: التعبد بهذه الشعيرة والشريعة والفريضة حاصل، لأن الذي فرض الصوم والذي فرض الحج هو الذي فرض العيد. وعلى ذلك فنحن نقول العيد ليس خروجا من التكليف، بل هو امتداد للتكليف. فأنا أصوم في رمضان بأمر الله، وأنا أفرح بالعيد بأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك الذين يفهمون أن العيد خروج عن الانضباط بالآداب الإسلامية، خروج عن التزام أمر الله واجتناب نهيه، يخطئون ولا يعطون العيد حقه، ويظنون أن العيد خروج من التكليف إلى لا تكليف، وهذا الكلام غير صحيح. بل العيد يعني امتداد للتكليف، فالذي فرض الصيام هو الذي فرض أن نعيش العيد بجميع تفاصيله، وأن ندخل السرور على النساء والأطفال وعلى الكبار وعلى الصغار، وأن نظهر العيد بصفته شعيرة، ليس للصائم فقط وليس للحجاج فقط، وإنما لجميع، لعموم المسلمين، لعموم إيه؟ المسلمين. ولذلك هو لا يختص بالصائمين فقط، لأن يقول لي واحد ما يختص بالصائمين، نعم هناك مرضى لم يصوموا، وهناك مسافرون ربما لم يصوموا، وهناك أطفال ربما لم يصوموا.

0: يصوموا. وعلى ذلك فلو قلنا بأن العيد للصائمين فللحجاج فقط لوجدنا أن العيد ضيق جدا، لكن العيد هو لجميع المسلمين ولعمومهم، وهو فريضة شرعية كما هو فرحة، وهو كذلك يعني كأنك تتوج به العبادة، تفرح بفضل الله في أن الله وفقك إلى صيام رمضان، وأن الله وفقك إلى أداء فريضة الحج.
1: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا في هذه الحلقة حول محاسن الإسلام في إظهار الفرح. مستمعين الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث إن شاء الله، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور حياكم الله، أهلا وسهلا.
0: الله يحييك وحي الله المستمعين الكرام.
1: دكتور، هل بقي شيء في إظهار الفرح بعد العبادة؟
0: لا شك أن هناك أشياء باقية، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، لكن نريد أن ننبه.
1: نحن نحاول دكتور في كل هذه الحلقات فقط أن نشير إشارات،
0: لضيق الوقت أن نشير إشارات، لكن نقول بأن العيد انتقال بالمؤمنين من مشقة العبادة والتكليف إلى رحابة الفرح بالتوفيق. هذا مفهوم، يعني أن يكون حاضرا في أذهان الناس. فإذا كنت أنا قد خرجت من عبادة وأنا الآن أفرح بالعبادة، أحترم العبادة التي خرجت منها ولا ما أحترمها؟
1: بلى.
0: أي، ولذلك نحن نستطيع أن نعيش الفرحة بالأكل، بالشرب، باجتماع الأهل، بزيارة الأقارب، بصلة الأرحام، بالخروج إلى المتنفسات والمتنزهات، بالخروج إلى الأرض الواسعة الفسيحة، أشياء كثيرة من مظاهر الفرح. ولذلك ما لا نحتاج إلى أن نوقع أنفسنا في الحرج الشرعي وأن نفسد يعني عبادتنا التي خرجنا منها ونحن نفرح بها نفسد، يعني كأننا نقول ما مضى لا فائدة منه، لأن العبادة إذا لم تورثنا التقوى وإذا لم تورثنا التزام أمر الله تعالى والتزام أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا فائدة منها. ولذلك نقول العيد أو العيدان، عيد الفطر وعيد رمضان، إنما هو خروج من مشقة العبادة والتكليف إلى رحابة الفرح بتوفيق الله تعالى في أداء هاتين الفريضتين وهذين الركنين.
1: جميل دكتور، هل هناك يعني مظاهر للفرح في غير العيدين جاءت بها الشريعة الإسلامية؟
0: لا شك أن حياة الإنسان تكاد تكون محوطة بالفرح. حياة الإنسان قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله على الإنسان على طول حياته، ورحمة الله بالإنسان تحيط به من كل جانب، ولذلك الإنسان هو في حالة فرح فقط، فرح ليس عيد. فرح ليس عيد. الإسلام لم يطلب من الإنسان أن يعيش كما قلت لك يعني في حالة غم وهم ونكد وتعب، وما الإيمان بالقضاء والقدر إلا لإخراج الإنسان من الهم والغم والنكد والتعب إلى رحابة الرضا، والرضا جنة في القلب لا يدركها إلا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. انظر إلى الحياة من حولك شيخ وائل، أنت الآن تبدأ حياتك وأنت صغير عندما تولد، فيفرحون بولادتك ويقيمون لك عقيقة حين حلق الرأس، هذا فرح. طيب سيذبحون ذبيحة ليأكلوها ولا ليوزعوا على الفقراء والمساكين ويجمعون الناس لها، هذا فرح. طيب بعد ذلك المرأة التي جاءت بهذا المولود، شرع الإسلام لها وليمة، هذه تلك الوليمة تسمى عند يعني سلامة الولادة تسمى خرس، وهذا فرح. اجتمع الناس فرحانين أن هذه المرأة نجاها الله من الموت، لأن النفاس يمكن أن يودي بحياة المرأة. الإنسان في حياته يبني البيت، فشرع الإسلام لهذا الإنسان الذي أتم الله عليه نعمة السكن الذي يقيه من الحر والبرد ويسعد فيه وهو من السعادة البيت الواسع، شرع له وليمة اسمها وكيرة. كذلك الإنسان يتزوج، يتزوج
1: مأمور بالزواج بإقامة الوليمة.
0: قال أولم ولو بشاه، وشرع له وليمة يعني طعام وذبح وشيء يسمى الوليمة. كذلك نحن نعيش في حياتنا بين اجتماع وافتراق، فعندما يقدم قادم نذبح له ونفرح بقدومه ونقيم أيضا ما يسمى بالنقيعة. المولود هذا الذي جاء يحتاج إلى ختان، والختان من سنن الفطرة، فنصنع له عقيقة. عند ختم القرآن العلماء ذكروا يسمونها حذاق، أي للصبي يشجع، باب التشجيع يعني. وأي فرحة أعظم، وأي فرحة أعظم من أن يعني يختم ولدك القرآن. الضيف نصنع له قرن، إذا جاء ضيف من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. عند الاجتماع بلا سبب، يعني الإكرام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذه أشياء كثيرة جدا تستطيع أن تقول. كذلك حتى يعني في جميع الحياة نجد أنها مليئة بالأفراح، الآن حياتنا أيضا الآن انضاف إلى أفراحنا، لكن ليس على سبيل العيد، انضاف إلى أفراحنا ذكريات، نقيمها وأحيانا سنوية. انضاف إلى أفراحنا الآن النجاح. فيما مضى كان الإنسان يقرأ ويستمر في التعليم إلى ما شاء الله، ولا يلتفت الناس متى أنهى دراسته ولا متى بدأ. لكن الآن عندنا مراحل تعليمية، وعندنا مراحل، وعندنا سنوات دراسية. نفرح، ما المانع أن نشجع أبناءنا وأن نجعل لهم فرحا، ويكون ذلك الفرح عبارة عن تشجيع، وأن نعطيهم الأموال وأن نعطيهم الفسح وأن نعطيه ونظهر الفرحة بما أحققوا وما أنجزوا. ولذلك الإسلام مليء بالأفراح، وعادة تجد هذه الأفراح. أما العيدان فبعد العبادات،
1: والعيدان تقتضي عبادة في حد ذاتها،
0: وهي
1: تقتضي
0: عبادة،
1: تقتضي صلاة
0: للتكليف،
1: تقتضي صلاة أيضا فيها،
0: صلاة العيدين نعم، واجتماع، وهذا الاجتماع يحقق الفرحة. وبقية الأفراح عند حصول النعم، سيقول بعضنا طيب أنا عندما أقوم برمضان والحج هو نعمة، ولكن اختص بهذه التسمية، كونه معيدين وأيضا فريضتان وركنان من أركان الإسلام. نعم.
1: جميل دكتور، يعني يظهر من كل هذه الأمور التي يظهر فيها جانب الفرح أن الشريعة الإسلامية لم تغفل هذا الجانب، ولم تجعل الإنسان يعيش دائما في ضيق وفي ضنك وفي تعب وفي جهد، إنما فرضت عليه مواسم يفرح فيها وأوقات يفرح فيها مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيضا لم تغفل جوانب حياته كلها. يعني هذه الجوانب التي ذكرتها قبل قليل هذه تكون في حياة الإنسان عموما، لم تغفل هذه الجوانب في قضية إظهار الفرح، ويجب عليه في بعضها مثل قضية إكرام الضيف وغيره، ويجب عليه أن يظهر هذه الشعيرة، ويجب عليه أن يظهر هذا الفرح وهذا الشعور الإنساني الذي يكون عليه الإنسان عادة في حياته.
0: بل ورد قوله صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان، هذه فرحة فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالإسلام، الحقيقة هو دين التوازن، بين الروح والجسد. ولا يمكن أن يستطيع الإنسان أن يعيش حياة طبيعية إلا إذا كان يعيش فطرته البشرية التي خلقه الله عليها. الإنسان عندما يكبت نفسه فلا يعبر عن أفراحه كما أراد الله، ولا يعيش حياته على وفق ما أراد الله تبارك وتعالى، فإنه يعني يحصل عنده نوع من الانحراف ونوع من الملل. ولكن الإسلام، أنت تصور الآن عندما تكون في رمضان وأنت صائم من الصباح إلى المساء، أتم الله عليك نعمة صيام يوم، ثم بعد انقطاع عن الأكل والشرب وتحريم لهما مع أنهما حلال، أباح الله لك أن تأكل وأن تشرب. الإسلام سماها فرحة. الإسلام سماها إيه؟ فرحة، وهي فعلا فرحة. وأنت تفرح الآن لأنك خرجت من التكليف إلى الإذن، من التكليف إلى الإذن، لأن الفطر أيضا تكليف، ولكن أذن الله لك إيه؟ يعني من الإلزام بالصيام والكف عن الشراب والطعام
1: إلى الإلزام بالفطر،
0: إلى الإلزام بالفطر، ولكن الإذن فيه والإلزام به أيضا، لكن هناك حرمان وهنا إيه؟ إطعام. فتفرح، وكذلك تفرح عند لقاء ربك. ولذلك المؤمن هو فرح في الدنيا وهو فرح في الآخرة، عندما يلقى ربه يفرح ويحب لقاء الله، لأنه مستعد للقاء الله عز وجل. قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. وإنما تحب لقاء الله تفرح بلقائه ولا ما تفرح؟
1: تفرح،
0: نعم. ولذلك المسلم في جميع حياته محوط بالفرح، محوط بالفرح بعد إقامة العبادات، محوط بالفرح عند حصول النعم، ومحوط بالفرح عند لقاء ربه على ما نفذ من أمره وما اجتنب من نهيه في حياته.
1: جميل دكتور، هذا أيضا من المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، لأنها لم تغفل هذا الجانب الإنساني الذي يكون في حياة الإنسان، لأن الإنسان لا يستطيع ولا ينفك عن مثل هذا الشعور الذي يكون شعورا إنسانيا في كثير من الأحيان. لذلك الشريعة لم تمنع مثل هذا الشعور الإنساني الذي يكون عليه الإنسان في حياته من إظهار الفرح في مواطن عديدة، بل مثل ما ذكرنا قبل قليل أنها دعت إلى هذا الفرح وإلى هذا الشعور الإنساني الذي يكون عليه الإنسان، وجعلته شعيرة، وجعلت الإنسان مأمورا به في مواضع ومندوبا إليه في مواضع عديدة مثل ما ذكرناها قبل قليل.
0: صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم فرح عندما قدم جعفر، قال: لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. يعني اجتمعت فرحتان. انظر النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، فرح أن الله فتح عليه خيبر، وفرح أن الله جمع شمله بابن عمه جعفر. فالفرح يعني موجود، وما ورد في القرآن من النهي وذم الفرح إنما هو الفرح بالباطل. قال: بل هم قوم فرحون، إنما يفرحون بالباطل، يفرحون بغير شريعة الله. لكن الفرح بالنعمة، الفرح بالاجتماع، الفرح بالخير، الفرح بالإنجاز، الفرح يعني الآن واحد أنجز وناقش رسالة مجلس، يفرح ولا ما يفرح؟ سأل الدكتوراه، يفرح ولا ما يفرح؟ أنجز كتابا وألفه، يفرح ولا ما يفرح؟ نجح في تربية أبنائه، نجح في التزام أمر ربه. بل أنا أقول للأزواج الذين يحسنون مع زوجاتهم، ينبغي أن تفرحوا أن الله وفقكم في حين لم يوفق غيركم إلى إكرام الزوجات، وحقق لكم الكرامة. قال: لا يكرمهن إلا كريم، ولا يهينهن إلا لئيم. شوف، الإنسان يستطيع أن يفرح في كل لحظات حياته، بل يستطيع أن يفرح بعد أداء كل صلاة، يستطيع أن يفرح بعد صلة كل رحم، يستطيع أن يفرح بعد إعطاء كل فقير، يستطيع أن يفرح بعد كل صيام، سواء كان صياما واجبا أم كان صياما مندوبا. يستطيع أن يفرح بعد ضبط نفسه في المواقف الصعبة، حين بعض المواقف تستدعي غضبا وتستدعي موقفا وتستدعي يعني نزقا، ولكنه استطاع أن يلتزم أمر الله، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يفرح، يستطيع الإنسان أن يعيش حياته كلها. يستطيع الإنسان وهو ينظر إلى نفسه وهو في بيته آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. افرح، ما الفرق بيني وبين الغني في مثل هذه الأمور؟ نجتمع، وبعض الناس يموت وخزائنه ملأة والتراب يملأ الآفاق ولم يستفد شيئا. عندما تصنع أثرا باقيا بعدك، قال: وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى، وفي رواية لمن روى، ولذلك تنفق الأموال في استبقاء الذكر الحسن. إذن يفرح الإنسان، بعض الناس يبني مسجد
1: يبقى ذكره،
0: يبقى ذكره ويبقى أثره ويبقى أجره. والعلماء يقولون الإنسان وجود وأثر، فإذا ذهب وجوده بقي أثره. رأيت بعض الناس في هذا الأسبوع وقد وفق لبناء جامع، والرجل يعني لسانه لا تفتأ أن تقول هذا من توفيق الله، هذا من توفيق الله. فأنا قلت له صحيح من توفيق الله، لكن الحمد لله أهنئك بهذا. قال لي يا ابني، هكذا يقول يا ابني كثير من الناس عندهم من الأموال ما لا يحصيها يعني عاد، ولكن ما وفقوا وماتوا أموالهم ما زالت كما هي، ولم يصنع لهم ورثتهم شيئا. فالرجل يشعر بفضل الله فرحان ويقول من توفيق الله. وأعجبني هذا الشعور، لأن الإنسان إذا اعتز وأنه ذكي وأنه استطاع أن يفعل ما لم يفعله الآخرين، هذا خروج عن مقام العبودية التي تقتضي أن تعترف بأن الله حين وفقك ربما لم يوفق غيرك. يعني ولذلك يعني تجد بعض الناس بالدنانير البسيطة، قال درهم غلب 100 درهم، يعني وهو يصنع الصالحات ثم يلقى الله تبارك وتعالى فيفرح بلقاء ربه وقد صنع مثل هذه الأمور الطيبة. فالإنسان في حياته كلها بالتزام أمر الله، باجتناب نهي الله، بخروجه من فتنة وفقه الله لأن لا ينساق وراء تلك الفتنة، سواء كانت فتنة مال، فتنة نساء، فتنة أي فتنة تعترضنا، نحن بشر والفتن تحيط بنا من كل جانب. إذا أنقذك الله من فتنة وحماك من حرام، يجب أن تفرح بفضل الله عز وجل، مش تندم قل والله أنا كان مفروض أني أعمل وأعمل وأعمل، لا، يجب أن تفرح لأن الله تبارك وتعالى أنقذك من تلك الفتنة. حقيقة الإنسان المسلم هو في حالة فرح، وقلت لك يمثل يعني جماع ذلك كله. قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والصبر يقتضي أن تسلم، أن تفرح. بعضهم يعني لم يحزن أنه أصابته مصيبة، قال الحمد لله لم تكن في ديني، الحمد لله لم تكن أكثر من ذلك، الحمد لله أن أصابني بهذه المصيبة وأصاب غيري بما هو أكثر من ذلك، يعني هو فرحان حاسس. بل بعضهم يفرح يقول لولا محبة الله لي
1: لما ابتلاني.
0: بعض الناس يعني يفسر الأمور أنه إذا ابتلاك الله هو يكرهك، أنت عملت شيء خطأ. لا بالعكس، تمام، قد تكون صالحا ويبتليك الله. قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.
1: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. تحدثنا في هذه الحلقة حول محاسن الإسلام في إظهار الفرح، شكرا جزيلا يا دكتور.
0: بارك الله فيك وشكر الله لك.
1: شكرا جزيلا مستمعين الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
4: محاسن الإسلام،
5: الدين عند الله هو الإسلام،
6: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
8: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
5: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
8: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
9: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
8: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم. رواه البخاري ومسلم ولفظه: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا رجل منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه مع أجزاء العذاب، ومنهم من في النار إلى كعبيه مع أجزاء العذاب، ومنهم من في النار إلى ركبتيه مع أجزاء العذاب، ومنهم من قد اغتمر. رواه أحمد والبزار ورواته رواة الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل النار عذابا الذي له نعلان من نار يغلي منهما دماغه. رواه الطبراني بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. رواه مسلم. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته، ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. رواه مسلم. وفي رواية له: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى عنقه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك من شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، إنما بين مصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، وهجر ومكة. رواه البخاري ومسلم في حديث، وابن ماجه مختصرا، إلا أنه قال: لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 متماسكون، آخذ بعضهم ببعض، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، وقول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقول الزور. رواه مسلم. وعن عبيد الله ابن أبي بكر قال: سمعت أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال: شهادة الزور. قال شعبة: وأكبر ظني أنه شهادة الزور. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه مسلم. الموبقات هي المهلكات، والمراد بالمحصنات العفائف، وبالغافلات الغافلات عن الفواحش وما قذفن به. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. بطر الحق هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا، وغمط الناس احتقارهم. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

وعدد آيات القرآن الكريم 6,236 آية. ثلث هذا العدد تقريبا هو في القصص وفي الحكايات عن الأمم السابقة وعن الأنبياء السابقين. ما هي أهداف هذه القصص؟ وما هي مغازي هذه القصص؟ ولماذا جاء القصص بهذا الكم الكبير جدا ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم حافلا بالمواعظ وبالعبر وبالدروس؟ سوف نستمع إن شاء الله إلى تفاصيل فوائد هذه القصص.

0: وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص القرآن الكريم، وسيكون ضيفنا الدائم هو فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا ومرحبا.
0: كرمكم الله فضيلة الدكتور. يعني نبدأ الآن بقصص القرآن الكريم والتركيز عليها إن شاء الله. كيف عالج القرآن الكريم القصص القرآني وخصوصا موضوع التكرار؟ يعني دائما يتساءل الإنسان لماذا هذا التكرار بنفس القصة تعاد هنا وهنا؟
1: نعم.
0: ما هو السبب؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معالجة القرآن الكريم أو القصص القرآني للموضوعات التي تناولها، نحن أشرنا في المحاضرة الحلقة الماضية ولعل أستاذنك نعيدها بشيء من الإيجاز، اللي هي يعني فهو أبرز فوائد القصص القرآني. لماذا القصص القرآني؟ نقول القصص القرآني جاء لأمور كثيرة، منها ترسيخ عقيدة التوحيد. كل الأنبياء من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فتتالي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقصص الأنبياء كلها على ترسيخ هذا المبدأ يدل على أن هذه قضية أساسية
0: توحيد.
1: في القرآن الكريم قضية جميل. التوحيد. النقطة الثانية تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به الأنبياء السابقون قبله. يعني هو جاء بالتوحيد وجاء بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وجاء بمكارم الأخلاق، هذه أشياء مشتركة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك بحث أحد الباحثين هذه المسألة، المسائل المشتركة بين دعوات الأنبياء نوح، هود، صالح، موسى، عيسى، داود، سليمان، كلهم محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا يعني لا تجد أبدا نبي من الأنبياء يدعو إلى الكذب،
0: صحيح،
1: ولا تجد نبي من الأنبياء يمجد مثلا الخيانة.
0: مبادئ الأخلاق متحدة،
1: مكارم الأخلاق ومبادئ الأخلاق متفقين عليها.
0: نعم.
1: العقائد متفقين عليها،
0: صحيح.
1: لا تجد نبيا من الأنبياء يدعو إلى الشرك،
0: صحيح.
1: ولذلك اليوم يا دكتور حذيفة لو تدخل الآن كنيسة من كنائس مثلا النصرانية تجد كل التماثيل وصور الشرك، هذه ليست عقيدة عيسى عليه الصلاة والسلام ولا موسى عليه الصلاة والسلام. موسى لم يأمر بالشرك وعيسى لم يأمر بالشرك ونوح لم يأمر بالشرك،
0: لم يسمع حتى،
1: ولم يسمع ولا بل كانت دعوته كلها من أجل محاربة الشرك،
0: صحيح.
1: فإذا قصص الأنبياء من أعظم فوائدها ترسيخ هذه الحقيقة، تصديق الأنبياء بعضهم لبعض، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب أتباعه.

0: مثال، اذكر الله لنا قصة موسى، فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودا، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وقالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قصة صح؟
1: نعم صحيح.
0: لكنك تستخرج من هذه القصة نبل موسى عليه الصلاة والسلام، ويعني مروءته عندما أشفق على هاتين الفتاتين في زحام الناس لا يلتفت أحد إلى أحد، فبادر إلى سقي غنمه دون مقابل. ثم أيضا قصته مع هذا الرجل الشيخ والد الفتاتين. ثم لو أردت أن تنقل هذه المكارم أو هذه الأخلاق أو هذه الفوائد خارج نطاق القصص لوجدت صعوبة.
1: موضوع التكرار سيدي دائما يتساءل عنه المسلم.
0: طبعا موضوع التكرار المقصود به الذي أفهمه أن التكرار هو تكرار نفس القصة نفس العبارات في نفس السياقات، هذا غير موجود في القرآن الكريم. ولكن هم يشيرون إلى مثلا قصة موسى،
1: نعم،
0: قصة نوح مثلا، قصة إبراهيم،
1: نعم،
0: وأنه قد ذكرت مثلا قصة موسى مع السحرة في أكثر من سورة.
1: صحيح.
0: ذكرت قصة موسى مع فرعون في أكثر من سورة.
1: صحيح.
0: فيقولون هذا تكرار. فنقول هي من بشكل عام قد يكون فيها ظاهرها تكرار، لكن في الحقيقة ليس فيها تكرار. لماذا؟ لأنها قد وردت القصة في كل سياق وفي كل سورة بطريقة وفيها إضافة تناسب السياق.
1: سبحان الله.
0: يعني مثلا على سبيل المثال عندما يذكر الله لنا قصة موسى أول ما فجأه الوحي في غار في الطور، جبل الطور، فالله سبحانه وتعالى قال له وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقها فإذا هي حية تسعى، فوصفها بأنها حية تسعى في هذا الموقف. وفي موقف آخر قال فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا، قالوا كأنها جان يعني ثعبان، لأن الجان نوع من أنواع الثعابين. لكنه عندما جاء فألقاها بين يدي فرعون قال الله فإذا هي ثعبان مبين.
1: سبحان الله.
0: وثعبان
1: واضح،
0: ثعبان مبين. نعم، فكانت وصفها بأنها ثعبان مبين أمام فرعون والسحرة فيه تخويف لهم. فالشاهد يا أخي الحبيب أن هذا التكرار الذي يعني يزعم هو في الحقيقة ليس تكرارا بقدر ما هو إعادة للقصة من زاوية مختلفة لفائدة جديدة.
1: وموضع الشاهد يعني بكل مكان
0: بالضبط.
1: بالسياق يعني هنا عن موضوع الخوف، هنا عن موضوع الطمأنينة.
0: ثم إنه على القول بأن هذا تكرار فهو تكرار للتأكيد ولفائدة جديدة، وهذا معروف عند العرب. ومن أبرز أمثلته قصيدة مشهورة للحارث بن عباد البكري التي يقول فيها قربا مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيالي، قربا مربط النعامة مني إلى آخر القصيدة، كررها تقريبا يمكن 30 مرة.
1: سبحان الله.
0: وجاء في القرآن الكريم من قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان،
1: مثل اللازمة يعني بالشعر.
0: فالتكرار هو من فوائده التأكيد لا شك.
1: جميل.
0: والإعادة ومن زوايا مختلفة حتى تكتمل الصورة. ولذلك نقول في القصص القرآني اجمع القصة الواحدة مثل قصة موسى، رتبها ترتيبا تاريخيا، وهذه مهمة جدا بالمناسبة دكتور حذيفة.
1: نعم.
0: أنك تنظر إلى القصة القرآنية وترتبها تاريخيا. يعني مثلا قصة موسى، الله ذكر لنا قصة موسى في القرآن الكريم، ذكرها لنا بالتفصيل.
1: نعم.
0: من قبل أن يولد موسى، ثم لما ولد لأمه، ثم لما خافت عليه من القتل، ثم لما ألقته في اليم، ثم لما أعيد إليها، ثم لما كبر في بيت فرعون، ثم ضرب

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: مشاجرة بينه وبين أحد الفراعنة، ثم هروبه إلى مدين، ثم زواجه، ثم عودته، ثم بدء الوحي، ثم
2: جميل.
1: قصة طويلة لكنها مفرقة في مواضع من القرآن الكريم.
2: نعم.
1: ولذلك سؤالك عندما سألت دكتور عن أنواع القصص من حيث التجميع والتفرقة إن صح التعبير، هناك قصص جمعت مرة واحدة. صحيح. ووردت مرة واحدة
2: مثل سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام،
1: انتهى من أول السورة إلى آخرها.
2: نعم.
1: لكن قصة موسى لا، مفرقة في سورة البقرة وفي سورة.
2: ما الحكمة فضيلة الدكتور؟ يعني مثلا قصة سيدنا يوسف أفردت لها سورة كاملة من أولها إلى آخرها، ما الحكمة؟
1: الحكمة والله أعلم، لأنها يعني أريد لها أولا أن تكون قصة، كما قلنا في سبب نزولها أنه كان حارث النضر بن حارث يقول سآتيكم بأفضل ما يأتي بمحمد.
2: نعم. نعم.
1: فجاءت قصة يوسف كقطعة متكاملة لأنه لا يمكن أن تأتي مثل هذه القصص.
2: سبحان.
1: الأمر الثاني اللي ما فيها من العبر والعظات، لكن قصة موسى وردت في مواضع متفرقة وفي سور متفرقة وفي سياقات متفرقة في مكة وفي المدينة، فكانت في كل سياق لغرض معين. نعم. لغرض معين. لكن عندما تجمعها أنت الآن بعد اجتماع الوحي وبعد نعم. اكتمال نزول القرآن الكريم، تجمعها فترتبها على حسب نزولها، تكتمل أمامك صورة موسى منذ الولادة حتى نهاية رسالته.
2: جميل. قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يعني كررت كثيرا بالقرآن الكريم، ما الحكمة من تكرار يعني؟
1: فعلا هو قصة موسى واسم
2: أخذت حيزا كبيرا.
1: صدقت فعلا، يعني اسم موسى بالذات هو أكثر اسم ورد في القرآن الكريم.
2: سبحان الله.
1: ورد 134 مرة.
2: ما شاء الله.
1: موسى موسى موسى موسى, موسى. وتكررت
2: يعني أكثر من سيدنا محمد.
1: نعم نعم نعم نعم. وتكررت قصته أكثر من 70 مرة.
2: سبحان الله.
1: القرآن الكريم مواضع متفرقة، خاصة يعني مواقفه كثيرة مع بني إسرائيل، مع يعني مع نزول الوحي، مع إلى آخره، مع فرعون. والسبب الله أعلم في كثرة يعني إيراد قصة موسى بزوايا مختلفة لما فيها من العبر، ولذلك يعني هو من أولي العزم من الرسل لما لقي من العنت، لقي من المعارضة من قومه. فربما أن يكون هذا يعني هي قصة كما يقول يعني بعض المفسرين، يعني قصة موسى مع فرعون هي قصة الطغيان التي تتكرر يعني في كل زمان، ونفس المشاهد تتكرر ولكن تتغير الأشخاص.
2: علاقة الداعية مع الحاكم أيضا بالضبط. علاقة معقدة، فنحتاج إلى هذا التحليل
1: والبسط.
2: وهذا البسط وهذا
1: ممكن. نعم صحيح.
2: فضيل الدكتور، يعني يوجد عندنا سيدنا أدريس عليه الصلاة والسلام مثلا، ذكر مرة يعني فقط باسمه، لم يذكر عنه شيء أبدا. وبعض الأنبياء كما ذكرنا قصة سيدنا موسى يعني بسطت وفسرت وكذا، ما الحكمة من ذلك أيضا؟
1: الذي يظهر لنا والله أعلم دكتور أن السبب في ذلك هو الفائدة التي تعود على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نزل عليه الوحي، لأننا نحن ننظر دائما إلى القصص القرآني، ننظر إلى ثلاث قضايا: حال الذي نزل عليه هذا القصص وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وحال المجتمع الذي نزل فيه وهم العرب وقوم النبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة التي اشتملت عليها هذه القصة. فلعل السبب والله أعلم في اختصار الشديد الذي كان في مثل هذه القصص هو المضمون الذي يعني تشتمل عليه قصته، أنه ليس بذات مضمون كبير يمكن أن يستفيد منه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، بخلاف ما بسط مثل قصة موسى عليه الصلاة والسلام وقصة إبراهيم وقصة نوح، فإنها مليئة بالعبر ومليئة بالفوائد ومليئة بالأحداث ومليئة بالمواعظ التي يمكن أن يتعظ بها النبي صلى الله عليه وسلم وتثبته في دعوته، ولذلك جاءت مبسوطة ومفصلة في القرآن الكريم، بخلاف كما تفضلت قصة إدريس، مع أن إدريس عليه الصلاة والسلام كان متقدما في تاريخه، لأنه يذكرون بعض المؤرخين أنه كان بعد آدم مباشرة وقبل نوح عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول أنه كان بعد نوح، وإضافة إلى أنه كان ذا مكانة عالية بين الأنبياء.
2: هذه نقطة مهمة فضيل الدكتور، اسمح لنا بفاصل ثم نستكملها إن شاء الله.
1: لا بأس.
2: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. نعود ونستكمل حوارنا مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصص القرآن الكريم. مرحبا بكم فضيل
1: حياك
2: الدكتور.
1: الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا.
2: دكتور كن يعني هنا يوجد عندنا موضوع وهو الفلاسفة، أفلاطون، أرسطو، كونفوشيوس، بوذا،
1: نعم،
2: وغيرهم. يعني بعض الأقوال تقول إن هؤلاء كانوا أنبياء، ففعلا هل كانوا أنبياء أم ما الصحيح؟
1: طبعا التاريخ يا دكتور حذيفة يعتمد على الوثائق، فإذا لم يوجد وثائق وأدلة فإنك لا تستطيع أن تجزم بصواب أو بخطأ.
2: سبحان الله.
1: ولذلك نحن نقول كونفوشيوس ولا بوذا ولا أفلاطون ولا أرسطو ولا غيرهم من هؤلاء الفلاسفة القدماء لم يثبت لا في حديث ولا في آية أنهم كانوا أنبياء من الأنبياء.
2: نعم.
1: ولذلك نحن نقول بأنهم ليسوا كذلك، هذا الأصل عندنا. إلا أن يثبت أنهم أنبياء. ولكن أيضا لو تأملت ليس هناك ما يمنع. ليس هناك ما يمنع أن يكونوا.
2: وحرفت أديانهم عبر الزمن.
1: نعم. ربما، لكن لكن الذي يعني نقوله يعني حتى الآن حسب ما بين أيدينا من معلومات أنه ليسوا لم يكونوا أنبياء، وإنما كانوا فلاسفة وكانوا يعني من مصلحين، كان لهم آراء إصلاحية وآراء في الفلسفة في في في خاصة مثل كونفوشيوس، يعني يعتبر عند الصينيين وعند يعني هؤلاء الشرق آسيا كان يعتبر من الشخصيات الكبيرة، مثل على سبيل المثال أبوذا عند الهنود وعند أيضا شرق آسيا، هم يعني لهم يعني حتى أوصلوهم إلى مرتبة الألوهية.
2: الألوهية صح. نعم.
1: التعبير
2: صحيح،
1: لكننا لا نستطيع أن نجزم بأنهم كانوا أنبياء أو ليسوا أنبياء
2: ولا لعدم أن وجود ولا نستطيع أن ننفي بشدة
1: بالضبط. نعم، لا يوجد معلومات،
2: أمر محتمل،
1: لا يوجد معلومات. نعم
2: صحيح جميل. سيدي هناك شبهة يعني يقولون أن قصص القرآن الكريم خيالية وأساطية وليس لها حقيقة أو أمور رمزية ربما كانت أو صحيح. نسج الخيال لإيصال الفائدة، فما مدى مصداقية هذا الكلام؟
1: بالضبط. يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، ويقول في قصة عيسى وأم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا، ويقول وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فالله سبحانه وتعالى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه حقائق وهذه وقائع تاريخية أنت ما كنت تعلمها أنت ولا قومك يعلمونها، ولكننا نحن أخبرناك بها. ولذلك لاحظ القصص القرآني كيف يخبرنا بقصص لأشخاص في منفردين كانوا، مثلا فجاءته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب صح؟
2: نعم.
1: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم وأنى لك هذا، فهي يعني يذكر لنا قصص، مثلا قصة مريم عندما جاء فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة. هذه وحدها مريم ما معها أحد، من نقل لك الحوار هذا؟
2: جميل.
1: فهذه الحقيقة يعني قصص حقيقي ليس من باب الرمزية وليس من باب الكذب. وأريد أن أذكر لك قصة دكتور. أولا هذه الشبهة المستشرقون هم الذين روجوا لها.
2: سبحان الله.
1: نعم. والمستشرقون بذلوا جهودا كبيرة في الطعن في ثلاث قضايا في القرآن الكريم، في مصدريته، فيقولون هو ليس من عند الله.
2: الله أكبر.
1: لا يرون أنه ليس من عند الله وإنما هو من عند محمد، من عند أناس جاء من حول محمد، بحيرة الراهب، فلان الرومي وإلى آخره. طعنوا في مصدريته، ثم طعنوا في جمعه، وقالوا أنه لم يكن كاملا، هناك نقص في القرآن، هكذا يزعمون. ما الذي يضمن لنا أنه قد جمع كاملا؟ ما الذي يضمن لنا أنه لم يفتنا منه شيء؟ فيطعنون في جمعه. النقطة الثالثة تحريف معانيه وفهمه فهما خاطئا. يعني كل المناهج التي تدعو إلى فهم القرآن، المناهج الحداثية والمناهج التفكيكية والمناهج البنيوية وإلى آخره، تريد أن تحرف معاني القرآن الكريم كما صنع بنو إسرائيل بكتبهم، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، لأن تحريف بني إسرائيل لكتبهم كان بطريقتين، طريقة التحريف المباشر الزيادة والنقص، وهذه قليلة، والكثير هو التحريف المعاني والدلالات، وهذا الذي يمارس اليوم بشدة على القرآن الكريم. فالزعم بأن القرآن أو قصص القرآن الكريم ليس حقيقي هو زعم مستشرقين، أخذه منهم الدكتور طه حسين سامحه الله عندما قال في كتابه في الشعر الجاهلي وأثار هذه القضية وأعمل يعني حدث زوبعة كبيرة، وقال إن للقرآن الكريم أن يحدثنا عن إبراهيم وعن إسماعيل، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة وجودهما التاريخي، هكذا يقول. وكان من ضمن أيضا ما ذكره في كتابه الطعن في الشعر الجاهلي وأنه كله منحول وأن الذين قالوهم عباسيون متأخرون، لكنهم قالوا قال امرؤ القيس وقال وليس هناك شيء اسمه امرؤ القيس ولا عنترة بن شداد، هكذا يزعم طبعا. لكن الذي يهمنا في هنا في سياقنا هنا هو إنكاره أن يكون القصص القرآني قصص إبراهيم قصص موسى قصص هؤلاء الأنبياء أن يكون حقائق تاريخية، وإنما هو رمزية أساطير. ولذلك جاء بعده باحث اسمه محمد أحمد خلف الله، فكتب كتاب رسالة الدكتوراه وسماها الفن القصصي في القرآن، وجاء فيها بطوام كبيرة جدا. وهذا الكتاب أخطر كتاب طعن في القصص القرآني، فقال فيه قال القصص القرآني مبني على الخيال وعلى الأسطورة، والقرآن الكريم مليء بالأساطير، ويقول إن قوله تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة ليس نفي للأسطورة عن القرآن الكريم، ولكنه نفي أن تكون هذه الأساطير من قول محمد، وإنما هي أساطير من قول الله، هكذا يزعم، وهذا كذب. بل القرآن الكريم والقصص القرآني كله حقائق وليس فيه أسطورة، والأسطورة هي يعني هي قصص أشبه ما تكون بالخيال، يعني تتناقلها الأمم
2: سطرها الأقدمون
1: لكنه يقول لا، ليس بالضرورة أن تكون يعني من صنع محمد لكنها من صنع الله، هي أساطير ليس لها حقيقة. طبعا هذا كلام في غاية الخطورة، ولذلك رسالته هذه الفن القصصي في القرآن كان أشرف عليها الدكتور أمين الخولي رحمه الله، ويعني وافق الطالب في هذه الأقوال. وللأسف لما تقرأ في الإنسيكلوبيديا بريتانيكا البريطانية الموسوعة البريطانية كتب المادة القرآن فيها أمين الخولي، وتكلم فيها بكلام غير مقبول في القصص القرآني، أيد فيه أن يكون ما فيه من القصص هو خيال، أنه مبني على الأسطورة وليس مبني على الحقيقة، أن يعني تحدث بحديث يمكن أن ينطبق على القصة الفنية ولكنه لا ينطبق على
2: الروايات والقصص المخترعة.
1: نعم بالضبط، لكنه لا ينطبق أبدا على القصص القرآني. ولذلك قام علماء الأزهر على هذا على الرسالة وعلى المشرف، وكتبوا فيها كتابات طويلة ومنعت من النشر والتداول، كتب عنها كتابات كثيرة، وهي قصة معروفة الفن القصصي في القرآن الكريم. وثم بعد ذلك سبحان الله نشط الذين كتبوا في القصة القرآني، فكتب المعاصرون كتابات قيمة في بيان أهمية القصص القرآني وفي أهمية استخلاص العبر منه، وأنه كله حق لا شك فيه، وليس فيه أسطورة وليس فيه خيال وليس فيه رمزية، وإنما هي كلها قصص وحقائق وقعت. يعني مثلا أصحاب الكهف ليست أسطورة، هي قصة حقيقية وقعت، لكن أين وقعت؟ أسماء الذين شاركوا فيها ليست مهمة القصص القرآني، وإنما المهم القصة، هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وفروا بدينهم من الفتنة، فأكرمهم الله سبحانه وتعالى بكرامة عظيمة وحفظهم، وبقوا 309 سنوات وهم نائمون، لم يتغير فيهم شيء ولم يتأثروا، واستيقظوا كأنهم كانوا في النوم.
2: أنا أشرت من قضية مهمة فضيل الدكتور، وهي إغفال القصص القرآني لبعض أسماء بعض الشخصيات، الأماكن، الأزمنة متى بالضبط. صدق. يعني البعض من القصاص الذين يريدون أن يذكروا هذه القصص القرآني يتكلف بوضع هذه الأسماء، اسم كلب الكاف كذا، الملك اسمه كذا، حدث يعني هل هذا يعني تحديد هذه الأسماء هل هي وثائق فعلا يعتمدون عليها أم هي أقوال ضعيفة؟
1: بالضبط، يعني القصص القرآني من منهجيته عدم العناية بذكر الأسماء والأماكن والأزمنة، فيذكر لك قصة أصحاب الكهف فلا يذكر أسماءهم ولا يذكر زمانهم ولا يذكر مكانهم.
2: سبحان الله.
1: لماذا؟ لأن العبرة والحكمة من القصة متحققة بما روي في القصة بالقصة نفسها. ما هي قصة أصحاب الكهف؟ هم مجموعة من الشباب المؤمن فروا بدينهم من الفتن، فأكرمهم الله سبحانه وتعالى كرامة عظيمة، وهي آية من آيات الله أن يبقوا 309 سنوات في كهف ثم يستيقظوا كأنهم كانوا في النوم. هذه معجزة، يعني ما يعني ليست إلا من آيات الله سبحانه وتعالى، لا يستطيعها البشر. هذه القصة أسماءهم غير مهمة، مكانهم غير مهم، تاريخهم غير مهم، وإن كان المحققون يرون أنهم من أتباع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وأنهم كانوا بعد زمانه بشيء قريب يعني، لكن القرآن الكريم لا يهتم بهذا. عندما يأتي اليوم من يكتب في القصص القرآني يعني يحرص أنه يسمي أصحاب الكهف ويحرص أن يسمي حتى الكلب
2: أسماء غريبة عجيبة،
1: ويحرص أن يذكر زمانهم ويذكر المكان الكهف. ولذلك تجد الخلاف في الكهف أين هو، هناك من يقول أنه في الأردن، هناك من يقول أنه في تركيا، هناك من يقول أنه في تنومة في بلاد عسير، وغيرها من المناطق التي تذكر في كتب التاريخ وفي كتب، لكن ليس مهما أن يكون في الأردن أو يكون في تركيا يكون في،
2: وأهل تلك المناطق يفرحون بهذا، يعني يصبح مزار سياحي.
1: أحسنت أحسنت.
2: ويتكسبون منه،
1: خاصة في الآونة الأخيرة أصبحوا يحرصون على ذلك من هذا الباب، باب التنشيط السياحي. أحسنت.
2: صحيح. جميل. معناها إغفال هذه الأمور متعمد من قبل الله سبحانه
1: بالضبط.
2: وتعالى
1: لعل من أسباب ذلك والله أعلم حتى لا تتعلق القلوب بأسماء وأماكن وأزمنة، وإنما تستخلص العبرة مباشرة. يعني مثلا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين.
2: يعني حتى البارحة سمعت منكم ملاحظة جميلة أن حتى لا تصبح أيضا بالعكس يعني سبة.
1: أحسنت. يعني مثلا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. هذه القصة قصة تدل على المكر والحيلة في على على على يعني على الشرع الإسلام، على الشرع. فالله قد حرم عليهم الصيد يوم السبت، فيضعون الشباك يوم قبلها بيوم ويسحبونها بعدها بيوم، فحتى لا تصبح سبة هذه المنطقة. أي منطقة هذه؟ منهم من يقول أيلات، منهم من يقول هي منطقة كذا مدينة كذا، لو ذكرت بنصها في القرآن الكريم لأصبحت سبة.
2: أشكركم فضيلة الدكتور، مع الأسف الوقت
1: لا بس.
2: انتهى سريعا. لا بس. أشكركم فضيلة الدكتور، جزاكم الله خيرا.
1: بارك الله فيك.
2: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة وقصص جديدة وفوائد جديدة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القصص القرآني هو دروس مركزة لا تخلو قصة قرآنية من عبرة، سواء كانت قصة قرآنية طويلة أو متوسطة أو قصيرة. تلمس مواطن العظة والعبرة في قصص القرآن واجب على كل مصلح وعلى كل تربوي، أن ينقل هذه العبرة وهذه القصة لطلابه وللناس ويعلمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه هذه القصص بلغها للناس وتناقلتها الأجيال حتى اليوم. وقصص القرآن كله حق وصدق، نحن نقص عليك أحسن القصص، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فلنكن جميعا من أولي الألباب ولنتدبر هذه القصص القرآنية، فإن فيها أعظم النفع والفائدة والقيم التربوية البليغة.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم. ثبت أن جابر بن عبد الله مرض، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت هذه الآية، رواه البخاري ومسلم: يوصيكم، أي يأمركم، يوصيكم الله في أولادكم، يعني في شأن أولادكم، بما سيذكره الله سبحانه وتعالى. قال: للذكر مثل حظ الأنثيين. الذكر يعني الابن له حظ الأنثيين. مثال ذلك: لو أن رجلا مات وترك ابنا وبنتا، فالابن يأخذ نصيب بنتين. فلو أن المال الذي تركه، مثلا نقول لو أن المال الذي تركه 90,000، يأخذ الابن 60,000، والبنت تأخذ 30,000. تأخذ ثلاثين ألف. إذن كيف نقسم المسألة؟ نقول الابن الواحد عبارة له سهمان، والبنت لها سهم واحد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فإن كن، أي البنات، نساء فوق اثنتين، يعني اثنتان فأكثر من دون ولد، ما فيه ابن، فلهن ثلثا ما ترك. مثاله: لو أن رجلا مات عن 3 بنات وليس له ابن، وله فقط عم. إذن الله سبحانه وتعالى قال: فإن كن نساء، فإن كن يعني البنات نساء فوق اثنتين، يعني اثنتان فأكثر. مثاله: 3 بنات فلهن ثلثا ما ترك، يعني تأخذ البنات الثلثان، يوزع الثلثان على البنات، والباقي للعم. إذن البنات إذا لم يكن معهن ابن، ما فيه ابن في المسألة، فالبنات إذا كانت بنتين أو 3 أو أكثر فنعطيها مباشرة، نعطي البنات الثلثين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. هذه الحالة الثانية أو الثالثة، إن كانت بنت واحدة من دون ابن، بنت واحدة فلها النصف، يعني تأخذ النصف، والباقي للعم. فلو أن الميراث مثلا 1,000,000، فالبنت تأخذ نصف 1,000,000، والعم يأخذ نصف 1,000,000. هذا بشرط البنت تأخذ النصف، ليس فيه يعني ابن، ليس فيه ابن ولا بنت أخرى، فتأخذ البنت النصف كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. مسألة جديدة، قال: ولأبويه، أبويه يعني الأب أو الأم، ومثله الجد والجدة، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذا وجد ولد يعني ابن، فالأم أو الأب يأخذ السدس. مثاله أب، الله سبحانه وتعالى يقول: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. متى؟ إن كان له ولد. إذا وجد ولد فالأب يأخذ السدس، الأب يأخذ السدس، والباقي للابن، الباقي للابن. فلو أن المبلغ مثلا، لو أن المبلغ الذي تركه مثلا 60,000، فالأب يأخذ 60,000، الأب يأخذ السدس يعني 10,000، والباقي اللي هو 5,000، 50,000 هذه لا الابن، للابن. هذا إذا وجد ولد. مثاله كذلك الأم، شخص مات عن أم وابن، الله سبحانه وتعالى يقول في الآية التي قرأناها قبل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. متى؟ مما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد. الأم مات عن أم وابن فقط، فالأم تأخذ السدس والابن يأخذ الباقي، الابن يأخذ الباقي، الابن يأخذ الباقي، مثل التقسيم السابق، كالتقسيم السابق. قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. اللي ذكرنا إذا وجد ابن ولد، طيب إن لم يكن له ولد، مثاله أم ما وجد ولد، المسألة السابقة فيه ولد، هنا ليس هناك ولد، فيه عم. الأم تأخذ، يقول الله سبحانه وتعالى: فلأمه الثلث والباقي للعم، الباقي للعم. فلو أن المال مثلا 30,000، الأم ثلث يعني 10,000، والباقي وهو 20,000 للعم، للعم. الله سبحانه وتعالى قال: فإن لم يكن له ولد، ما في ولد، مثل المسألة التي أمامنا، ليس هناك ولد، يعني ولد يعني ابن، فالأم تأخذ الثلث. قال الله سبحانه وتعالى مسألة جديدة: فإن كان له إخوة، يعني إخوة من أم، فلأمه السدس، فلأمه السدس. لو أن أم يعني شخص مات، شخص مات عن أم وإخوة، إخوة أشقاء، قال، يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كان له إخوة، يعني له مثلا 3 إخوة 4 إخوة، فالأم لها السدس، الأم لها السدس، والباقي، الباقي للإخوة، الباقي للإخوة. فمثال كالمثال السابق، لو ترك 60,000، 60,000 فالسدس يعني 10,000، 10,000 للأم والباقي للإخوة. إذن الأم إذا وجد ابن فتأخذ، إذا وجد ابن تأخذ السدس، وإن لم يوجد ابن تأخذ الثلث، بشرط كذلك لا يوجد إخوة. إذن إذا وجد إخوة أو وجد ابن فالأم مباشرة تأخذ السدس، وإن لم يوجد لا ابن ولا إخوة فالأم تأخذ الثلث، مثال المثال الذي ذكرناه قبل قليل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين من بعد وصية، يعني من بعد وصية يعني من بعد تنفيذ الوصية، أو دين يعني الميراث لا يقسم إلا بعد توزيع الوصية وكذلك قضاء الدين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الدنيا أو في الآخرة. فبعضهم يظن أن الابن أنفع فيعطيه، أو الأب أنفع فيعطيه، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى قسم هذه الأمور لأن الإنسان لا يدري من هو أنفع له في الدنيا والآخرة. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، يعني فرض الله سبحانه وتعالى لكم، ولم يجعل هذا الفرض إليكم، وإنما تولى تقسيم الميراث هو بنفسه سبحانه وتعالى. إن الله كان عليما حكيما، عليما بخلقه، حكيما فيما دبره، لذلك قسم هذه المواريث. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ولكم أيها الأزواج ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا ماتت الزوجة وكان الزوج يرثها، إذا ماتت الزوجة وزوجها، ماتت الزوجة عن زوج ومثلا ابن، والمسألة الثانية ماتت الزوجة عن زوج، عفوا، ماتت الزوجة عن زوج من دون ابن ولا بنت. يقول الله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا لم يكن لهن ولد فترثون النصف، الزوج يرث النصف إذا لم يكن هناك ولد. أما إذا كان هناك ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. إذن ميراث الزوج له حالتان: الحالة الأولى إذا لم يوجد ولد فالزوج يرث النصف. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هذه الحالة الأولى، ماتت الزوجة عن زوج وأب أبوها، فالزوج يرث النصف والباقي للأب. الحالة الثانية يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع. إذا وجد الولد فلكم الربع، الزوج يرث الربع. إذا ماتت الزوجة عن زوج وابن مثلا، فالزوج يرث الربع والباقي للابن، والباقي للابن، ثلاثة أرباع يكون للابن. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصين بها أو دين. تقسيم الميراث بعد الوصية، تنفيذ الوصية وبعد قضاء الدين. فإذا قضينا الدين ونفذنا الوصية فنقسم الميراث على الحالة السابقة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولهن، يعني الزوجات، زوجة واحدة أو أكثر، قال: ولهن الربع مما تركتم. إذا مات الزوج عن زوجة إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. إذن الزوجة والزوجات لها حالتان: الحالة الأولى إذا لم يكن هناك ولد فترث الربع، الحالة الثانية إذا كان هناك ولد، إذا وجد ولد ابن فترث الثمن، فترث الثمن. إذن مثل ما قلنا، لو أن الزوج مات عن زوجة وابن، إذا وجد الابن فالزوجة ترث الثمن. يقول الله سبحانه وتعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، والباقي للولد، الباقي للولد. حالة أخرى، مات زوج عن زوجة وأب، ليس هناك ابن، فالزوجة إذا لم يكن هناك ابن فترث الربع، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. طيب، والباقي يكون للأب، يكون للأب. فلو أن الميراث مثلا مليون، مثلا الزوجة ترث ربع مليون والباقي للأب، والباقي للأب. إذن لها حالتان، الزوجة لها حالتان والزوج له حالتان. قال: من بعد وصية توصون بها أو دين، يعني بعد تنفيذ الوصية وبعد قضاء الدين نقسم الميراث. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، أو امرأة، أو كان امرأة تورث كلالة. ما معنى تورث كلالة؟ بمعنى أن الرجل يورث كلالة، يعني ليس له من الورثة إلا أخ من الأم أو أخت من الأم، وله أخ أي من أم أو أخت من أم، لقراءة ابن مسعود. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة وله للرجل أو المرأة أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس. إذا مات الرجل وليس من ورثته إلا فقط أخ من أم، أخ من أم، فيرث، يرث السدس، يرث السدس. أو مات، ماتت أو مات رجل وليس له إلا أخت من أم، فترث كذلك السدس. أو ماتت امرأة وليس لها إلا أخت من أم، فالأخت من الأم ترث السدس. أو ماتت امرأة وليس لها من الورثة إلا أخ من أم، فيرث السدس، فيرث السدس. يقول الله سبحانه وتعالى: فلكل واحد منهما السدس. قال: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الحالة الثانية: إذا مات الرجل عن ثلاث إخوة من أم فهم يشتركون في الثلث. أو ماتت امرأة وليس لها من الورثة إلا إخوة من أم، فيشتركون في الثلث. أما إذا وجد أخ واحد من أم فيرث السدس مثل ما قلنا، أو أخت واحدة فترث السدس، فترث السدس. أو ماتت امرأة عن أربعة إخوة من أم أو أربع أخوات من أم، يرثون السدس. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. هذا من بعد وصية، بعد تنفيذ الوصية وبعد قضاء الدين، بعد قضاء الدين. قال: غير مضار، يعني لا يوجد ضرر على الورثة، فلا يجوز للوارث أن يوصي بأكثر من الثلث لأن فيه ضرر على الورثة. يقول الله سبحانه وتعالى: وصية من الله، يعني يوصيكم الله سبحانه وتعالى بها، والله عليم بما دبره من لخلقه، ومن ذلك تقسيم الفرائض. حليم بتأخيرها العقوبة عمن يخالف هذه الأوامر، هذه الأوامر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله، هذه الأحكام المذكورة من قسمة الميراث ومن أمر اليتامى وما بعده، تلك حدود الله، شرائع الله سبحانه وتعالى التي حدها لعباده ليعملوا بها ولا يتعدوها. ومن يطع الله ورسوله فيما حكم به، إذا حكم يطيع الله سبحانه وتعالى ويطيع الرسول في أحكامه، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني إذا دخلوا فيها يخلدون وذلك الفوز العظيم وهو دخول الجنة. فأعظم الفوز النجاة من النار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الفريق الأول فريق الجنة، ذكر الفريق الآخر: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. إذا كان يستحق الخلود، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، أي ذو إهانة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة، أي الزنا، من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، يعني من رجالكم المسلمين، فإن شهدوا عليهن بالزنا فأمسكوهن، يعني احبسوهن في البيوت، وامنعوهن من مخالطة الناس حتى يتوفاهن الموت، يعني يأتي أجلهن، أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني طريقا من الخروج من هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى أمر بهذا الأمر بالإمساك في البيوت بالنسبة للزانية إلى أن تموت، هذا في أول الإسلام. ثم جعل الله سبحانه وتعالى لهن سبيلا بجلد البكر 100 وتغريبها عاما، ورجم المحصنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. ثم ذكر أن البكر تجلد وتغرب، والمحصنة والمتزوجة ترجم، ومثلها كذلك الرجل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: واللذان يأتيانها منكم. واللذان أي الزانيان البكران. إذن الآية الأولى في المرأة الزانية إذا كانت متزوجة، أما البكر الرجل أو المرأة إذا الزانيان، إذا كان الرجل بكرا أو يعني البكران سواء كان رجلا أو امرأة، يأتيانها أي الزنا، فآذوهما بالسب والضرب بالنعال، فإن تابا من هذه الفاحشة وأصلحا أي العمل فأعرضوا عنهما ولا تؤذوهما، إن الله كان توابا على من تاب، رحيما به. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله، يعني كتب الله سبحانه وتعالى التوبة ويقبل الله سبحانه وتعالى التوبة بفضله، للذين يعملون السوء بجهالة. يعملون السوء أي المعصية بجهالة، يعني جاهلون أنهم يعني قالوا: من يقدم على بصيرة وعلم ويعلم أن عاقبته مكروهة ويؤثر العاجل على الآجل فيسمى جاهلا. لذلك هم سموا جهالا لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة، على الراحة الكثيرة، ولإيثارهم القليل على العاقبة الدائمة في الآخرة. ثم يتوبون من قريب، يتوبون من زمن قريب قبل أن يأتيهم ملك الموت، قبل الغرغرة، فأولئك يتوب الله عليهم، يعني يقبل الله سبحانه وتعالى توبتهم، وكان الله عليما بخلقه حكيما بصنعه بهم. الله سبحانه وتعالى قال: للذين يعملون السوء. والسوء في القرآن له معاني. المعنى الأول: السوء بمعنى الشدة. قال تعالى: يسومونكم سوء العذاب، وقال تعالى: أولئك لهم سوء العذاب، يعني أشد العذاب. المعنى الثاني لسوء بمعنى الزنا. قال تعالى: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، يعني الزنا، ما علمنا عليه من سوء، ما كان أبوك امرأ سوء، أي الزنا. المعنى الثالث البرص. قال تعالى: تخرج بيضاء من غير سوء، في قصة موسى المعنى الرابع السوء بمعنى العذاب، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. المعنى الخامس السوء بمعنى الشرك، قال تعالى: ما كنا نعمل من سوء، إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، يعني الشرك. المعنى السادس السوء بمعنى الشتم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. المعنى السابع السوء بمعنى الذنب والمعاصي، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء. المعنى الثامن القتل والهزيمة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم قتل ولم يمسسهم هزيمة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعني الذنوب، حتى إذا حضر أحدهم الموت وأخذه النزع وأخذه في النزع قال عند مشاهدة ما هو فيه: إني تبت الآن. هنا لا ينفع ذلك ولا يقبل منه، ولا الذين يموتون وهم كفار، مات وهو كافر ثم تاب في الآخرة عند معاينة العذاب، لا يقبل منهم. أولئك أعتدنا، يعني أعددنا، أعتدنا لهم عذابا أليما، أي مؤلما في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، والقراءة الثانية ترثوا النساء كرها. كانوا في الجاهلية يرثون نساء أقربائهم، إذا مات أحدهم ورثه قريبه، فإن شاءوا تزوجوهن بلا صداق، أو زوجوهن وأخذوا الصداق، أو عضلوهن حتى يفتدين بما ورثنه. إذن يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء، يعني نكاح النساء كرها، ولا تعضلوهن، يعني لا يجوز لكم العضل، تعضلوهن، العضل يعني المنع، الرجل يمنع ابنته من الزواج، الولي يمنع موليته من الزواج، وكذلك الزوج لا يجوز له

0: تضيق على المرأة حتى تدفع لك المهر، فهذا لا يجوز. قال: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا أتينا بزنا، زنا، فيجوز للزوج أن يضيق على زوجته حتى يأخذ منها المهر. قال الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، يعني بالقول الجميل، بالفعل الجميل من النفقة والمبيت. فإن كرهتموهن فاصبروا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لذلك ندبت هذه الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهة لها، ونبهت على أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح، فرب مكروه عاد محمودا، ومحمود عاد مذموما. وكذلك الإنسان لا يكاد يجد محبوبا ليس فيه ما يكره، فليصبر على ما يكره لما يحب. وكذلك الخطاب للنساء، فكما هو خطاب للرجال فكذلك هو خطاب للنساء.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار. التفسير الميسر، التفسير الميسر.
0: ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي أن تطلق زوجتك وتأخذ زوجة أخرى بدلها، وآتيتم إحداهن قنطارا. إحداهن يعني إحدى الزوجات إذا كان لك أكثر من زوجة. قنطارا يعني مالا كثيرا، يعني صداقا. وقد آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. لا يجوز للرجل أن يأخذ صداق المرأة الذي يريد طلاقها. أتأخذونه بهتانا، يعني ظلما، وإثما مبينا، أي يعني إثما بينا، وهذا أسلوب توبيخ وإنكار. ثم يتابع أسلوب التوبيخ والإنكار فيقول: وكيف تأخذونه، بأي وجه تأخذونه، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وصل بعضكم إلى بعض بالجماع المقرر للمهر، وأخذنا منكم ميثاقا، يعني عهدا غليظا، يعني شديدا، وهو أمر الله سبحانه وتعالى من الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. شرع الله سبحانه وتعالى في بيان المحرمات من النساء. ولا تنكحوا ما نكح، أي من نكح، آباؤكم من النساء. المرأة التي يتزوجها أبوك لا يجوز لك أن تتزوجها، إلا ما قد سلف. إلا يعني لكن ما قد سلف من فعلكم في الجاهلية فإنه معفو عنه. إنه يعني نكاحهن كان فاحشة، يعني قبيحا، ومقتا، سببا لمقت الله سبحانه وتعالى، وساء سبيلا، يعني بئس الطريق ذلك. ثم تابع الله سبحانه وتعالى في بيان المحرمات: حرمت عليكم الأولى أمهاتكم، يعني لا يجوز أن ينكح الرجل أمه، وهذا يشمل الأم والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم. الثانية: وبناتكم، وكذلك تشمل كذلك بنات الأولاد وإن سفلنا. الثالثة: وأخواتكم، خواتكم من جهة الأب والأم، أو من جهة الأب فقط، أو من جهة الأم فقط. الرابعة: وعماتكم، يعني أخوات أبائكم، أخت أبوك أو أخت جدك. وخالاتكم، هذه الخامسة، الخالات يعني أخت أمك أو كذلك أخت جدتك. السادس أو السادسة:

0: وبنات الأخ، فأنت عمهن. السابعة، وبنات الأخت، أنت خالهن. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، إذا أرضعتك امرأة في الحولين 5 رضعات فتحرم عليك هذه المرأة. وكذلك بنتها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فلك أم من الرضاع وهي التي أرضعتك، ولك أب من الرضاع، ولك أخ من الرضاع، ولك أخت من الرضاع، ولك عمة من الرضاع، ولك خالة من الرضاع، وهكذا. قال الله سبحانه وتعالى وأمهات نسائكم، أمهات نسائكم يعني أم زوجتك، لا يجوز لك أن تتزوجها، وأمهات نسائكم. وكذلك وربائبكم، الربيبة هي بنت الزوجة، لو أن رجلا تزوج امرأة وهذه المرأة قد تزوجت من قبل ولها بنت، فالبنت هذه تسمى ربيبة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، رجل تزوج عقد على امرأة ولها بنت، فالبنت تسمى ربيبة. متى تحرم الربيبة؟ إذا دخل بأمها. قال الله سبحانه وتعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. المرأة، الرجل إذا تزوج امرأة ولها بنت عقد عليها ولم يدخل بها، ثم قال أريد أن أفسخ لأتزوج البنت، هنا يجوز، لكن إذا دخل بأمها هنا تحرم. ثم قال وحلائل أبنائكم، حلائل يعني زوجات، أزواج أبنائكم الذين من أصلابكم، بخلاف الابن الذي تبنيته، وهذا التبني في الجاهلية أبطله الإسلام. وأن تجمعوا بين الأختين، أختين من النسب أو أختين من الرضاع، وأن تجمعوا بين الأختين، ويلحق بهما بالسنة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. قال الله سبحانه وتعالى إلا ما قد سلف، إلا لكن ما قد سلف في الجاهلية من نكاحهم بعض ما ذكر، فلا جناح عليكم. إن الله كان غفورا لما سبق منكم، قبل النهي، رحيما بكم في ذلك، رحيما لمن تاب منكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء، لا زال الحديث عن النساء المحرمات. والمحصنات يعني وحرمت عليكم أيضا المحصنات، أي المتزوجات. والمحصنات من النساء لا يجوز لكم أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء به السبي، فلكم الوطن، وإن كان لهن أزواج في دار الحرب لكن بعد الاستبراء. كتاب الله عليكم، يعني هذا ما كتبه الله سبحانه وتعالى عليكم. وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما سوى ما حرمه الله سبحانه وتعالى فهو مباح. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين، بأموالكم يعني بالصداق، تدفعون أموالا للصداق، أن تبتغوا بأموالكم محصنين، هنا يعني متزوجين مريدين للزواج، محصنين غير مسافحين يعني غير زانين، فما استمتعتم به منهن، استمتعتم يعني تمتعتم به منهن ممن تزوجتم بالوط، فآتوهن أجورهن يعني مهورهن الذي فرضتم لهن فريضة. إذن معنى الآية فما استمتعتم به منهن، فمما نكحتموهن على الشريطة المذكورة قبل قليل محصنين غير مسافحين، يعني عاقدين الزواج معطين المهور، هنا يجوز لكم أن تستمتعوا بهن. فأتوهن أجورهن فريضة. ثم قال: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. تراضيتم أنتم وهن به من بعد الفريضة من حط هذه المهور أو بعضها أو الزيادة عليها. إن الله كان عليما بخلقه حكيما فيما دبره الله سبحانه وتعالى لهم. الله سبحانه وتعالى ذكر المحصنات وذكر محصنين، وسيذكر الإحصان. والمحصنات في القرآن على معاني. المعنى الأول: المحصنات بمعنى الحرائر. قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني الحرائر. المعنى الثاني: المحصنات أي المتزوجات، يعني ذوات الأزواج، كما في الآية التي أمامنا: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المعنى الثالث: المحصنات أي العفائف. قال تعالى: محصنات غير مسافحات، يعني محصنات أي عفيفات غير مسافحين. كذلك الله سبحانه وتعالى قال: محصنين غير مسافحين. محصنين أي أعفاء، غير مسافحين غير زنات. والله سبحانه وتعالى قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. المحصنات ليس معناه المتزوجات، المحصنات هنا بمعنى العفائف العفيفة من الذين أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب. المعنى الرابع للمحصنات يعني المسلمات. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. طولا أي غنى، أن ينكح المحصنات يعني ليس عنده مال ينكح يتزوج المحصنات، يعني الحرائر، المحصنات المؤمنات. هذا الأصل في الزواج، أن يكون أن تكون محصنة مؤمنة. فمما ملكت أيمانكم، تنكح ما ملكت يمينك يعني المملوكة، من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم. فاكتفوا بالظاهر وكلوا السرائر إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه العالم بتفضيلها. ورب أمة تفضل حرة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: بعضكم من بعض، يعني أنتم وهن سواء في الدين، فلا يعني تتكبروا عن نكاحهن. فانكحوهن بإذن أهلهن، يعني بإذن مواليهن. وآتوهن، أعطوهن أجورهن يعني المهور، بالمعروف من غير مماطلة ولا نقص. قال الله سبحانه وتعالى: محصنات يعني عفائف، غير مسافحات غير زانيات، ولا متخذات أخدان. الأخدان يعني الأصدقاء يزنون بهن في السر. فإذا أحصن يعني زوجنا، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. إن أتينا بفاحشة أي زنا، فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر الأبكار. إذا زنينا الحرة البكر إذا زنت تجلد 100. والأمة إذا أحصن يعني تزوجنا فتجلد نصف ما على المحصنات، يعني 50، تجلد 50 وتغرب، وتغرب سنة، وتغرب سنة. ومثلها كذلك العبيد. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك لمن، ذلك نكاح المملوكة عند عدم الغنى، ذلك لمن خشي العنت، خاف العنت يعني الزنا. ذلك لمن خشي العنت منكم، الذي يخاف أن يقع في الزنا إن لم يتزوج فله أن يتزوج الأمة. والله سبحانه وتعالى قال: ذلك لمن خشي العنت منكم، لأن الرجل إذا تزوج أمة فالولد يكون مملوكا. قال الله سبحانه وتعالى: وأن تصبروا عن نكاح المملوكات خير لكم لئلا يصير الولد رقيقا والله غفور رحيم بالتوسعة بالتوسع عليكم. يريد الله ليبين لكم، يبين شرائع دينه ومصالح أمركم، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، سنن يعني طرق الذين من قبلكم من الأنبياء في التحليل والتحريم فتتبعونهم، ويتوب عليكم، يعني يريد أن يدلكم على ما يكون سبب لتوبتكم، والله عليم بكم حكيم فيما دبره لكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. كرر الله سبحانه وتعالى أمر التوبة للحث عليها وليبني عليها ما سيأتي. والله يريد أن يتوب عليكم، يعني يريد أن يدلكم على ما يكون سبباً لتوبتكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات من اليهود والنصارى والمنافقين أن تميلوا عن الإسلام ميلاً عظيماً، تعدلوا عن الحق بارتكاب ما حرم الله عليكم فتكونوا مثلهم. يريد الله أن يخفف عنكم، أي يسهل عليكم في الأحكام وأحكام الشرع. وخلق الإنسان ضعيفا لا يصبر عن الشهوات، كذلك خلق الإنسان ضعيفا في أصل خلقته. يقول الحسن: خلق من ماء مهين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بالحرام مثل الربا والغصب، إلا أن تكون، إلا بمعنى لكن، لكن أن تكون تجارة، يعني تقع تجارة عن تراض بينكم، تقع تجارة، تكون هذه الأموال أموال تجارة صادرة عن تراض منكم وطيب نفس، فلكم أن تأكلوها. ولا تقتلوا أنفسكم بارتكاب ما يؤدي إلى هلاكها، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، إن الله كان بكم رحيما في منعكم عن هذه الأمور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك، من يفعل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه عدوانا تجاوزا، يتجاوز الحلال إلى الحرام، وظلما يظلم الآخرين، فسوف نصليه، نصليه يعني ندخله نارا يحترق فيها، وكان ذلك على الله يسيرا، أي هينا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، الكبائر ما توعد الله سبحانه وتعالى عليه بقتل، يعني ما توعد الله سبحانه وتعالى عليه ما يعني ما ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، يعني ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه نارا في الآخرة أو حدا في الدنيا، نكفر عنكم سيئاتكم، كبائر الذنوب مثل القتل والزنا والسرقة، حتى روي عن ابن عباس هي إلى 700 أقرب. نكفر عنكم سيئاتكم، أي الصغائر، الذي يجتنب الكبائر يكفر الله سبحانه وتعالى عنه الصغائر، ويكفرها كذلك يكفر الصغائر بالطاعات. أما الكبائر فلا بد لها من توبة خاصة. وندخلكم مدخلا كريما، ندخلكم مدخلا يعني طريقة إدخال، مدخلا كريما وهو الجنة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، من جهة الدنيا، هذا رئيس وهذا مرؤوس، هذا غني وهذا فقير. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لئلا يؤدي إلى التحاسد والتباغض. للرجال نصيب يعني ثواب مما اكتسبوا بسبب ما عملوه من الجهاد والنفقة، وللنساء نصيب مما اكتسب يعني من أعمالهن من حفظ الفروج وطاعة الله سبحانه وتعالى. واسألوا الله من فضله، سألوا الله سبحانه وتعالى ما تتمنوا من النعيم في الآخرة، ولا تتمنوا ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لغيركم. فلا يجوز للرجل أن يتمنى ما أعطى الله سبحانه وتعالى المرأة أو العكس. إن الله كان بكل شيء عليما، ومن ذلك محل الفضل ونحو ذلك. والتمني على وجوه: الوجه الأول أن يتمنى الإنسان أن يحصل له ما لغيره ويزول عن الغير، وهذا هو الحسد وهو محرم. الثاني أن يتمنى ما لغيره ولا يحب زواله عن الغير، فهذا هو الغبطة وهذا لا بأس به. يقول الحسن: لا تمنى مال فلان ولا مال فلان، وما يدريك لعل هلاكه في ذلك المال. الأمر الثالث أن يتمنى ما لا يجوز، كأن تتمنى المرأة أن تكون رجلا أو العكس، فهذا لا يجوز. فالواجب على الإنسان أن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، وأن يؤدي ما أمره الله سبحانه وتعالى ليحصل على الأجر في الآخرة. ولكل يعني من الرجال والنساء جعلنا موالي يعني عصبة مما ترك الوالدان والأقربون. الوالدان إذا ترك شيئا من المال، أو الأقربون إذا تركوا شيئا من المال يعني بعد وفاتهم، فلهم موالي. والذين عقدت أيمانكم، عقدت أيمانكم يعني الحلف، وبعض أهل العلم يقول: والذين عقدت أيمانكم كانوا في الجاهلية يتعاهدون على النصرة والإرث. يقول: إن مات أحدنا يرث أحدنا الآخر، يتعاقدون على الإرث. هذا معنى والذين عقدت أيمانكم، فآتوهم نصيبهم، وهذا منسوخ بالفرائض. إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي مطلعا على كل شيء، ومنه حالكم. واليمين في القرآن على معاني: المعنى الأول اليمين يعني اليد اليمنى، العضو المعروف. قال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى، وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه. المعنى الثاني جهة اليمين، قال تعالى: عن اليمين وعن الشمال عزين. المعنى الثالث اليمين بمعنى القوة، قال تعالى: فراغ عليهم ضربا باليمين، وقال تعالى: لأخذنا منه باليمين. المعنى الرابع اليمين بمعنى الحلف، قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. المعنى الخامس اليمين بمعنى العهد، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم. أم لكم أيمان علينا بالغة يعني عهود. المعنى الأخير لليمين وهو بمعنى الملك، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وقال تعالى: وما ملكت أيمانكم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر. التفسير
0: يقول: فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا يعني قوم موسى قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: تفسير الميسر.
2: التفسير الميسر
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نستمع الآن إلى تلاوة بصوت القارئ أحمد النفيس من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ أحمد النفيس من سورة البقرة.
1: الحديث السادس عشر. الحديث السادس عشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: آية وعظة.

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: ذكر الله تعالى أزكى الأعمال وخير الخصال وأحبها إلى الله ذي الجلال والكمال. وقد حث سلفنا الصالح رحمهم الله على الإكثار من ذكر الله. يقول مالك بن دينار رحمه الله: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى. وقال عكرمة رحمه الله: كان أبو هريرة رضي الله عنه يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة ويقول: أسبح على قدر ذنبي. فهل لا أكثرنا من ذكر الله تعالى؟ آية وعظة.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: من أذكار المساء.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
0: فيصل بن جذيان العتيبي.
3: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق، في هذا البرنامج اللي نقلب لكم فيه صفحات الكتب ونأتيكم بأجمل وأرق الفوائد وألطف السير والأذكار. أيضا نتحدث عن ونتأمل في هذا الكون الفسيح ونأتيكم بشيء من الفوائد والعبر. في هذه الحلقة سنتحدث عن نعمة عظيمة أعطاها الله الإنسان، يستطيع الإنسان من خلالها أن يبين عما في نفسه وأن يتحدث، لكن ينبغي أن يتنبه الإنسان إلى أن هذه النعمة الله عز وجل قال في آية في القرآن العظيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سنقف اليوم في بداية هذه الحلقة حول هذه الآية، لكن دعوني قبلها أن أرحب بضيفي الدائم في هذا البرنامج الشيخ محمد المهنة، الداعية الإسلامي والباحث الشرعي والقانوني. الشيخ محمد حياك الله وهلا وسهلا فيك.
3: سلمك الله وعافاك وجزاك الله خير.
2: النعمة اللي أعطاها الله الإنسان وهي قدرة الإنسان على أن يبين من خلال هذا اللسان، قد يغفل الإنسان أحيانا على أنه هذه النعمة قد تكون أحيانا نقمة على الإنسان، ولذلك جاءت الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. دعنا نقف مع هذه الآية وبعض الإشارات واللطائف فيها.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم صل وعلى آله وصحبه أجمعين. الآية في سورة قاف، قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول، هنا أتى القول، إلا لديه رقيب عتيد. الله عز وجل يريد أن يخبر هذا الإنسان أنه يعلم السر وأخفى، وأحيانا يكون هناك إجمال مثل يعلم السر وأخفى، وأحيانا يكون هناك تفصيل: خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. عادة الناس يعرفون كلام الإنسان الظاهر، شكله الظاهر، لكن وساوس القلب لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. يريد الله عز وجل أن يزيدنا بيانا فيقول: ونحن، سبحان الله وبحمده، هذا ضمير المعظم نفسه ولا يليق إلا بالله تبارك وتعالى في مثل هذا المقام، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.

0: وجل أقرب إلى العبد من حبل الوريد، فلذلك يعلم كل شيء، ما تخفى عليه خافية سبحانه وبحمده. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، كل إنسان عنده ملك على يمينه وملك على شماله، كما في السورة التي يحفظها كل الناس تقريبا، قول الله تبارك وتعالى في سورة الانفطار: وإن عليكم لحافظين كراما
1: كاتبين
0: يعلمون ما تفعلون. فكل شيء مكتوب، قال عز وجل في سورة ياسين: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الجاثية: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم
1: تعملون.
0: كل شيء منسوخ، فما يلفظ من قول، أي لفظ يقوله الإنسان، نسأل الله أن يجعل قولنا هذا وقول أحبابنا في ميزان حسناتنا.
1: يا رب.
0: كل قول يقوله الإنسان يتلقاه الملك، فيقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، يعني مراقب وعتيد، يعني أعد لهذه المهمة. الذي على اليمين هو رقيب عتيد، والذي على اليسار
1: رقيب عتيد.
0: بعض الناس يظن واحد رقيب واحد عتيد، لا، كلاهما رقيب عتيد. وهذا هذا المعنى لو تخيله الإنسان أو تفكر فيه والله إن له رهبة.
1: أحيانا الإنسان ينزعج من كاميرا قد يغيب عنها في أي زاوية من الزوايا،
0: لكن التعبير هنا رقيب. فعلا لو قيل لك ترى في طرف البيت فيه آلة تسجيل، يمكن هذا الطرف البيت هذا ما تروح له، لأنه سيسجل عليك أشياء وسينقل عنك أشياء. لكن رب العالمين أخبرنا أن كل شيء نتلفظ به فلدى الإنسان هذان الملكان كلاهما رقيب عتيد. فمن هنا يحرص الإنسان على ألفاظه، على كلماته، يطيع الله تبارك وتعالى بما يحبه الله من الكلمات، ويجتنب ما يكرهه الله عز وجل من الكلمات. ولعلنا بعد قليل نفصل فيما يحبه الله وما لا يحبه من الكلام.
1: لكن قبل هذا دعنا نتحدث عن أصل هذه النعمة، وهو هذا اللسان اللي الله أكرم الإنسان به، وحرم آخرين من أن يبينوا. لذلك الله امتن في القرآن فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فهذا في نوع من الامتنان حول هذه النعمة.
0: لا شك أنه من نعم الله العظيمة، كما ذكر بعض العلماء قال: اعلم أن اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة، فإنه صغير الجرم عظيم الإحسان أو الجرم.
1: الله.
0: هنا جرم وهنا جرم، يسمونها البلاغيون يسمونه جناسا تاما. فهو صغير الجرم، حجمه صغير بالنسبة مثلا للرجل، بالنسبة للرأس، بالنسبة لليد، لكنه عظيم الإحسان أو الجرم. وصدق هذا العالم، فباللسان يوحد الله تبارك وتعالى، وبه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم،
1: تنطق أعظم كلمة بهذه الجارحة.
0: وباللسان تبايع الحكام، ويتبايع الناس، تبايع الأنام، وتتم العقود، ويحكم القضاة، وتستحل الفروج. قال صلى الله عليه وسلم: عن النساء أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. سبحان الله وبحمده. فلهذه الأهمية العظيمة تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة.
1: دعنا نقف على بعض الآيات أو الحديث اللي في هذا الموضوع بالذات.
0: في ذهن الآن حديث قد يكون جامعا أكثر من غيره في هذا المجال. معاذ رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاذ من أعلم صحابة رسول الله. ذكرنا سابقا أن ابن مسعود من العلماء الكبار، كذلك معاذ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ولا أذكر الآن يعني درجة هذا، لكن أظنه من الصحيح، قال: إن معاذا يتقدم العلماء يوم القيامة برتوة، بينه وبينهم مسافة، يعني كأنه
1: هو في ركب العلماء لكنه سابق
0: نعم، لعظمته قدره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة.

0: ويباعدني من النار.
1: سؤال مهم جدا،
0: يعني هو
1: حدد الهدف
0: وهو أعظم شيء ممكن يسأل عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. ثم أخبره بأركان الدين وبعض شعائر الإسلام، ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك، هنا الشاهد، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقال معاذ: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به.
1: الله،
0: هو كلام يعني ما في بأس. هذا ظن معاذ قبل أن يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المعلومة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ سبحان الله، حصائد الألسنة هذه.
1: إيش معنى حصائد؟
0: الحصائد جزاء الكلام المحرم. الإنسان إذا زرع فإنه يحصد في الأخير، فإذا قال كلاما فإنه يحصد. جزاء الكلام المحرم وعقوباته، هذا هو الحصائد. فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات، ثم يحصد يوم القيامة ما زرع. فمن زرع خيرا حصد الكرامة، ومن زرع شرا حصد الندامة، نسأل الله السلامة.
1: سبحان الله. إذا كان هذا فقه معاذ، وسؤال هذا الحديث اللي في غاية الأهمية، ثم الإجابة العظيمة من الحبيب عليه الصلاة والسلام، كيف نظر الصالحون إلى موضوع اللسان؟ كيف استقبلوا هذا الحديث بعد أن فهموا معنى؟
0: الحقيقة أن هذه الكلمة صارت قاعدة، قاعدة عند الصالحين، عند المتقين، عند أهل الإسلام. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين، وهو كتاب جليل جامع العلوم والحكم، قال: هذا الكلام يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. ولذلك يعني جوابا على ما سألت عنه أثابك الله، اشتد فرق الصالحين واشتد خوفهم من تلك الحصائد. دخل عمر رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنهما جميعا، وهما أعظم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعده. دخل عليه وإذا بأبي بكر يمسك بلسانه يجبذه، فقال عمر: مه يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: هذا الذي أوردني الموارد، يقول هذا سيهلكني. مع أن أبا بكر كما تعلم كل كلامه في طاعة الله وفي ذكر الله، لكنه يخشى أنه ند منه كلمة أو أخطأ بقول أو شيء، فيخشى من الهلاك بسبب لسانه.
1: نوع من المراقبة ومحاسبة النفس.
0: نعم،
1: وإيقافها عند الحدود.
0: ولذلك مسعود رضي الله عنه يحلف بالذي لا إله إلا هو، يحلف بالله: ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. يقول: اسجن لسانك وأبشر بالخير، لأنك إن تكلمت أتيت بما يضرك، لكن سجن اللسان عما يضر الإنسان وعما يخطئ فيه، هذا أولى ما يكون.
1: جميل، دعنا نخرج إلى فاصل يسير ثم نعود لإتمام هذا الحديث. فاصل ثم نعود إليكم.
2: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد، ثمرات الأوراق.
1: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن نتحدث ونقف عند قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وتحدث الشيخ محمد قبل الفاصل عن خطورة اللسان وعن ما يمكن أن يفعل اللسان بهذا الإنسان، وأيضا تحدث عن بعض مواقف الصحابة والسلف في نظرهم لموضوع اللسان وكيف كانوا يحاسبون أنفسهم عليه. شيخ محمد، أولا هلا وسهلا فيك بعد هالفاصل. ودعنا نتحدث عن احنا ذكرنا اجمالا خطوره هذا اللسان وضرره، لكن دعنا نتحدث يعني ببعض التفصيل عن بعض اضرار هذا اللسان.
0: احسنت. والتفصيل يتضح به الاشياء الكليه. فتحدثنا عن حصائد الالسنه وانها تكب في النار. طيب، ما تفصيل حصائد الالسنه؟ أشد حصائد الألسنة ضرراً وخطراً ما كان من سيء الكلام ذا تعلق بالله عز وجل ورسوله ودينه، فإن القليل منه كثير، نسأل الله العافية، واليسير عند الله كبير. ولهذا غضب الله تبارك وتعالى على نفر استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنزل فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة. هم استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في وأصحابه، وقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فغضب الله عز وجل وأنزل: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ابن عمر: كأني أنظر إلى واحد منهم، المستهزئون هؤلاء، واحد من المستهزئين، يقول ابن عمر: كأني أنظر إليه الآن وهو متعلق بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمسألة شيء الذي يتعلق بالله أو بالدين أو بالرسول أو بالأنبياء أو بالقرآن نكون حذرين فيه جدا. بعض الناس يقول: هذه مزحة ما تضر. انظر إلى المزاح وأنت تتحدث به. إن كان متعلقا بالله وبرسوله وبدينه وأنبيائه وكتابه ففر من ذلك المزاح، ودقق وحقق قدر المستطاع لئلا تقع في الردة، لأن الاستهزاء ولو كان مزاحا فإنه ردة عن الدين. كذلك ما يتعلق مثلا بنسأل الله العافية بسب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عند بعض أهل العلم أعظم من الشرك الأكبر،
1: نعوذ بالله.
0: فأي كلمة صدرت من الإنسان، يعني في بعض الكلمات يقولها الإنسان وهو غاضب، بعض الناس يلعن فلانا، هذا اللعن عظيم جدا وسيء جدا، لكن بعض الناس يلعن دين فلان، هذا كفر لا شك فيه، نسأل الله العافية. فأنا لا أريد أن أفصل في
1: هو صدر من اللسان.
0: نعم، أنا لا أريد أن أفصل في الكلمات السيئة التي تقال، مع أنه والله المفروض يعني الناس يكونون على بينة، لكن أقول احذر كل شيء يتعلق بالله وبرسوله وبدينه وكتابه، كن فيه على أشد أنواع الحذر. أيضا ما يتعلق بصفات الله عز وجل، لا ننظر إلى الأمور كما ننظر إلى أنفسنا وإلى صفاتنا. شوف هالقصة اللطيفة العظيمة المؤثرة. عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله، وهو عالم كبير صاحب كتاب السنة، يتحدث عن والده الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول: سمع أبي رجلا يقول: ينزل الله إلى السماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال، يعني تفاصيل ما لها سنع. الله عز وجل أخبرنا أنه ينزل، نؤمن أنه ينزل.
1: قف عند ما قال،
0: قف كما قال الله عز وجل، وآمن به واعلم أن نزوله نزولا حقيقيا لكن الكيفية مجهولة. هذه عقيدة السلف. فهذا الرجل بدأ يخبص ويقول: بلا انتقال ولا زوال،
1: كأنه فيها نوع من اللمز أو السخرية.
0: لا، وأيضا يعني تفاصيل الله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم.
1: قل ينزل الله إلى السماء الدنيا
0: كما ذكر الله عز وجل، ونؤمن بذلك ونعلم أنه ينزل،
1: لكن كيف
0: الله عز وجل أعلم وأحكم. فيقول عبد الله بن أحمد يقول: فلما سمعه والدي ارتعد واصفر لونه ولزم يدي وأمسكته حتى سكن.
1: ارتعش،
0: جاه يعني حالة من قال. ثم قال: قف بنا على هذا المتخرص. فلما حاذاه قال: يا هذا، رسول الله أغير على ربه عز وجل منك، قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تفصل ولا تذكر
1: من تأغير من رسول الله عليه الصلاة،
0: قل كما قال رسول الله واكتفي بذلك. ولما حدث الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل، حدث أصحابه عما كان في فتنة خلق القرآن، وأنهم أجبروه على كلام عن الله عز وجل لا يرتضيه ويرى
1: ولا يريد أن يخوض فيه أصلا.
0: نعم. قال لأصحابه ولقد احتجوا علي، يتحدث معهم بالقصة، يقول ولقد احتجوا علي بشيء لا يقوى قلبي ولا ينطلق لساني أن أحكيه.
1: الله.
0: أنا حتى لو بقول لكم إياه الآن ما أستطيع
1: من حججهم اللي ذكروها.
0: إيه نعم، حجج كلامية هو فيها استنقاص للآثار والنصوص
1: كان يستعظم أن تقال.
0: نعم، لا يستطيع أن يحكيها بلسانه. ومن ذلك ورد النكير على من أطلق الكلام ودون خطام، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم يهوي بها في نار جهنم. نسأل الله السلام والعافية.
1: جميل.
0: في شغلات ودي أكد عليها بسرعة، يمكن ما عندنا إلا 15 دقيقة، يقول لنا
1: باقي 6 دقائق.
0: إيه نعم. من الأشياء التي أنصح نفسي وإخواني بها أن يتركوا كثرة الخصومات والجدل. الناس الآن ابتلوا بالجدل في المجالس، في الاستراحات، في المنصات الإعلامية، يتجادلون بشكل عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كلاما حقيقة أنه يعني مخيف، يخيف الإنسان الذي يخاف الله. قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الإنسان كثير الخصومات والجدل هذا بغيض إلى الله.
1: في بعض الناس في كل حاجة زي ما نقول إحنا يدقر لك.
0: أي نعم، لا لا لا لا، اترك الجدال. والحديث الذي ذكرته في البخاري ومسلم، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم.
1: وين المشكلة في الجدال؟ هل في الجدال ذاته أو فيما يترتب عليه؟
0: أحيانا في الجدال نفسه يفتح كلام سيء، وأحيانا يترتب عليه إغار الصدور والقطيعة. أكثر ما يتقاطع الناس بسبب كلام.
1: صح.
0: أكثر الناس ترى ما يتبايعون بالدينار والدرهم، وإنما يتقاطعون بسبب الكلام والمواقف وما أشبه ذلك. من آفات اللسان الفحش. بعض الناس يتساهل كل كلام فاحش، يذكر العورات ويذكر الأشياء التي لا ينبغي أن تذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. ومن آفات اللسان الآفة العظيمة التي نقع فيها، نسأل الله أن يهدينا ويغفر لنا، الغيبة. مع أنها من كبائر الذنوب، نقل القرطبي الاتفاق على أن الغيبة من الكبائر. فعلى الإنسان أن يحرص ألا يغتاب، وعلينا أن نقول للمغتاب في مجالسنا أو أمامنا اتق الله، لأننا بهذا نتواصى بالحق ونتواصى بالخير، وبإذن الله تزول الغيبة من المجالس التي يتواصى بها بذلك. والنميمة أيضا، النميمة هذه مصيبة، لأن النميمة فيها غيبة وزيادة. فالنميمة سبب من أسباب عذاب القبر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي في البخاري ومسلم. وأيضا في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام،
1: كأنه يقتات على قتات كذا، هذه اللفظة عظيمة.
0: أسأل الله السلامة، يعني في غاية السوء. ربما أختم بهذا الحديث المعروف لكنه عظيم ويحتاج إلى التذكير، نتذكره ونذكر به. قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. بذل جهده، هو لا بأس به، يعني يحب الله ويحب الخير، لكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم، أسأل الله العافية، فطرحت عليه ثم طرح في النار. فمسألة أن تأتي يوم القيامة وقد سببت الناس وشتمتهم واغتبتهم وبهتهم وأسأت إليهم ونممت عليهم، هذه مصيبة عظيمة جدا.
1: ولو كان عندك ما كان من الحسنة،
0: لو كنت من أهل الصلاة والصيام والصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن الذين عندنا أخطاء كثيرة ومع ذلك نحمل أنفسنا الكثير من الذنوب بسبب هذا اللسان الذي يستطيع الإنسان أن يكفه بأسهل ما يكون، لكن يحتاج إلى رياضة ومجاهدة واهتمام وخشية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم
1: سبلنا
0: سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
1: شكر الله لك شيخ محمد على هذه الحديث الماتح حول هذا اللسان وخطر.
0: تقبل الله منا ومنكم، وجزاك الله خير شيخ طلال، وجزا المستمعين والمستمعات خير الجزاء.
1: أيضا الشكر موصول للمخرج المبدع مصطفى مستنطق، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواعد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايد.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. حديث صحيح رواه النسائي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. رواه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عليه سيئة واحدة. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. رواه البخاري. وعن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
1: سورة الصافات من السور المئين، وهي من السور المكية، جاءت مفتتحة بالقسم بالصافات، وهم الملائكة تصف في عبادتها صفوفا متراصة. تتحدث سورة الصافات عن توحيد الله جل جلاله، وفيها ذكر قصص الأنبياء والثناء عليهم ووعدهم بالنصر والتمكين. وتمتاز آيات سورة الصافات بقصرها وقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية السابعة بعد المئة، وهي قوله تعالى:
2: وفديناه بذبح عظيم،
1: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة بذبح، فهي تقرأ بكسر الذال هكذا بذبح، ومن الخطأ قراءتها بفتح الذال هكذا بذبح. والذبح بكسر الذال هو ما أعد للذبح وما ذبح، وأما الذبح بالفتح فهو مصدر ذبح يذبح ذبحا، ويكون بقطع حلقوم الحيوان وإسالة دمه. والمقصود بالذبح في الآية الكبش المذبوح الذي فدى الله عز وجل به إسماعيل عليه السلام في القصة المشهورة.
0: وأن أتلو القرآن.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: إليك يجب أن تتجه نظرتك، ونحوك يجب أن تسير خطواتك، ففي كل اقتراب من الذات فهم لها واستيعاب لما تتطلبه الروح من سعي مستندة إلى التوجيه الرباني. وحين نعرف الطريق لا يضرنا من أضلته المنعطفات وسهى عن درب السفر. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هنا في نداء الله عز وجل للمؤمنين.
5: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم

0: تعملون.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله إيمانا حقا، إلزموا العمل بطاعة الله بأن تؤدوا ما أمركم به وتنتهوا عما نهاكم عنه، وأنتم بعد ذلك لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي لا يضركم ضلال من ضل وغوى ما دمتم أنتم قد أديتم حق أنفسكم عليكم بصيانتها عما يغضب الله، وأديتم حق غيركم عليكم بإرشاده ونصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. فإن أبى هذا الغير الاستجابة لكم بعد النصح والإرشاد والأخذ على يده من الوقوع في الظلم، فلا ضير عليكم في تماديه في غيه وضلاله، فإن مصيركم ومرجعكم جميعا إلى الله تبارك وتعالى وحده، فينبئكم يوم القيامة بما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شر، ويجازي أهل الخير بما يستحقون من ثواب، ويجازي أهل الشر بما يستحقون من عقاب. هذا، وقد يقول قائل إن ظاهر هذه الآية قد يفهم منه بعض الناس أنه لا يضر المؤمنين أن يتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما داموا قد أصلحوا أنفسهم، لأنها تقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهل هذا الفهم مقبول؟ والجواب على ذلك أن هذا الفهم ليس مقبولا، لأن الآية الكريمة مسوقة لتسلية المؤمنين ولإدخال الطمأنينة على قلوبهم إذ لم يجدوا أذنا صاغية لدعوتهم، فكأنها تقول لهم إنكم أيها المؤمنون إذا قمتم بما يجب عليكم لا يضركم تقصير غيركم. ولا شك أن مما يجب عليهم القيام به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ لا يكون المرء مهتديا إلى الحق مع تركه لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يكون مهتديا متى أصلح نفسه ودعا غيره إلى الخير والصلاح، أي أن الهداية التي ذكرها سبحانه في قولهم إذا اهتديتم لا تتم إلا بإصلاح النفس ودعوة الغير إلى الخير والبر. فيا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إلزموا أنفسكم بالعمل بطاعة الله واجتناب معصيته، وداوموا على ذلك وإن لم يستجب الناس لكم، فإذا فعلتم ذلك فلا يضركم ضلال من ضل إذا لزمتم طريق الاستقامة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. إلى الله مرجعكم جميعا في الآخرة فيخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليها.
2: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 35 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه البخاري. وعن معاوية رضي الله عنه مثله إلى قوله: وأشهد أن محمدا رسول الله. ولما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا

0: قوة إلا بالله، وقال: هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه، وهو حليف لبني عامر بن لؤي، وكان قد شهد بدرا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ابن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس: تدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، فإذا أمطرت السماء سري عنه. قالت: فعرفته ذلك فقال: وما أدري لعله كما قال قوم، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق

والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض

وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم

ظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين.

لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون.

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم

أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل

قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أيها الأخوة، لدينا مجموعة من الرسائل تحمل كثير من الأسئلة والاستفسارات، ونعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ لإتاحة هذه الفرصة للإجابة على أسئلة المستمعين. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول مرسله جيم سين كاف: هل يشرع صيام الست من شوال لمن عليه أيام من رمضان قبل قضاء ما عليه؟ لأني سمعت بعض الناس يفتي بذلك ويقول إن عائشة رضي الله عنها كانت لا تقضي الأيام التي عليها من رمضان إلا في شعبان، والظاهر أنها كانت تصوم الست من شوال لما هو معلوم من حرصها على الخير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه المسألة لا يجوز فيما يظهر لنا أن يصام النافلة أن تصام النافلة قبل الفريضة لأمرين: أحدهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، والذي عليه قضاء من رمضان لا يكون متبعا للستة من شوال لرمضان، لأنه قد بقي عليه بعض رمضان فلا يكون متبعا لها لرمضان حتى يكمل ما عليه من رمضان. فإذا كان الرجل عليه صيام رمضان لكونه مسافرا أو مريضا ثم عافاه الله، فإنه يبدأ بقضاء رمضان ثم يصوم الست إن أمكنه ذلك. وهكذا المرأة التي أفطرت من أجل حيضها أو نفاسها فإن تبدأ بقضاء الأيام التي عليها ثم تصوم الست من شوال إن أمكنها ذلك إذا قضت في شوال. أما أن تبدأ بالست من شوال أو يبدأ الرجل عليه صوم الست من شوال فهذا لا يصلح ولا ينبغي. والوجه الثاني أن بين الله حق بالقضاء، وأن الفريضة أولى بالبدء والمسارعة من النافلة. الله عز وجل أوجب عليه صوم رمضان وأوجب على المرأة صوم رمضان، فلا يليق أن تبدأ بالنافلة قبل أن تؤدي الفريضة. وبهذا يعلم أنه لا وجه لفتوى بالصيام الست لمن عليه قضاء قبل قضاء، فليبدأ بالقضاء فيصوم الفرض، ثم إذا بقي في الشهر شيء وأمكنه يصوم الست فعل ذلك، وإلا ترك لأنها نافلة بحمد الله. أما قضاء الصيام الذي عليه في رمضان فهو واجب فرض، فوجب أن يبدأ بالفرض قبل النافلة ويحتاط لدينه لأمر السابقين: أحدهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه ستا من شوال، والذي عليه أيام رمضان ما يصبح يكون متبعا لست في الست لرمضان، بل قد بقي عليه شيء، فكأنه صامها في أثناء الشهر، كأنه صامها بين أيام رمضان، ما جعلها مشبعة لرمضان. والأمر الثاني أن الفرض أولى بالبداءة وأحق بقضاء من النفل، ولهذا جاء في الحديث الصحيح دين الله حق بالقضاء، أقول الله فالله حق بالوفاء سبحانه وتعالى. نعم
1: أحسنتم.
2: أما قوله عن عائشة،
1: نعم،
2: فعائشة رضي الله عنها كانت تؤخر الصوم إلى شعبان، قال لما كان رسول الله للشغل برسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا أخرت الفريضة من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم فأولى وأولى أن تؤخر النافلة من أجل شغله عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن عائشة ليس في عملها حجة بتقديم الست من شوال على قضاء رمضان، لأنها تؤخر صيام رمضان من أجل شغلها برسول الله عليه الصلاة والسلام، فأولى وأولى أن تؤخر الست من شوال. ثم لو فعلت وقدمت الست من شوال ليس فيها حجة فيما يخالف ظاهر النصوص.
1: أحسنت. هذه رسالة من المستمع محمد يحيى الغزواني، خميس مشيط، مكتبة باوزير، يسأل عن عدة أسئلة. السؤال الأول يقول: هل يجوز قراءة القرآن الكريم والإنسان على غير وضوء؟ أفيدونا وفقكم الله.
2: لا حرج أن يقرأ القرآن وهو غير وضوء. قراءة القرآن من الذكر. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله كثيرا في جميع أوقاته، يسبح الله ويحمد الله ويذكره كثيرا في كل وقت عليه الصلاة والسلام. والقرآن من الذكر، فإذا قرأ قرآنه على غير وضوء يعني عن حفظ عن ظهر قلب فلا بأس بذلك، ويقرأ وهو على هذه الأصغر ليس أكبر فلا بأس عليها.
1: نعم.
2: أن يقرأ القرآن وهو على طهارة، لكن ليس من المصحف بل عن ظهر قلب، أما من المصحف فلا، فيقرأ من المصحف إلا بطهارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث نهى أن يستقرأ القرآن إلا طاهر، هو حديث جيد لا بأس منه طرق، حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس القرآن إلا عن طهارة، لا يمس القرآن إلا طاهر، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بأنه لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يقرأ في المصحف إلا طاهر. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عنه عن الصحابة،
1: نعم،
2: أنهم كانوا يفتون بأنه لا يقرأ القرآن إلا طاهر، يعني لا يمس المصحف إلا طاهر. وهكذا قال الأئمة الأربعة والجمهور أنه لا يجوز للمحدث أن يمس القرآن، يعني يمس المصحف. أما كون يقرأ عن ظهر قلب فلا بأس، يعني يقرأ حفظا لا بأس يقرأ القرآن. هذا كله إذا كان حاجة أصغر، أما إذا كان جنوب فلا، والجنوب لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يمتنع القرآن إلا من الجنابة، كان إذا كان عليه جنابة لا يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام. في رواية عن الحديث عليه أنه قال: أما الجنوب فلا ولا آية. هذا يدل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. وهكذا الحال عند بعض أهل العلم والنفساء، لأن حدثهما أكبر. وقال آخرون من العلم إن الحائض والنفساء ليستا من جنس الجنوب، لأن حدثهما يطول ومدتهما تطول، وليس الأمر بأيديهما، فإنهما ينتظران انقطاع الدم حصول الطهارة، فيغتسلان بعد ذلك. أما الجنوب فالأمر بيده، متى انتهى من حاجته من أهله أمكنه الغسل في الحال، أو التيمم إن كان عاجزا الغسل، وأمكنه أن يقرأ من بعد الغسل، فهو متيسر له الغسل أو التيمم عند عجز الغسل، بخلاف الحائض والنفساء فإنه لا يتيسر لهما ذلك إلا بعد انتهاء الدم وانقطاع الدم وحصول الطهارة، فعذرهما أشد. ولهذا ذهب جماعة من العلم إلى أن يجوز لهما القراءة عن ظهر قلب من غير غسل المصحف، وهو قول جيد، ولا سيما عند الحاجة كالمعلمة والطالبة إذا احتاجت إلى ذلك، فإنه لا حرج عليهما في قراءة القرآن عند الحاجة، ولا بأس إن شاء الله.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: الدليل أما حديث ما تقرأ الحائض وهذا المشاع من القرآن هو حديث ضعيف عند أهل العلم.
2: لكن سمحت الشيخ، قد يتعلل بعض الناس ويقول إذا كان القرآن يقرأ على ظهر قلب والإنسان ليس طاهرا يعني عليه الحدث الأصغر، وإذا أدها إلى قراءة القرآن في المصحف فإنه يلزمها الطهارة، قد يقول أن هذه الطهارة للمصحف نفسه للورق وليس لكتاب الله عز وجل وهو القرآن.
1: هل يجاب بأن الورق عظم لتعظيم القرآن؟
2: نعم،
1: عظم الورق لتعظيم كتاب الله المكتوب فيه.
2: نعم،
1: فلا يحمل فلا يقرأ فيه وهو على غير طهارة، يمسه تعظيما للذي حمل كتاب الله.
2: نعم،
1: وأما إذا قرأ الله لقلب فالقرآن في جوفه.
2: نعم،
1: القرآن في جوفه لا يضره ذلك.
2: نعم،
1: جوفه، لأن الرسول كان يقرأ عليه الصلاة والسلام على كل أحياء، هو قدوة عليه الصلاة والسلام، هو المعلم.
2: نعم،
1: وقال لنا لا بس القرآن إلا طاهر. نحن بهذا امتثلنا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثلنا فتوى الصحابة، كل القرآن في أجوافنا ونقرأ لا يضرنا ذلك إذا كنا على غير طهارة، بخلاف المصحف الذي قد تعين لحمل القرآن في أوراقه صار فيه مكتوبا كلام الله، ومن تعظيم كلام الله أن لا يقرأ إلا عن طهارة من هذا المصحف الذي حمله وعين فيه.
2: أيضا يقول هل يجوز
1: ثم الأمور توقيفية؟
2: نعم،
1: ما توقيفية لماذا التوقيفية؟
2: لا
1: مجال للرأي فيها ما دام النص جاء بعدم مس القرآن إلا وأنت طاهر، وأفتى به الصحابة هم أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة أعلم الناس بسنة وأعلمهم بالأحكام الشرعية، فإذا أفتوا بهذا فتواهم أولى من غيرهم.
2: نعم. يقول أيضا هل يجوز الإنسان أن يقرأ وهو مضطجع؟
1: لا بأس بذلك، لا بأس يقرأ القرآن قائما وقاعدا ومضطجعا.
2: نعم،
1: لا حرج في ذلك، لقول الله سبحانه وتعالى قضية الصفات والله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، والذكر يعم التسبيح والتهليل والتكبير ويعم القرآن فهو ذكر.
2: نعم،
1: ولقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه مسلم الصحيح كان الرسول يذكر الله على كل أحيانه، هذا يعم كونه واقفا او جالسا او مضطجعا، النصوص تعم ذلك.
2: ايضا يقول هل يجوز مسك المصحف باليد اليسرى؟
1: لا اعلم في هذا شيء، وان كان اخذ باليمنى افضل، اليمين افضل بكل حال. كان اليسرى سيذكر يد اليمنى لطهارته ولترجله ولاخذ والعطاء وللمصافحه ونحو ذلك، واليسرى لما سوى ذلك. فإذا دعت الحاجة إلى أن يأخذ المصحف اليسار لأن يمين تعبت أو لأن حصل أراد يأخذ شيئا بها أو ما أشبه ذلك فلا حرج إن شاء الله، لأنهما يتعاونان، اليدان تتعاونان، وليس المقصود من أخذ اليسار إهانة ولا تساهلا، وإنما تعاون من هذه لهذا، وهما يتعاونان، فإذا جعله في اليسرى وقرأ أو في اليمنى وقرأ كله لا بأس به إن شاء الله، لكن في اليمنى كونه في اليمنى أولى وأفضل لما تقدم من تفضيل اليمنى في الأخذ والعطاء والأكل ونحو ذلك.
2: السؤال الأخير من أسئلة محمد يحيى الغزواني من خميس مشيط، يقول هل يجوز التخاطب مع الغير أثناء قراءة القرآن؟ أرجو التكرم بالإفادة وفقكم الله.
1: لا لنا محرجة في ذلك، ولا لنا محرجة في يتكلم ويقرأ، لكن كونه يستمر في قراءته ولا يشغل بالكلام أو لا حتى يحضر بقلبه للتدبر والتعقل، يكون هذا أفضل إذا لم تدعو حاجة إلى كلام. أما إذا دعت الحاجة إلى كلام فلا حرج إن شاء الله، يتكلم ثم هذا إلى قراءة، مثل يرد السلام على من سلم عليه، مثل يجيب المؤذن إذا سمع الأذان يسكت، يعني هذا سنن لابد ينبغي المؤمن أن يقول بها ولا يتساهل فيها، إذا سمع الأذان أنصت الأذان وأجاب المؤذن ثم عاد إلى قراءة هذا هو الأفضل. كذلك إذا رد عليه سلم عليه يرد عليه السلام، أو سمع عاطس حمد الله يشمته أو ما أشاء، أو يمر أهله بحاجة أو جاء إنسان لحاجة لا يحسن يعني تعطيله، كل هذا لا بأس به. أما كلام الذي لا تدعو ولا حاجة فلو لا تركه حتى يشتغل بالقراءة وحتى يتدبر ويتعقل، لأن هذا هو المطلوب، لأن الله سبحانه يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومعلوم أن الكلام الذي ما له حاجة يكون في شغل القلب وفيه أيضا يعني إضعاف للتدبر فله لا تركه.
2: هذه رسالة من المستمع عادل ناصر الغصام أو الفصام، يقول فيها ما حكم أكل الدجاج الذي يأتينا من فرنسا والذي نسمع أنه يذبح بالكهرباء، وما هو واجب وزارة التجارة منه؟ أفيدونا وفقكم الله.
1: هذا موضوع قد ملقى غير مرة، قد تكلمنا فيه غير مرة،
2: نعم،
1: وقد تكلمنا مع وزارة التجارة في ذلك غير مرة، وجرى فيه ذلك مكاتبة بيننا وبينها، والمعلوم منها أن كل ما يرد هذه البلاد كله معروف حله، وأنه ليس فيه شك، وأن من الأشياء الطيبة المعلومة من جهة الذبح ومن جهة غيره، والأصل أيضا حل ما يأتي من بلاد أهل الكتاب، هذا هو الأصل.
2: نعم.
1: ما جاءنا من بلاد الكتاب من النصارى واليهود فالأصل حله، لأن الله سبحانه أباح لنا طعام أهل الكتاب وطعامهم ذبائحهم. فالذي يأتي من فرنسا أو من إنجلترا أو من الدنمارك أو ما أشبه ذلك من بلاد النصارى أو هكذا بلاد اليهود أو كان بيننا وبينهم صلة فهو حل لنا لأنه من طعامهم، وليس علينا أن نفتش ونقول لعل كذا لعل كذا. أما إذا علمنا أنه ذبح على غير الشريعة مثل الخلق والصعق والكهرباء ونحو ذلك، إذا علمنا هذا في هذه الذبيحة أو في هذا اللحم لا نأكله، وأما إذا لم نعلم فأصل الحل مثل ذبائح المسلمين، نصل فيها الحل حتى نعلم أن هذا مسلم ذبحها ذبحا غير شرعي كالخلق. وبهذا نكون قد أخذنا بالرخصة والتيسير وتركنا الحرج والتكلف.
2: سؤاله الثاني سؤال عادل ناصر الفصام، يقول أنا عندي مرض نفسي حيث عرضت نفسي على الطبيب فأعطاني جرعات على شكل حبوب وذلك لمدة 5 سنوات كل 12 ساعة حبة واحدة، فماذا أفعل وخاصة في شهر رمضان رغم أن طول الصيام في اليوم يصل إلى 15 ساعة، ولو تأخرت عن هذا الموعد أقل من ساعة فقد يعاودني هذا المرض السرعة، أفيدوني أفادكم الله.
1: الله يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا كان المرض يحصل بتأخير الجرعة عن موعدها فلا بأس بالإفطار، إذا كان اليوم طويل مثل 15 ساعة من هذه الأيام لا بأس أنه يأكل الجرعة الحبة التي عينت له ويفطر بذلك ويقضي هذا اليوم، يأكلها ويمسك ويقضي، لأن الإفطار من أجلها فيمسك ويقضي بعد ذلك. أما إذا تمكن أن يؤجل ولا يشق على ذلك فإنه يلزمه التأجيل حتى يأكلها بالليل.
2: هو في الحقيقة يقول ما أستطيع
1: أجل إذا كان لا يستطيع يأكلها والحمد لله،
2: لكن
1: يقضي اليوم في الأيام القصيرة الأيام الباردة
2: في الأيام الباردة
1: لا يجب نهضي على 12.
2: أحسنت. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه رسائل المرسل جيم سين كاف، ويسأل عن صيام 6 من شوال قبل ما عليه من رمضان، وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أنه على المسلم صيام ما فاته من رمضان قبل صيام 6، ورسالة محمد يحيى الغزواني من خميس مشيط من مكتبة باوزير، والمستمع عادل ناصر الفصام، وجميع هذه الأسئلة والاستفسارات عرضناها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية واللفتة والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وحتى أن نلتقي إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والناس ثلاثة: رجل قلبه ميت، فذلك الذي لا قلب له، فهذه الآية ليست ذكرى في حقه. الثاني: رجل له قلب حي مستعد، لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر بها الله عن الآيات المشهودة، إما لعدم ورودها أو لوصولها إليه، ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاضرا، فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. والثالث: رجل حي القلب مستعد، تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وأحضر قلبه، ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، فهو شاهد القلب ملقن السمع، فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. فالأول بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر، والثاني بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه فكلاهما لا يراه، والثالث بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور إليه وأتبعه بصره وقابله على توسط من البعد والقرب، فهذا هو الذي يراه. فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة علمت كرم الله بعد أن دخلت تلك الخادمة إلى منزلنا. وصلت من سفرها بعد أن اغتربت من أهلها وأولادها، فدخلت ذلك البيت الذي ستعمل فيه. دخلت وهي خائفة من التعامل، خائفة من عدم حصولها على الأجر، خائفة من أن يطولها أي أذى، لكن احتضنتها تلك الأسرة المباركة. لا تسأل عن الإحسان وعدم التكليف لها فوق طاقتها، ولا تسأل عن حصولها على أجرها قبل حلول موعده، ولا تسأل عن كريم التعامل معها. جاءتهم كافرة، لكن بعدما رأت فيهم جميل السجايا وكريم الطباع أعلنتها بصرخة مدوية: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. مصيبة أن يكون من بيننا من لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. مصيبة أن نجهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعامل الخدم والأجراء بالرفق واللين والصدق والسماحة، حتى وإن كانوا كفارا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أن نقصر في حقهم ونتأخر في أجرتهم، ونقوى بعد ذلك أن نكون من الثلاثة الذين خصمهم الله يوم القيامة، ومنهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. هم يتألمون من غربتهم وفقد أهاليهم وأولادهم، أن يزيدهم هما بعد ذلك؟ هم يتألمون من الفقر والجوع، أن يزيدهم أذى بعد ذلك؟ ألا تؤثر فينا مقولة أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. أحبابي، استثمروا الخدم والأجراء فيما يقربكم إلى الله. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت كرم الله بعد أن دخلت تلك الخادمة إلى منزلنا.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق نافعة أن يجمعني وإياكم جميعا في أعالي الجنات، أن يحرم وجوهنا على النار، أن يكتب لي ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فكالعادة نعيش موقفا من المواقف من بيت النبوة، نعيشه روحا ونطبقه واقعا، نعيشه لنهتدي به ونتعلم من الرسول ونقتدي به. موقف اليوم يا أحباب هو موقف حصل في بيته صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف عائشة رضي الله عنها

فعائشة رضي الله عنها وافقت على أن تعينها وتعطيها من المال، ولكن عندما ينتهي هذه الأقساط والمكاتبة يكون الولاء لعائشة رضي الله عنها. بريرة ذهبت إلى أهلها ولكنهم رفضوا، فتقول لعائشة، تقول إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، يعني إذا عتقت وهم سمحوا لها بالمكاتبة فيكون العتق أو الولاء لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود فسمع الموضوع هذا كله وتأكد من عائشة، فقالت عائشة مثل ما قيل، فقال صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. إذن الولاء من يعتق له الولاء، وهذا حكم في الشريعة. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أراد أن ينبه الناس ويعلمهم، فقام صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه موعظة يسيرة بدأها بالحمد والثناء على الله، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هنا يتبين عدة أمور. الشريعة الإسلامية تحث على العتق، والمكاتبة تؤدي إلى العتق، والشريعة جاء فيها أن الثواب لمن يعتق أو يكون له ثواب عظيم، وهو أن يعتقه الله من النار. وقد نظم الشرع أمور العتق وما يتبعه من علاقات ولاء وميراث تنشأ بين المعتق والمعتق. هذا الحديث، عائشة رضي الله عنها أرادت أن تعين بريرة وهي مولاه لها، فكان من أهلها أنهم رفضوا أنه بعد المكاتبة أن يكون الولاء لعائشة، إنما يبقى الولاء عندهم. ولذلك بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أن الولاء لمن أعتق. هنا قاعدة وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة، قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. خلونا نتكلم في ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس أن أي شرط لم يكن في كتاب الله، وهنا المعنى عام، يعني في حكم الله، في ما أحله الله وحرمه، إذا لم يكن بهذه الصفة فهو باطل، هذا الشرط باطل. وهذه قاعدة عامة في جميع البيوع، الإيجارات، كل ما يعين الإنسان في حياته. ولذلك على الإنسان عندما يريد أن يبيع، يشتري، أي شرط أن يعرضه على الشريعة الإسلامية، إن كانت يوافق الشريعة فأهلا وسهلا، وإن كان لا يوافقها فهو باطل. ثم إن الإنسان يكون ميسرا في المعاملات سهلا، كما جاء في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم في باب السماحة في البيع والشراء. طيب يا أخواني، موضوع الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم يخاطب من، ولكنه من باب التعريض حتى الناس لا يعلمون هو يخاطب من ولا ينتقد من، وهو يعلمهم، لكن قال: ما بال رجال، جعلها منكرة، ما هو معلوم من المخاطب ومن الذي يشترط شروط ليست في كتاب الله. وهذا من حسن الحديث ومن حسن الحوار ومن حسن المخاطب ومن حسن المخاطب. المخاطب لا يتقصد أخطاء الناس بأسمائهم، ولكن إذا وضعتها بشكل عام فأنت وصلت لما تريده، وأيضا

أوصلت للناس رسالة، بل وابتعدت عن أن يحقد عليك فلان أو علان. طيب هذه فائدة نأخذها من هذا الموقف. أيضا نأخذ من المواقف المهمة أن الرجل يعين زوجته في أمور حياتها. الرسول صلى الله عليه وسلم سمح لعائشة وهي شابة أن يكون عندها مولاة، ثم بعد ذلك عندما علم أنها تريد أن تكاتبها فأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف معها وبين الحكم ولم يصمت. وهذا من حسن ذات التعامل بين الزوجين، ولذلك نحن نوصي هذا بين الزوجين، أن يكون الزوج عونا لزوجته وكذلك الزوجة تكون عونا لزوجها. أن نستفيد منه أيضا أن الرجل هو قائد البيت وهو يعين على الخير، عندما رأى موضوع فيه خير فهو يعين على الخير ويقف معهم، يقف مع زوجته، يقف مع كل ما تحبه ويعينها، وفي نفس الوقت هذا الشيء فيه خير لها. أيضا الوقوف مع الخدم والضعفة، الخادمة أرادت شيء وقفت معها عائشة رضي الله عنها ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم معها، هذا خلق كريم في التعامل مع الخدم، في التعامل مع الأجراء، في التعامل مع الناس الذين هم تحت يديك، خلق عظيم أن تقف معهم وتعينهم فيما يحبونه وتستطيعه أنت، وأنت تستطيعه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يسميهم أخوانكم، العمال الخدم هم أخوان لكم، فرضت أمور الحياة عليهم هذا الأمر، ولكن السعيد من يتواضع ويستعطف لهم ويقف معهم. هذا هو موقف اليوم، وإلى موقف آخر نلتقي بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يكون العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب في وفد الرحمن. رواه الطبراني عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب. الحديث. رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله تعالى. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. ورواه أيضا من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وزاد فيه: فلا تخفر الله في عهده، فمن قتله طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه. رواه مسلم من حديث جندب. وروي عن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان، ومن غدا إلى السوق غدا براية الشيطان. رواه ابن ماجه. وروي عن ميتم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بلغني أن الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله، وإن الشيطان يغدو برايته إلى السوق مع أول من يغدو، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها منزله. رواه ابن أبي عاصم وأبو نعيم في معرفة الصحابة وغيرها. وعن أبي بكر ابن سليمان ابن أبي حثمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فقد سليمان ابن أبي خيثمة في صلاة الصبح، وإن عمر غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين المسجد والسوق، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أر سليمان في الصبح. فقالت له: إنه بات يصلي فغلبته عيناه. قال عمر له: لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. رواه مالك. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد لقي الله عز وجل بنور يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن ولابن حبان في صحيحه. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم واللفظ له. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
0: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار. فقالت امرأة منهن: واثنين؟ قال: واثنين. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: لم يبلغ الحنث. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. رواه البخاري. وعن أبي شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يقول قولا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، حين تكلم به حمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم تحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله تعالى قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي،
ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم، هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
5: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: مسائل وأحكام، كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.
4: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
5: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والحديث في صحيح البخاري. لا يخلو إنسان عن تقصير في حق الله عز وجل وتلبس ببعض الذنوب. وفي هذا الحديث دعاء من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، علمه أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما سأله عن دعاء يعلمه إياه يدعو به في صلاته. والظاهر أنه يريد عقب التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وذلك بارتكاب المعاصي والتقصير في حق الله تعالى، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي هذا إقرار بالذنب وأنه من صنع المرء نفسه، وقد أقر واعترف بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله لكمال ملكه تبارك وتعالى. فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهو مثل قوله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. ففيه الإقرار بوحدانية الباري سبحانه وتعالى، واستجلاب لمغفرته بهذا الإقرار. وهذا الدعاء من الجوامع، إذ فيه اعتراف بغاية التقصير، وهو كون العبد ظالما لنفسه ظلما كثيرا، وطلب غاية الإنعام التي هي المغفرة والرحمة، إذ المغفرة ستر الذنوب ومحوها، والرحمة إيصال الخيرات. فالأول عبارة عن الزحزحة عن النار، والثاني إدخال الجنة، وهذا هو الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. هاء اسم فعل بمعنى خد. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصراتا فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. فقيل لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: حكم فتح متجر إلكتروني. لا حرج في فتحه عبر الإنترنت إذا توافرت الشروط التالية: 1- أن تكون السلع المعروضة مما يباح بيعه، ويخرج بذلك بيع المحرمات كالتماثيل وآلات الموسيقى وكل ما يستعان به على المعصية. 2- ألا يتم البيع إلا بعد تملك صاحب المتجر للسلعة تملكا حقيقيا، ولا يكفي مجرد التأكد من وجود المنتج لدى الغير، فإذا طلب العميل سلعة معينة وتأكد صاحب المتجر من وجودها فلا يجوز له إجراء صفقة البيع مع العميل حتى يشتري هو السلعة لنفسه أولا فتدخل في ملكه وضمانه. فقد روى الترمذي والنسائي وأبو داود عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. وينبغي إعلام زائري المتجر بأن الطلب ليس بيعا، وينبغي أن يحتاط صاحب المتجر لنفسه، فإن بعض الزبائن قد يعد بالشراء ثم يتراجع. ومن الاحتياط أن يتفق صاحب المتجر مع المحلات أو الشركات التي يتعامل معها على أن يكون بينه وبينهم خيار الشرط لمدة أسبوع أو أسبوعين، بحيث يمكنه أن يرد البضاعة إليهم في حال تراجع العميل عن شرائها. 3- أن تكون هذه السلع مما يباح بيعها بالنسيئة، ويخرج بذلك بيع الذهب والفضة والعملات النقدية، فإن هذه الأشياء لا يجوز بيعها إلا مع الحلول والتقابض، وليس لصاحب المتجر أن يأخذ صور المنتجات من موقع آخر يقوم بالاتجار فيها إلا أن يؤذن له في ذلك بعوض أو بغير عوض. والله أعلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: السائل لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، يقول: أرجو من فضيلة الشيخ توضيح الإجابة على هذا السؤال. حججت مع حملة من حملات الحج، ونظرا لأنني كنت المسؤول فيها انشغلت يوم عرفة بالبحث عن الباص التائه، ولم أتمكن من الوقوف بعرفة إلا بعد العصر حوالي نصف ساعة، وبعد المغرب حوالي نصف ساعة، فما حكم حجي مأجورين؟
3: حج هذا السائل صحيح، واشتغاله بحوائج إخوانه مما يثاب عليه إن شاء الله. نعم.
2: السائلة من الكويت، رمزت لاسمها أختكم في الله عين باء جيم، تقول: ما حكم صلاة المرأة وهي تلبس الذهب؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة.
3: لبس الذهب حلال للنساء ولا حرج فيه، إلا أن يكون محرما لسبب، مثل أن يكون إسرافا تتجاوز به المرأة ما يليق بها من الذهب، أو يكون ذهبا على صورة حيوان كالفراشة والحية وما أشبه ذلك. فإذا لبست الذهب وصلت فيه فإن صلاتها صحيحة، حتى ولو كان الذهب حراما، لكنها تأثم بلباس الذهب الحرام. وأما الصلاة فلا علاقة لها في هذا، بل هي صحيحة بكل حال. نعم،
2: بارك الله فيكم. السائلة مريم ألف ألف تقول: بعض النساء في حرم المدينة أو مكة، وعند السجود تضع منديل أو شيء من القماش لتسجد عليه، هل يجوز لها هذا؟
3: نعم يجوز هذا، لأن المنديل منفصل عن لباس المصلي فلا حرج فيه، لكن الأفضل أن يسجد على ما يسجد الناس عليه لئلا يلفت النظر في عمله هذا. نعم.
2: هذا سائل أرسل بهذه الرسالة، يقول في السؤال الأول، رمز لاسمه بميم ميم ألف، يقول: لنا مسجد بالقرية وبه مكبر صوت، وفي بعض الأحيان يستعمل مكبر الصوت في التنبيه عن حدوث سرقة أو إفادة عن شخص بالقرية أو فرح، فما رأيكم في ذلك مأجورين؟
3: رأينا في هذا أن ما خصص للمسجد فإنه لا يجوز استعماله إلا فيما خصص له، ومعلوم أن مكبر الصوت في المسجد مخصص للأذان وللإقامة وللمواعظ التي تلقى في المسجد ولخطبة الجمعة وما أشبه ذلك، وعليه فلا يجوز استعماله فيما سوى هذا. نعم،
2: بارك الله فيكم. يقول في السؤال الثاني:
3: نعم،
2: ما كفارة من حلف على يمين لا يرجع إليها ورجع لها عدة مرات، وإذا كان الحلف كثيرا يبلغ في بعض الأحيان 10 مرات، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
3: الحلف إذا تكرر والمحلوف عليه شيء واحد فإنه يجزئه كفارة واحدة، مثل أن يقول والله لا أكل هذا الطعام، ويقول والله لا أشرب هذا اللبن، فإنه في هذا الحال إذا أكل الطعام أو شرب اللبن يلزمه كفارة مستقلة لأكل الطعام وكفارة مستقلة لشرب اللبن.
2: شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايم فريق عمل البرنامج، من الإخراج زميلي عادل السليهبي ومني محدثكم أحمد دنة.
2: معلم وقصة.
3: ظلت المدينة المنورة منذ هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصمة الدولة الإسلامية بلا منازع، فقد كانت هي الدولة وهي العاصمة، حيث لم يكن في الجزيرة العربية قرية تدين بالإسلام غيرها. ومنذ اللحظة الأولى لدخول النبي صلى الله عليه وسلم وإعلانه قيام دولة الإسلام وهي في تحد سافر مع مكة وأهلها الذين كانوا يتزعمون حركة التمرد ضد الإسلام ودولة الإسلام. وبعد هزيمة أهل مكة في معركة بدر الشهيرة اتجهت الأنظار إلى المدينة المنورة، فقد رأى سكان الجزيرة انتصار أهل المدينة، هذا الانتصار المذهل على زعماء مكة وجيشها، وسمعوا بالقوة الناشئة تتصدى للقوة التي كانت ترهب العرب وتفرض نفسها على القبائل سواء بقوتها أم بمكانتها. ولفث أنظارهم أن أهل المدينة لم تكن لهم جولات عسكرية خارج بلادهم، بل كانت كل معارك قائمة فيما بينهم، مما دعاهم إلى التفكير في هذا التحول الذي طرأ على المدينة. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
4: أهلا وسهلا أخي الكريم وفريق العمل والمستمعين والمستمعات.
3: كنا أستاذ مهدي قد تحدثنا في حلقة ماضية عن حماء المدينة المنورة، واليوم نستكمل بعضا من هذه الأحماء حتى نقف عليها كاملة، ومن ثم نتكلم ونتحدث عن المواقع الأثرية في المدينة المنورة.
4: نعم أخي الكريم، كنا تحدثنا في حلقة سلفت عن أحماء المدينة، ووصلنا إلى حمر ربذة الذي ذكرنا أنه قريبا من الحناكية، وأن أنه كان محميا لإبل الصدقة، لإبل الصدقة، ولها مكانة يعني عند الولاة، وعامل الحمى يسمى عامل الشرف كما سبق أن أسلفنا. لأهمية هذا الموضوع درسه فقهاء المسلمين وصنفوا له أبوابا مخصوصة الحمى، وجعلوا له حكما شرعيا بجواز رعي الناس للحمى إذا انتهى أجله وأوشك أن يذهب. وقال بعضهم، بعض الفقهاء رحمهم الله، قال لا يدخله إلا العاجز عن النجعة، الذي لا يستطيع، يكون يعني هو عاجز في ذاته أو كذلك في قلة من ماشيته، هذا يؤذن له، بخلاف طبعا حمى الجاهلية الذي لا يدخله إلا العزيز. كذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله وغيره، قال لا يقطع شجر الحمى، لا يقطع شجر الحمى، ولكن الصيد لا بأس به إذا رأى ولي الأمر ذلك. لكن إذا رأى ولي الأمر أن الصيد سوف ينقرض كما هو حالنا في زماننا، ويرى ولي الأمر حفظه الله أنه لا بد أن يمنع في هذه المحميات الصيد، فإنه يمنع، وهو الذي له الحق أن يأذن للناس في وقت محدد، هو الذي يراه. كذلك هناك يعني حمى آخر نذكره على وجه العجل، وهو حمى ضرية، حمى ضرية. وحمى ضرية هذا كذلك له حكم الأحمية أو الأحماء السابقة، وهو أيضا مكان خصب، لأنه لا يختار الحمى إلا في مكان خصب ويكون مجمع الذين يكونون قريبا من الحمى ينالهم شيء من هذا الخير. قال بعضهم لقيت أعرابيا فقلت ممن الرجل؟ قال من بني أسد. بني أسد هؤلاء كانوا من جدون ثم ذهبوا إلى تهامة بعد ذلك. فقلت من أين أقبلت؟ قال من هذه البادية. اسمع لها كلام هذا الرجل ونعرف طبيعة المكان، حماة، نتكلم عن حماة ضرية الآن. فقلت فأين مسكنك منها؟ قال مساقط الحما حما ضرية بأرض. هذا وصف يصف المكان. والأعراب هم أشد الناس فصاحة، بل النحو يؤخذ منهم. بأرض عمرها الله لا نريد بها بدلا ولا حولا، قد فصحتها الغدوات وحفتها الغلوات، فلا يملولح ترابها ولا يمعر جنابها، ليس فيها أذى ولا قذى ولا وعك ولا حمى، فنحن فيها بأرفه عيش وأرغد معيشة. فقلت فما طعامكم؟ قال بخن بخن طعامنا أمرأ وأهنأ طعام. فالحمد لله، يقول هذا الأعرابي، فالحمد لله على ما بسط من النعم، وعلينا أن نتخذ هذه يعني منهجا لنا في حياتنا، أن يحمد الإنسان ربه على ما آتاه من نعم، لا ينظر إلى ما نقص منه بل إلى ما كمل. وقال هذا الأعرابي إذا ما أصبنا، هذه فيها قناعة، إذا ما أصبنا كل يوم مذيقة وخمسة ميرات صغار كوانز، فنحن ملوك الناس شرقا ومغربا، ونحن أسود الناس عند الهزاهز. يقول إذا وجدنا قليل من الحليب من اللبن وتميرات، وكم متمن عيشنا لا يناله ولو ناله أضحى به جد فائز. تلك هي ختام هذه الأحماء. وننتقل الآن إن شئت إلى، تفضل.
5: نعم، جميل جدا. يعني ننتقل إلى هذه المعالم والمواقع الأثرية حول المدينة المنورة. نحن المدينة المنورة يعني هي عاصمة الإسلام وأقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة. كانت يعني هناك مواقع ومعالم خارج المدينة نتوقف عندها كثير، وتذكر لنا هذه المواقع أستاذ مهدي.
4: الحمد لله، وصلى الله وسلم بارك على رسول الله. المعالم التي حول المدينة، وكان قد مر بنا شيء منها لكن نذكر يعني ما تيسر بحسب الوقت. مسجد القبلتين نذكره الآن، وقد مر بنا إجمالا، لكننا نذكره الآن بمناسبة صدور الأمر السامي، أمر خادم الحرمين الشريفين أعزه الله وأيده، في أن يفتح هذا المسجد للزوار طوال اليوم والليل 24 ساعة. حتى يرى الزائر أن هذا المكان له ارتباط بالسيرة ويتعلم منه شيئا. كان اليهود الذين يساكنون المسلمين في المدينة على عداء شديد للدعوة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، لكنهم كان يعجبهم أن المسلمين يصلون إلى قبلتهم إلى بيت المقدس، ونبينا عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس لأن الأمر ليس له بل هو وحي، فهو ينفذ ما يبلغ صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأمر بيده ما صلى إلى قبلة اليهود، لكن لله أمر وحكمة بالغة، صلى صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم زمنا، ثم جاءه الأمر الرباني في قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الآية في النصف من رجب سنة 2 هجرية، في السنة الثانية من الهجرة، خرج صلى الله عليه وسلم زائرا أم بشر ابن البراء بن معرور، أسرة مباركة وصحابية جليلة، والبراء بن معرور زوجها كان من النقباء في عقبة البيعة، بيعة العقبة الأولى والثانية، ومن سادة الأنصار. ابنه بشر بن البراء كان من أسخى الناس وأشدهم كرما، ابن هذه الصحابية الجليلة، وهو الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا لبني سلمة بعد الجد بن قيس المنافق الذي نزل فيه قول الله: منهم من يقول ذلي ولا تفتني. فسود بشر بن البراء، جعله سيدا، وقال حسان في ذلك: فسود بشر، فقلنا له: جد ابن قيس على الذي نبخله فينا وإن كان أنكدا. فقال: وأي الداء أدوى من الذي رميتم به جدا. وأعلى إلى أن يقول: وسود بشر بن البراء بجوده، وحق لبشر ذي الندى أن يسود. كان صلى الله عليه وسلم في زيارتهم، فحانت صلاة الظهر فصلى بهم في مسجدهم صلاة الظهر، فلما ركع ركعتين أتاه جبريل بالأمر بتحويل القبلة، فتحول صلى الله عليه وسلم من الشمال إلى الجنوب، وتحول المصلين كذلك من الشمال إلى الجنوب، وتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، لأنهم كانوا يصلون خلفه. فكان ذلك التحول التاريخي بأمر الله تعالى نزل به جبريل. معلم آخر، طبعا هذا المسجد بني مرارا، وأجمل وأرقى وأفخم بناء هو بناء الملك فهد الذي عليه الآن الحال، ويجدد طبعا، وهيئت الساحات من حوله في عهد خادم الحرمين وفي مشروع سمو ولي العهد حفظهم الله، وأصار مكانا يعني رائعا جدا من ناحية الجمال ومن ناحية الجلال أيضا. معلم آخر من معالم المدينة النبوية سبخة الجرف. من فضائل المدينة أن الله يحميها من الدجال كما هو الحال في مكة، فلا يدخلها. من حديث أنس الخادم، وهذه الخادم لفظ تشريف وليس انتقاص، أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا التشريف لارتباطه برسول الله وخدمته صلى الله عليه وسلم، يقول: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل يعني الدجال، فينزل السبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات، لأنها هي تنفي خبثها. هذا معلوم، يخرج إليها، يخرج إليه إلى هذا الدجال من المدينة المنورة كل كافر ومنافق، وهذا الحديث عند البخاري وعند مسلم أيضا.
5: جميل جدا، نستأذنك والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل، فاصل قصير مستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامجكم معلم وقصة.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
5: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن المعالم الأثرية وأحماء المدينة، لازلنا نتحدث عن هذه المواقع الأثرية المتفرقة حول المدينة المنورة، وأكيد كل من يذهب إلى المدينة يرغب بالوقوف على هذه الأماكن التاريخية والتي لها ارتباط بالسيرة النبوية ومشاهدة هذه الآثار عن كثب وعن قرب. ولا شك أن كل من يأتي إلى المدينة من خارج المملكة العربية السعودية يقف على هذه الأماكن ويرغب بالوقوف حول هذه الأماكن التاريخية. وهيئة تطوير المدينة وكل القطاعات المشاركة في المدينة المنورة تشارك وتسهم في هذا الأمر، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الاهتمام بهذه المواقع الأثرية، وكذلك رؤية المملكة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والاهتمام بهذه المواقع التاريخية. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي. أستاذ مهدي، يعني كل من يأتي إلى المدينة من خارج المملكة العربية السعودية وأيضا من خارج المدينة المنورة يرغب بالوقوف على هذه الآثار التاريخية، وكما ذكرتم كل هذه الأماكن لها ارتباط بالتاريخ وبالسيرة النبوية.
4: كما تفضلتم، ما يعني بدأنا به قبل قليل في تعريفي ببعض معالم المدينة المنورة ومعالم المدينة المرتبطة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ولكن من خلال هذه القناة المباركة، هذه الإذاعة المباركة، ومن خلال الإعلام التي أنتم يعني رواد فيه، فإن يحتاج الناس سواء مثل ما تفضلت القادم من خارج المملكة أو من أبناء المملكة يحتاجون إلى معرفة هذه المعالم لارتباطها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقينا أن من قرأ السيرة فقط غير الذي يقرأ ويقف، الذي يقرأ ويقف هذه المعلومة تكون في راسخة في ذهنه، وبالتالي عليها أحكام. كان الكلام عن الجرف، عن سبخة الجرف، وأنها يقف على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الدجال، والسبخة أرض كما جاء في وصفها ذات نز وملح، من نز أنها يعني يطلع يعني ماءها وأنها مختلطة كأنها ثرى، كأنها ثرى لكنها ثرى لا ينبت، ثرى مالح يعني. تكون هذه المنطقة تحديدها غرب جبل أحد، ولا زالت إلى يوم الناس هذا معروفة بهذا، معروفة بأنها سبخة الجرف، وبأنها الجرف هي حي من أحياء المدينة، حي جميل من أحياء المدينة. من المعالم الأخرى، معالم المدينة النبوية، ما هو معروف ومشهور اليوم أبيار الماشي، وعليها لوحات يعني تعرف تعرف بهذا، وإن كان الاسم حديثا لكنه الاسم جاء على اسم قديم كانت تسمى الخلائق، الخلائق، خلائق ابن أبي أحمد، وكان هذا ابن أبي أحمد صاحب أملاك في تلك المنطقة فسميت الخلائق باسمه، فأبيار الماشي هي الخلائق قديما، ونسبت إلى الماشي يعني الذي يسافر على قدميه، يمشي على قدميه، لأنه تكون مسافته أقل من مسافة الراكب، مسافة الراكب يستطيع أن يقطع من 40 إلى 50 كيلو بينما هذا ما يستطيع، فهي محطة من محطاته. وكلمة الخلائق يعني الآبار الحديثة، اشتهرت بمزارعها، وهي يعني حي جميل خارج المدينة المنورة قريبا منها. لها حدود، ومن أشهر حدودها نعف لجبل، هذا الجبل له ارتباط كذلك بالسيرة، اسمه جبل السناف، لكن ربما لا يأتي يعني وما ياسر وهذه لا يأتي ذكرها، لكن يأتي في غير ذلك. من المعالم القريبة من من من أبيار الماشي التي هي الخلائق الجثجاثة. أبيار الماشي أخي الكريم والجثجاثة، هذه أيضا سيأتي الحديث عنها، هي من المواضع التي تشرفت بمرور الركب النبوي في الهجرة، فقد مر صلى الله عليه وسلم بهذه ومر بالجثجاثة، مر بالخلائق ومر بالجثجاثة. قال الواصف لطريق السيرة، لطريق الهجرة: ثم أجاز به وادي العرج، ثم سلك به ثنية ركوبة ويقال لها الغائر، ثم على الخلائق، ثم دخل به المدينة. وفيها مزارع لبعض آل الزبير بن العوام. الزبير بن العوام رضي الله عنه من أشهر الصحابة ومن العشرة المبشرين، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب. وهي هذه أبيار الماشي أول المنازل للخارج من المدينة، لأنها على طريق الغائر كما أسلفنا. سماها بعض مؤرخي المدينة، سماها درب المشيان، المشيان يعني الذين يمشون على أقدامهم. ووادي من المعالم أيضا النبوية، واد ارتبط بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه وادي ذي أوان. هذا مرتبط بالسيرة لكن أكثر الناس يجهلونه لأنه غير سائر الذكر وغير يعني مشهور، ارتباطه بالسيرة النبوية ومكانته. أما ارتباطه بالسيرة النبوية وادي ذي أوان، فإن المنافقين في المدينة المنورة والذين لم يستطيعوا أن يجاهروا بعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا الإسلام ثوبا ظاهرا، ولكن قلوبهم مليئة بالكفر والنفاق والبغض للمسلمين. ماذا فعل هؤلاء؟ كانوا يسكنون إلى الشمال الشرقي من قباء، اتخذوا مسجدا، بنوا لهم مسجد. هذا المسجد الذي بنوه ليس كمساجد المسلمين الأخرى التي تكون للصلاة وللعبادة.

0: يجتمعون في قباء وفي المسجد النبوي التي كانت هي المساجد الرئيسة، وإنما يفرقون جمع الناس في مسجد وكذا. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم بنوا مسجدا لذي الحاجة ولليل المطيرة ولليل المظلمة وتخفيف على المسلمين، لكن الأمر على غير ذلك. وأرادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكسب هذا المسجد صفة رسمية شرعية نبوية إلهية أيضا قبل ذلك، فطلبوا منه أن يأتيهم إلى مسجدهم ليصلي فيه. وكان الرسول وقتها صلى الله عليه وسلم مشغول بالتجهز لغزوة جيش العسرة، غزوة تبوك، فأخبرهم أنه على جناح سفر واستعداد للحرب، وأنه إذا عاد سيصلي لهم. فلما عاد صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وكان في هذا الوادي الذي نتكلم عنه وادي ذي أوان، ووادي ذي أوان مكانه الآن إلى الشمال من المدينة المنورة قريبا من الجرف الذي تكلمنا عنه قبل قليل. لما كان في هذا الوادي ونزل صلى الله عليه وسلم، جاءه الأمر الرباني بأن هذا، والبيان الإلهي الذي لا يخفى على الله شيء، بأن هذا المسجد مسجد ضرار وليس مسجد عبادة. فأرسل صلى الله عليه وسلم من يحرق هذا المسجد، ومن يهدمه يهدمه، لأنه لم يجعل لله وإنما جعل للإضرار، وأنه رصدا لمن كفر بالله ورسوله يجتمعون فيه، فيكون قاعدة عسكرية خفية في جسد الدولة الإسلامية. وزال ولله الحمد والفضل.
1: الحمد لله. هذه الوقفات أستاذ مهدي تجعلنا نتأمل هذه المواقع التاريخية وارتباطها بالسيرة النبوية
0: صلى الله عليه وسلم
1: وبصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف عانى المسلمون سواء داخل المدينة أو خارج المدينة من أعداء الإسلام والمسلمين، كانت قبل ذلك قريش واليهود أيضا من داخل المدينة، ولكنهم تحملوا وصبروا في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل.
0: نعم صحيح. هذه المواضع إذا وقف الإنسان فيها بقلبه وعقله قبل أن يقف بجسده، فإنه سوف يستشعر هذه الروحانية العظيمة وهذه التضحية الكبيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الأبرار الذين أوصلوا ونقلوا هذا الدين كما أمروا صلى الله على سيدنا محمد ورضي الله عنهم وأرضاهم. من معالم المدينة النبوية ما يعرف بالجثجاثة، والجثجاثة هذه في أصلها شجرة، وسمي المكان بها لأنه يكثر فيها هذا النوع من الشجر. هي تقع في سهل تجري فيه أودية وشعاب كثيرة. أخي الكريم، هذه الأودية وهذه الشعاب تصب في وادي العقيق المبارك الذي يكون في غربها. إلى الغرب من الجثجاثة، يعني حدودها لو أردنا أن نذكرها، حمراء بسر، وجبل آخر اسمه أم أرقبة، وإلى الشرق من هذا المكان روضة خاخ، وروضة خاخ أيضا هذه، كل هذه المواضع لها ذكر في السيرة، وروضة خاخ من المواضع التي لها ذكر في السيرة، في أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي بكشف الخطاب الذي كتبه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى أهل مكة، يحذرهم غزو محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين في عام الفتح. فأخبر صلى الله عليه وسلم علي والزبير وبعثهما وقال لهما: تجدون ضعينة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، في روضة خاخ ومعها كتاب. فوجدوا الضعينة وأجبروها وأخذوا الكتاب منها وأجاءوا بها وبه بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعفى عن حاطب لأنه يعلم حقيقة إيمانه وأنها كبوة، والكريم يعفو عن الكبوات، صلى الله على سيدنا محمد وعلى حاطب وعلى سائر الصحابة. وهي أيضا من طريق هذه الجثجاثة على طريق الهجرة. قال الراوي: حتى إذا انتهينا إلى الجثجاثة وهي على بريد من المدينة، يعني حوالي 20 إلى 30 كيلو، صلى الله عليه وسلم وذبحت له شاة وصل الأمان يعني في هذه الهجرة اقترب من المدينة.

0: في الجثيات هذه، وأكل منها، وجعلها باقي اللحم قديد. والقديد لعل يعني المستمعين والمستمعات يعرفون، هذه كانت طريقة قديمة في حفظ اللحم، إنه يجعل على شرائح رقيقة، وهذه الشرائح تعلق ويعني تقلى شيئا يسيرا، ثم تعلق للشمس حتى ما تفسد، ويأكلون منها كل ما احتاجوا إلى ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام أكل من هذا القديد، وكذلك كان يعني عند قبائل العرب. وقد جاء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى هيبة محمد صلى الله عليه وسلم جعل ذلك الرجل يرتجف وينتفض خوفا، لأنه كان يظن أنه أمام ملك من ملوك الأرض.
1: الله.
0: فقال له صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم، قال: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، يعني أنا مثل سائر الناس. وفيها بقايا مسجد وركام وقصر، آثار قصر لسعد بن أبي وقاص. وسعد بن أبي وقاص هذا خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عم آمنة بنت وهب رضي الله عنه.
1: هل أقيم مسجد في موضع نزول النبي صلى الله عليه وسلم في الجثيات؟
0: نعم، وبني هذا المسجد، ثم يعني بقي ركامه الآن.
1: نعم.
0: وهذه المساجد يعني بناها عمر بن عبد العزيز خلال ولايته رضي الله عنه، رحمه الله رحمة واسعة.
1: نعم.
0: يتبع ذلك أن بها قصور، وأن بها مبتدأ، يعني إذا أراد الإنسان أن يخرج من المدينة إلى البادية هذا يسمى مبتدأ، لأن بها كذلك يعني طرفا من وادي العقيق الخصب المبارك.
1: جميل جدا. هكذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، كنا قد تحدثنا فيها مع ضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي حول المواقع الأثرية المتفرقة حول المدينة المنورة. شكرا لكم أستاذ مهدي، وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
0: الشكر لله أولا وأخيرا، ثم لكم جزاكم الله خير، وللمستمعين والمستمعات.
1: والشكر أيضا موصول لمستمعين الكرام، وأجمل التحايا من مخرج هذا اللقاء زميل عادل السليهبي، ومني محدثكم أحمد معتوق دنا، في أمان الله ورعايته.
2: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
3: معلم وقصة،
2: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
3: والمدينة المنورة،
2: من غار حراء حيث بدأ الوحي
3: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
2: ومن بئر عثمان
3: إلى جبل أحد.
2: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنا.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. رواه البخاري. وعن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ قبلت صلاته. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وهو يقص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه، وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟ رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: مسائل وأحكام. كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور والفقه في الدين خير يراد.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ترحب بكم مستمعين الكرام، ونقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس عيسى العمادي من سورة الإنسان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: غذاءك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدني ودواء جسدي.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج غذاؤك، هذا البرنامج الذي يطل عليكم. مستمعين الكرام، من خلال هذا البرنامج نناقش العديد من المواضيع التي تخص التغذية وتنوع الغذاء والسعرات الحرارية والعديد من المعلومات الصحية التي من خلالها ينعكس على وتنعكس علينا في أجسامنا بدنيا وصحيا. ومعنا دائما وأبدا ضيف حلقتنا الثابت، الأستاذة جمانة جلال، وهي أخصائية التوعية الغذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله.
2: أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله أستاذة جمانة في هذه الحلقة الجديدة من برنامج غذائك، وعنواننا اليوم هو تقسيم الأغذية. أعتقد اليوم الموضوع إن شاء الله سيكون قوي وثري، لعلنا من خلال حلقة اليوم نحاول أن نعرف كيف ننوع في غذائنا. ماذا يعني الكربوهيدرات؟ ماذا يعني البروتينات؟ ماذا تعني الدهون، الألياف؟ جميع هذه الأشياء سنناقشها إن شاء الله في حلقة اليوم من هذا البرنامج.
2: صحيح، وخلال حلقة اليوم إن شاء الله بإذن الله حنعطي كمان أسرار للناس اللي بدهم ينقصوا أوزانهم أو إنقاص الوزن عندهم، أسرار الحركة. تابعونا وحتعرفوا بالضبط خلال اليوم إيش السر اللي راح نقوله خلال الحلقة.
4: جميل.
2: أولا طبعا إحنا حلقتنا الأولانية، أول حلقة عملناها هي عن السعرات الحرارية.
4: عرفنا
2: بالضبط إيش يعني سعر حراري، هو وحدة قياسية، وإنه إيش مقدار كمية السعرات الحرارية اللي بناخدها خلال أكلنا. كرجل يبغى له 2500 كالوري، كمرأة يبغى لها من 1800 إلى 2000 كالوري، وتختلف على حسب إذا هي حامل أو مي حامل، أو إنه الرجل إذا كان هو بيعمل أعمال شاقة ما إلى ذلك.
4: أيضا المعادلة التي ذكرناها في أول حلقة، نعم،
2: اللي هي الوزن الحالي في 24 ساعة في 1.1 أو 1.2 أو 1.3
4: حسب
2: يرجعوا. مظبوط، يرجعوا للحلقة اللي موجودة في حسابنا في التويتر اللي مسجلة، يقدروا يحصلوها أو يحصلوها في الحساب تبعك اللي هو حساب أستاذي.
4: أكيد.
2: أستاذ إبراهيم، أو حسابي الخاص جمانة جلال. فالحلقة اليوم بالنسبة للتغذية، التنوع الغذائي اللي بيصير عندنا، دائما نسمع مصطلح كربوهيدرات ومصطلح بروتينات ومصطلح الدهون ومصطلح الألياف. معظم المصطلحات اللي معروفة ومتعارف عليها هي الألياف والدهون. أكثر شيء نسمعها دهون دهون دهون أو ألياف، ما حد عارف إيش هي الكربوهيدرات وما حد عارف إيش هي البروتينات. ممكن في ناس يقول لك البروتينات هي كل شيء منها لحوم، بس أنت عارف إنه البروتينات تنقسم إلى بروتينات نباتية وبروتينات حيوانية. البروتينات النباتية يدخل فيها العدس، البقوليات، كمان يدخل فيها
4: الفاصوليا، ممكن يكون من
2: الفاصوليا من الأشياء البروتينات النباتية. كمان أي شيء سبحان الله يجي فيه الياف، سبحان الله يجي فيه في كميات من البروتينات مخفية بوجود الكربوهيدرات. كمان البروتينات في داخلها، البروتينات ما في شيء اسمه بروتين صافي. دائما اللحم لما نجي بدنا نقطعه في وقت التشريح تبعه، تيجي تحصل اللحمة فيها اللحم، فيها نسيج مائي، فيها كربوهيدرات بعض الأحيان، فيها الدهون موجودة يعني مخفية. فما في شيء اسمه غذاء متكامل اسمه بروتين خالص. وإحنا قلنا من الحلقة الماضية إنه هي تكلفنا 4 سعر حراري، كيف الجسم يتعامل معها أو كيفية هضمها، هذه لحالها حلقات نقدر نتعامل فيها نشرح بالضبط عملية الهضم.
4: الهضم الخاص بالبروتين أم الهضم بشكل عام؟
2: بالبروتين.
4: بالبروتينات.
2: بالبروتين هنعملها حلقة كاملة متكاملة ما إلى ذلك للبروتينات، وإيش الواحد مثلا في أمراض دائما نسمعها زي مثلا أمراض النقرس أو الناس اللي عندهم كلى، كيف إنه مفروض يتجنبوا البروتينات وليش يتجنبوها، هنعرفها في حلقة الحالة خاصة. نرجع لتقسيم الأغذية، أخذنا البروتينات وكفيناها إنه البروتينات تحتوي على بروتينات نباتية وبروتينات حيوانية. نروح كمان نقول للكربوهيدرات، الكربوهيدرات هي زي ما يقولوا المعادلة الصعبة. دائما لما نيجي بدنا نتكلم عن الكربوهيدرات كثيرها ممكن انه يعرض الانسان لمخاطر جدا كثيره وقليلها ممكن يعرض الانسان كمان لمخاطر.
4: يعني هي محتاجه وزنيه.
2: هي محتاجه وزنيه، كل الاغذيه عموما محتاجه وزنيه. الكربوهيدرات هي اعلى قائمه من قائمه الاغذيه اللي موجوده عندنا في الارض. اي حاجه تنبت من الارض تعتبر كربوهيدرات. اي شيء في نهايه خلاصه تكوينه اللي هو الكربون والهيدروجين يجي اللي هو كربوهيدرات، عشان كده اسمها كربوهيدرات. في تقسيم منها كربوهيدرات معقدة وهي الأفيد والأفضل اللي هي تجيك مع قشرتها، يعني مثلا زي الأرز الكامل، عندك الشوفان الكامل، عندك حبات الشعير إنها تكون كاملة مع قشرتها. هذه الأشياء منها تعطينا ألياف ومنها تعطينا الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي موجودة في الحبة نفسها، ومنها تعطينا الكربوهيدرات السكر اللي بيساعدنا على تحريك أعضاءنا الداخلية أو تحريكنا عموما أو ينتج طاقة. ودائما يقول لك الكربوهيدرات هي أسهل تفكيكا في أجسادنا، يعني ما تأخذ وقت طويل في عملية الهضم، تحتاج أنها تأخذ أوقات جدا بسيطة. عشان كده يقول لك كل سكر إذا أنت تعبان، بس هذه تريك، هذه خدعة للجسم، انك انت ممكن ترفع الطاقة بشكل سريع لمدة ساعة وفجأة تهبط الطاقة ويصير في صراع في الجسم انه يطالبك انك انت تاكل اكثر. فاحنا لازم نقول انه الكربوهيدرات المعقدة افضل للانسان او افضل للجسم انه ياخذها. يعني مثلا اذا اكلت ارز حاول انك انت تاخذ الرز كامل، اذا اكلت حبوب القمح حاول انك انت تاخذها كاملة. في ناس ممكن يتحسسوا من القشرة، يقول لي جمانة انا ما اقدر انه اهضمها، او انه الله يكرمك تخليني ادخل الحمام. بس هذه لفائدتك، بتنظف جسمك أول بأول. فلازم ننتبه أنه الكربوهيدرات المعقدة أنه أخذناها زي مثلا حبوب القمح الكامل أو الأرز البني أو الخبز البني، يعني الخبز أنه يكون كامل مع الشوفان مع النخالة حقته، هذه من الأغذية اللي جدا ممتازة إنها تعطينا فيتامينات وأملاح معدنية وكربوهيدرات وما تهضم في جسمنا بطريقة سريعة بحيث إنها تحرق أجسامنا أو إنها تتكون في أجسامنا وتتخزن، لا، تساعد على الهضم وتساعد على تنظيف الجسم داخليا.
4: جميل.
2: بعدين
4: تفضلي. كنت بقول لك إنه يعني هل يعني مثل هذه الأشياء هي الكربوهيدرات المعقدة تماما، يعني في أجسام ثانية صح؟ في أجسام ثانية، في أجسام ثانية للكربوهيدرات ولا إحنا الآن
2: تكلم عن؟ الحين أنا جايتك في الكلام. طيب. عندك الكربوهيدرات البسيطة. الكربوهيدرات البسيطة هي كل شيء يتحلل في جسمنا ويتحول إلى دهون، يعني السكر، أي شيء أبيض، السكر عندك يتحول إلى دهون، هذا يعتبر من الكربوهيدرات البسيطة. الحلويات بكافة أنواعها تعتبر من الكربوهيدرات البسيطة. في terms في الإنجليزي يقول لك it's empty calories. أو empty nutrient. empty nutrient معناها أنه خالي من المواد المغذية، يعتبر كمادة مخزنة للجسم، يخزنها الجسم على سبيل الدهون، يخزنها الجسم على سبيل طاقة سريعة أنه يحرقها. فأنت يفضل أنك أنت تبتعد عن الكربوهيدرات بالرغم أنها طعمها حلو، بالرغم أنها هي الجسم يحاول أنه يأخذها قد ما يقدر أو يطالبك أنك أنت تأكل شيء حلو، يسموها إيش sweet tooth، أنه الواحد عنده سن حلو أنه يطلب الأشياء الحلوة أول بأول. فهذه ترجع لأجسامنا وترجع لعملية إيش الاختيار الغذاء. فإحنا نحاول نبعد عن الكربوهيدرات البسيطة اللي هي زي السكر، زي الدقيق الأبيض، زي الأرز من غير قشرته، زي حتى لو إننا أكلناها نحاول نقلل في الكميات اللي ناكلها، أو إذا أكلناها ممكن نضيف لها ألياف خارجية، زي دحين العيش بدأ يحطوا له نخالة، الأرز بدأ إنك أنت ممكن تأكل معه سلطة، إذا أكلت مثلا عندك الخبز ممكن إنك تضيف له شرائح من الخضار بحيث إنك أنت تزيد الألياف فيها وتعادل كمية الكربوهيدرات اللي أنت تدخلها في جسمك.
4: مثل بعض السندوتشات الخفيفة أتوقع اللي تحتوي على الخبز بالإضافة إلى بعض السلطات، يعني مثلا بالإضافة قد يكون معاها مثلا اللي حنسميها طعمية، هذه تدخل ضمن إيش؟
2: هذه تدخل ضمن الكربوهيدرات البسيطة اللي على طول الجسم يخزنها. لا تنسى أن الطعمية هنا إحنا قليناها، القلي معناه أنه أنت دخلت فيه كمية دهون دخلتها في أجسامك، والدهون دحين حنتكلم فيه يعني في دهون حميد وفي دهون لا يفضل أنك تتجنبه طيب. يعني دهون مشبعة ودهون غير مشبعة. أبغى أكمل لك حاجة يا أستاذ الفاضل بالنسبة للكربوهيدرات. الكربوهيدرات إحنا بنقول يا جماعة حاولوا أنكم تتاخدوا أو تبتعدوا عن الكربوهيدرات البسيطة، يعني زي الدقيق الأبيض. إذا أنت اضطريت أنك أنت تأكل دقيق أبيض، ممكن أنك تحط معاه فلفل، تعرف حبوب الفلفل هذه، أو الكتان، حبوب الكتان. ممكن أنك أنت تضيف معاها النخالة، ممكن أنك أنت تأخذها كإضافات كسلطة، أو زي ما أنت تفضلت السندوتشات الخفيفة يحطوا معاها سلطات، يحطوا معاها خضروات قد ما نقدر، يا خيار، طماطم، خس، نحطها مع الخبز نفسه، بحيث إنه يعطينا ألياف ويعطينا في نفس الوقت كمية من الكربوهيدرات اللي إحنا أخذناها اللي هي الطاقة اللي بتشغل الجسم.
4: أستاذة بس يعني زي مثلا جاء في بالي العيش المصري، هذا يأتي يصنف ضمن إيش العيش اللي
2: يصنف ضمن الخبز اللي هي الكربوهيدرات المعقدة. ليش؟ لأنه هم استغلوا الدقيق الأبيض وخلطوه مع الدقيق البني اللي هو كامل الحبة وحطوا فوقه النخالة، هذه تعتبر من الألياف وساعد إنه يكون عندك كربوهيدرات، الجسم إداها طاقة وأدتنا كمية من الألياف الناس.
4: إذن يفضل أكل بعض السندوتشات من العيش المصري يعني جيدة.
2: ممكن أو ممكن يعني من غير تصنيف الواحد يقدر يغير. ممكن عندك الخبز دحين في شركات كثير بدأوا يتنافسوا إنهم يضيفوا الحبوب ما بين زي مثلا حبوب الكتان، حبوب الفصفص هذه تبع الشمس. حبوب الكاملة مثلا اللي ممكن تنحط زي عندك في حبوب صغيرة ما لا أذكر اسمها الآن، لكن anyway هي بتنضاف لها الحبوب بشكل عام إنها بتزيد قيمتها الغذائية وبتزيد كمية الألياف فيها وبتزيد كمية الفيتامينات والأملاح المعدنية. بالنسبة للسمنة، السمنة تحتاج شيء متكامل، ما تحتاج إنها بس كربوهيدرات، تحتاج
4: هناك تنويع
2: مظبوط، تحتاج كربوهيدرات وبروتينات. احنا تكلمنا عن البروتينات وتكلمنا عن الكربوهيدرات، الان
4: بس عندي سؤال بسيط. معليش سؤال بسيط في الكربوهيدرات البسيطة، انت ذكرت ان من ضمنها الحلويات.
2: نعم.
4: الحلويات مداها كبير جدا ووسيع، هنقدر نحدد شيء معين ولا هو كامل الحلويات؟
2: كامل الحلويات تدخل في قائمة السكريات البسيطة اللي تتخزن في الجسم على شكل دهون. للأسف الشديد احنا بنرفع السعرات الحرارية لأجسامنا بإدخال كمية من الكربوهيدرات اللي هي هذه البسيطة، زي مثلا السكر، الحلويات اللي فيها الكريمة، الكيكات، الأشياء دي صحيح طعمها حلو يا جماعة والجسم يتفاعل وممكن يكون في بهجة للجسم انه بيدخل الكربوهيدرات، لكن هذه البهجة مؤقتة. إذا أنت ما بتتحرك كويس وما بتحرق الكمية الأكل، يعني ترى على فكرة كمية اسم كلمة تحرق ما هو كلمة مناسبة. الجسم لا يحرق، الجسم يحفز على تفكيك الخلايا وتفكيك المادة الغذائية وتحويلها إلى نهايتها كربون وهيدروجين وتاني أكسيد الكربون اللي هي بتطلع بالتنفس. لكن إحنا نقول terms أو كلمة متعارف عليها اللي هي حرق، حرق كاملة. فإحنا ناخذ هذه الكربوهيدرات وناخذ البروتينات عشان خاطر نكون الخلايا. إذا عندنا صار قاعدة متكاملة من الطاقة والبروتينات اللي بتعطينا تكوين للميتابوليزم تبعنا، تحفز الأنزيمات اللي موجودة في أجسامنا، الخلايا كيف تتكون في أجسامنا كلها تحتاج بروتينات، كل شيء في جسمنا حتى الشعر، تخيل إنه الشعر والأظافر يدخل في تكوين البروتينات. فنرجع ما خلصنا البروتينات والكربوهيدرات وبعدين نروح للدهون. الدهون يا جماعة نحاول نقللها قد ما نقدر. ليش نقللها قد ما نقدر؟ أنت تقدر تأخذ إلى 20% من أكلك خلال اليوم دهون، بس نأخذ الدهون الحميدة، يعني مثلا الدهون اللي أصلها نباتي. كل ما كان الدهن أصله نباتي كل ما كان جودته وعملية هضمه في أجسامنا لها فائدة أعلى.
4: زي إيش طيب أستاذة؟
2: زي زيت الزيتون، زيت السمسم، زيت الكانولا، في زيت القطن، الزيت الحار، يعني في أنواع كثيرة من الزيوت موجودة في الأسواق متوفرة، ما هي غالية. يعني حتى إحنا نقول يا جماعة لا لازم تأخذوا لي شيء غالي، لا، الزيوت النباتية موجودة ومتوفرة وسعرها جدا affordable، يعني سهلة إنه الواحد يشتريها.
4: كويس.
2: نروح للزيوت النباتية قد ما ناخذ، أو إنه يكون أصلها نباتي زي زيت الزيتون زي ما قلنا، زيت القطن، زيت السمسم، زيت النارجين، هذه كلها جميل. دهون حميدة يفضل إنه يتعامل فيها الجسم بشكل سلس وبسيط. لكن إذا رحنا للدهون اللي هي مأخوذة من أصل حيواني زي عندك السمنة، عندك الزبدة، هذه الأشياء ممكن إنها تؤثر على جسمنا بالسلب إذا أخذناها بكميات كبيرة. الجسم ما يصرفها بسهولة، تصير ممكن إنه تكون لنا الكوليسترول اللي مو حميد في أجسامنا، ترفع الكوليسترول في أجسامنا، ممكن تعرض للناس اللي يكون أوزانهم جدا كبيرة إلى نوع من مشاكل صحية زي مشاكل القلب، مشاكل الرئتين، عدم التنفس مع الوزن العالي، مشاكل إنه الواحد يعرض للسكري، هذه كلها أشياء من عدم توازن الأغذية.
4: بالنسبة لي يعني جاء في بالي الزبدة التي توضع مع الذرة بعض الأحيان، الذرة الطازجة، هذه هل هي تصنف ضمن الدهون الحيوانية؟
2: أول حاجة أنت شكلك تحب هذه الذرة صح؟
4: والله هي لذيذة صراحة. أكيد.
2: تعتبر ترى على فكرة أنا أقول لك سر، دحين الجسم أول ما يأخذ هذا الذرة يعتبر فيه ألياف عالية، أي شيء فيه ألياف عالية سبحان الله تسحب الدهون معها. فأنت لما تيجي بدك تفكر في عملية الكيمياء كيف جسمك يتعامل مع الشيء، إذا أنت أخذ كوب الذرة الكوب كبير وحطيت ملعقة صغيرة من الزبدة عليها، أنت بدي الطريقة نكهت المادة الغذائية اللي أنت بتأخذها، لأن يعني طعم الزبدة بينكه الذرة. فتقوم الجسم كيف يتفاعل معها، يقوم يبدأ يهضم الذرة، يبدأ يخرج البروتينات اللي موجودة منها لأنها موجودة تحت الألياف، موجودة تحت الغطاء حق بشرة الذرة في كمية من البروتين، بعدين يأخذ الكربوهيدرات منها. الألياف اللي بتطلع اللي هي القشرة حق الذرة تعمل على سحب الدهون الله يكرمك في وقت الإخراج. ففي طريقة إحنا نوازن، بس طبعا إذا زاد الشيء عن حده، يعني مثلا زاد عندك إنك أنت استعملت كوب الذرة، أنت إنه الذرة أساسا في تكوينها سكريات يعني كربوهيدرات، فهي إذا إحنا زاد عن كوبين أو ثلاثة أكواب الجسم يتعامل معها كأنها مادة فائضة عنده ويبدأ يخزنها تحت الجلد على شكل دهون. عشان كده الإنسان أول حاجة يتخزن عنده في المناطق السهلة اللي هي منطقة البطن، منطقة الأفخاد، منطقة الظهر من فوق، منطقة الساعد اللي هو المعضد حق الساعد عندك يبدأ يتكون فيه مادة دهنية.
4: هذه الأماكن هي أبرز الأماكن اللي تتخزن فيها أو تتخزن فيها البروتينات،
2: تتخزن فيها الدهون.
4: الدهون
2: الدهون تبدأ تتخزن،
4: وبعد ذلك ممكن تحدث السمنة وال
2: مظبوط تحدث السمنة عندنا بطريقة جدا بشعة وتبدأ يتكون الجسم. بس الإنسان العاقل هنا يبدأ إنه يتحرك أول بأول، ما يصير في عنده تراكم للدهون في مناطق معينة، يبدأ يتحرك، على عدد أو على كمية الأكل اللي هو أكله. يعني بمعنى هو اليوم أخذ مثلا وجبة ثقيلة، يبدأ يزيد كمية الحركة عنده، يعني أقلها 45 دقيقة إلى ساعة ونص. دحين أنا حديك السر اللي أنا وعدت به المستمعين الأفاضل. السر تبعنا إن يا جماعة إذا أنت بدك تزيد وزنك تقدر تمشي 15 دقيقة وتأكل بعدها.
4: أها بعد المشي أكل
2: على طول، بس تأكل بعدها أكلة يعني دسمة، مو معناها دسمة يعني أنا أجيب لي شيء فيه سكر أكثر أو إنه مقلي، لا، دسمة معناه إنه فيه كمية من الأغذية من التنوع ما بين البروتينات، ما بين الكربوهيدرات، ما بين الألياف، ما بين الدهون الصحية. يعني مثلا ممكن يأخذ ساندويتش بينت باتر اللي هو زبدة الفول السوداني، صحيح. ممكن يأخذ مثلا عندك اللي هي الانرجي بار، الانرجي بار معناها اللي هي الأشياء أو مسموها الستيك، ما أعرف، ساعدني في الترجمة ساعات تبعتها
4: ناسي والله أنا الموضوع. بس أنا لما قلت لي زبدة الفول السوداني أنا أتذكر مرة واحد من الشباب يعني كان يعمل سندوتشات بالجبنة مع زبدة الفول السوداني، جبنة سائلة مع جبنة، يعني دسمة بشكل ما تتوقعينه. يعني
2: هذه جدا دسمة ممكن تزيد الوزن. غير كده ممكن كمان نعمل اللي هي ساندويتش مثلا صدر الدجاج مع خضار مع زيادة كريمة مثلا أو مادة دهنية موجودة مع زبدة فلنفرض وناكلها بعد التمرين مباشرة. هذه من الأشياء المحبذة إنه الواحد يأخذها إذا كان يبغى يزيد وزنه. يمشي 15 دقيقة نبدأ نحفز الجسم ونيقظه داخليا إنه نحفز الأعضاء الداخلية لاستقبال المادة الغذائية وناكل على طول بعد التمرين. بعدين السر الثاني، إذا أنت بدك تحافظ على وزنك الحالي اللي هو أنت الآن عليه 30 دقيقة، تمشي 30 دقيقة أو تلعب رياضة لمدة 30 دقيقة متواصلة. طبعا لازم أنه الدقيقة متواصلة أنه القلب يكون اللي هو دقات القلب

0: يكون هذا الوقت خاص بالعائلة، جدا جميل. مثلا بدل ما احنا نجتمع يا جماعة على اكل وشرب، ممكن انك تجتمع انت وصديقاتك في الممشى. ما شاء الله، اللهم صل على النبي، صار الممشى متوفر في كل مكان يا جماعة،
1: صحيح.
0: تقدر تمشي. يعني مشينا مثلا هذا النص ساعة، حافظنا على وزننا الحالي. اذا بدنا ننقص من اوزاننا او انقاص من اوزاننا،
1: طيب
0: نبدأ
1: ممكن
0: نمشي.
1: ناخذ بعد الفاصل استاذة؟
0: اتفضل
1: طيب
0: اتفضل.
1: اذا مستمعينا الكرام، فاصل قصير ان شاء الله، بعده سنعود ونكمل ما تبقى من برنامج غذائك، والذي عنوناه هذه الحلقة بعنوان تقسيم الأغذية. فاصل قصير وبن ثمان نعود إليكم ان شاء الله.
2: طفشونا كل شويه، يقولوا شباب الغرب شباب الغرب، ابى اعرف هم احسن مننا.
3: يا اخي انا متخرج وانا عندي الحين ما عارف اتخصص، تدري
4: يا اخي الزواج هم خلك منه،
5: بالعكس الزواج مشروع حياه ما في احسن منه.
6: روح الشباب روح الشباب،
7: برنامج حواري يخاطب الشباب ومن يقوم على تربيتهم من خلال مناقشه بعض قضاياهم.
8: روح الشباب.
9: والله يا اخي انا مظلوم في البيت، دائما اخدمهم بس ما في احد.
10: يا شباب احنا فرصه، لازم المجتمع يستفيد.
11: لو اعطونا مجال كنا ابدعنا وسوينا فرص.
6: روح الشباب تشع من ارواحنا وطريقنا نحو العلا والمكرمات.
7: مع الدكتور عبد الله الطارقي، مستشار التوجيه والارشاد النفسي. تقديم طلال الزايد.

0: روح الشباب.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
3: من جديد مستمعينا الكرام، عودة لكم عبر برنامج غذاؤك، وهذه الحلقة اللي عنوناها عن تقسيم الأغذية، وضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. حياك الله أستاذة جمانة.
2: أهلا.
3: اليوم عندك أسرار جميلة، من ضمن هذه الأسرار أيضا لمن أراد أن ينقص وزنه، نأخذ نكمل ما وقفنا عنده.
2: بالنسبة لإنقاص الوزن، إذا بدنا نحن ندخل في إنقاص الوزن نبدأ نتحرك لمدة 45 دقيقة. 45 دقيقة تخولنا إنه بدأنا في مرحلة إنقاص الوزن. إذا إحنا بدنا ننقص أوزاننا أو إنقاص أوزاننا من ربع إلى نصف إلى كيلو، لازم يستمر إنه عضلة القلب تضخ عندنا لمدة ساعة ونصف، يعني 90 دقيقة. 90 دقيقة حتفرق تماما معك إذا أنت بتمشي من 4 إلى 5 أيام، أو تعمل رياضة أو مجهود جسدي من 4 إلى 5 أيام، راح تفرق معك الساعة والنصف.
3: 5 4 أيام منتظمة طبعا يا أستاذة، صح؟
2: طبعا منتظمة. وممكن تخلي بيناتها راحة يوم، يعني مثلا لعبت رياضة لمدة يومين، الثالث يوم تقدر تريح وترجع بهذه الطريقة وعلى ذات حال. طبعا هذا العملية اللي احنا بنضيفها انه الواحد تحفز الجسم على حركة الأعضاء الداخلية في داخله وحركة الأنسجة، فيصير في تصغير للخلايا الدهنية عندنا، والخلايا الدهنية عندنا تتقلص وتصير في عندنا مختفية أو إنها تنطمس. لكن لازم ننتبه بهذا الشيء. إذا أنت انقصت وزنك مو معناه إنك أنت مخول إنه ما يرجع هذا الوزن. الخلية موجودة، لكن زي ما يقولوا الحشوة الداخلية راحت منها. الخلية عمرها ما تموت ولا تبتعد ولا تتغير، لكن يتغير شكلها، تصير بدل ما تكون عشوائية وكبيرة ومستديرة مثلا أو مكعبة، تصير منخفضة تماما لدرجة ما تصير زي الخط صغير. فإذا أنت رجعت في وزنك على طول تتعبى هذه الخلية، وسبحان الله الخلايا الدهنية عشوائية تطلع بشكل جدا غير منتظم. حتى لما نيجي بدنا نأخذ في التشريح العضلي الخلايا، كيلو الدهون إذا أنت شلته تقريبا قد كف يدك، كيلو اللحم أو كيلو البروتين أو كيلو العضل يجي ربع كمية الدهن، متخيل؟
3: يا ساتر يا ساتر.
2: فإحنا يا جماعة ممكن إنك أنت ما تغير وزنك، ممكن إنه وزنك أنت 80 يفضل 80 زي ما هو، بس إنك أنت تقلل كمية الدهون اللي موجودة في أجسامك، ترتب العضلات اللي موجودة في جسمك، تبدأ تقللها شوية شوية، وننتبه من هذا الشيء.
3: طيب أستاذ، الآن إحنا وصلنا عند الألياف، بما أن أخذنا تقريبا نبذة عن كل الأغذية أو المصطلحات اللي موجودة في الأغذية، وصلنا عند الألياف، من مما تتكون الألياف هذه أستاذ؟
2: الألياف أول حاجة كثير

0: الناس ما يعرفوا انه الالياف بتعطينا 2 كالوري، يعني محسوبه في الكالوري، محسوبه في السعرات الحراريه. في الياف منها سبحان الله تذاب في الماء، اللي هي الله يكرمك تساعدنا على دخول الحمام، وتساعدنا على دخول او تنظيف الجهاز الهضمي، اكرمك الله. وفي الياف منها قاسيه، اللي هي زي مثلا النخاله. النخاله اذا احنا ما شربنا بعدها كميه كافيه من المياه ممكن تعرضنا الى امساك. كثير من الناس يغفلوا عن هذه المعلومه، انه الواحد ياخذ الالياف يحسب انه هو انه هي راح تنظف جسمه، اذا ما شرب كميه كافيه من المياه او السوائل بعدها انت معرض الى الامساك. فلازم ننتبه لهذه المعادله، اذا اكلت الياف تنتبه انك انت تشرب كميه كافيه من السوائل خلفها. سبحان الله يا ابراهيم، عندك الحبحب او البطيخ او الجحي، على حسب المناطق طبعا
1: اكيد
0: اسمائهم. البطيخ إذا أكلت بعد الأكل يسبب إمساك.
1: أو إذا أكلت في ناس كثير فعلا الأكل، والله بعد الأكل يعني يعتبر هذا شيء رئيسي، يعني بعد الأكل الفاكهة الرئيسية
0: للأسف الشديد يعني الثامنة تتعامل معها كمادة مخزنة، أو يسبب خمول للجهاز الهضمي، لأنك أنت بتاخذ بروتينات وكربوهيدرات والجهاز الهضمي بيحاول أنه يهضمها يعني أنت تخيلها، حاول انك انت تتخيل الموضوع. الجهاز الهضمي عندنا بياخذ كربوهيدرات وبروتينات وبيحاول يهضمها، اللي هي بعد وجبه رز ولحم فلنفرض، وبعدها تجيب له بطيخ. البطيخ فيه سوائل والياف.
1: اذا يمكن يسمعنا احد الان يسال يعني يقول طيب متى افضل وقت انا ممكن اكل بطيخ؟
0: انا اجيك في الكلام دحين. طيب خلي دحين نعرف. اذا اكلها الانسان البطيخ حيبدا الجسم يخمد ويحاول يتفاعل معاه كانه ماده غذائيه دخيله ويحاول يخزنها، فهنا يصير في تخمر في البطن فيصير مشاكل وإمساك. فإحنا ناخذ البطيخ، أفضل وقت للبطيخ إنك أنت تاخده ما بين الوجبات أو إنك أنت تاخده في الليل، بس طبعا الله يكرمك حيسبب لنا اللي هي دخول الحمام في الليل كثير، اللي هي البول. فإحنا نحاول إنه ننتبه لهذه المسألة، نحاول إنه ناخده وقت العصرية ينظف الجسم، يحاول حتى سبحان الله الناس اللي بياكلوا بطيخ، البطيخ من الأغذية جدا غنية بالألياف والأملاح المعدنية اللي تحافظ على نضارة البشرة. الناس اللي بياكلوا بطيخ بشكل مستديم دائما بشرتهم نضرة، فيها كمية من المياه السوائل، جسمهم كل شوية بيتنظف، السيستم حقهم نظيف.
1: ممتاز. غير أنها مادة يعني أو يعني أكلة الناس يأخذوها عشان يبردوا، يعني بالذات مع الصيف وحرارة الصيف.
0: صحيح صحيح صحيح، تقدر تاخذه كعصير او اي شيء ثاني.
1: جميل. طيب احنا كمان وصلنا في موضوع الالياف، ايش الاشياء اللي ممكن كمان ما نكثر منها في الالياف، او مثلا نشرب بعدها مويه او سوائل؟
0: قلنا الالياف عموما الواحد يشرب بعدها مياه او سوائل عشان خاطر ما تتخزن في الجسم، والجسم يتعامل معها كانها ماده طارده للأغذية، للأشياء السيئة في أجسامنا. يعني مثلا عندك الدهون ممكن أنه يتنظف عن طريق الألياف، اللي عندك المشاكل اللي في الجسم، البكتيريا الغير محببة ممكن الجسم يطردها عن طريق الألياف.
1: طيب إيش الأمثلة أستاذ على يعني بعض الأغذية اللي تحتوي على كمية ألياف كبيرة ومفيدة للجسم؟
0: عندك الفواكه بشكل عام، الخضروات بشكل عام، أي شيء أخضر أو أي شيء من الفواكه يعتبر غني بالألياف الصحية. في عندك كمان الكرفس، الكرفس من الألياف الصحية اللي بتعامل معها الجسم، وفيها مادة غذائية طاردة أو محفزة على هضم الدهون أو حارقة الدهون. عندك البقدونس من الأغذية الألياف الصحية اللي ممكن تنشط عمل الكلى وتحفز على طرد الدهون وتحفز على طرد الحصوات والأملاح اللي موجودة في جسمنا. بس لازم أرجع عيد وأكرر يا جماعة، الألياف ما تشتغل إلا بوجود سوائل كفاية في أجسامنا.
2: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
0: طبعا السوائل عن طريق شرب المياه، عن طريق شرب الشاهي أو القهوة. طبعا برضو الشاي والقهوة ما يعتبر من السوائل الخام، يفضل شرب المياه تماما.
1: والشاي احنا تكلمنا عنه في حلقات ماضية أستاذ، أنه أعتقد ذكرت أنه يحرق الأكل حتى إذا أو
0: تفضل
1: كم. لا بالنسبة لأنه ذكرت أنه يعني لا يفضل أكله أو عفوا شربه مع الأكل، يعني أثناء الأكل، واحنا نلاحظ انه في ناس كثير اعتمدوا عليه مع الاكل في الشرب.
0: الشاي على حسب يعني. في عندنا مثلا في اخواننا في دول اخرى يغلوا الشاي لدرجه لما يصير لونه اسود. هذه الغلي او عمليه الغليان تسبب خروج لتانات الحديد. تانات الحديد ايش تسوي الجسم؟ كيف يتفاعل معها؟ يحاول يمسك الكالسيوم، يحاول يمسك الحديد، يحاول يمسك كل الاملاح المعدنيه من الاغذيه ويسحبها معه، فالجسم لا يستفيد منها وفي نفس الوقت يتعامل معها كانها ماده سامه. فاحنا لا، الشاهي اذا انت بتعمله خفيف بالعكس عادي تقدر تشربه اذا هو خفيف. الشاهي الاخضر اذا اخذته بين الاغذيه يعتبر من المواد الغذائيه المحفزه على حرق الدهون وهاضمه للدهون ومحفزه على اخراج الانتي اوكسيدنت اللي هي الماده الغير مؤكسده، انه تحفز على وجود صحه في الخلايا.
1: جميل. طيب احنا ذكرنا الان ما شاء الله يعني تقريبا نبدا عن كل المصطلحات معانا في حلقه اليوم. نوصل لسؤال انه كيف نفرق بين الغذاء الجيد والغذاء السيء؟
0: الغذاء الجيد والغذاء السيء. الغذاء الجيد هو عباره عن كل التنوع اللي احنا تكلمنا فيه. واي شيء بتاكله ترى جيد، أي شيء الجسم بيستفيد منه، لكن زيادة الحد من المادة الغذائية تسبب تخزين ليها وتحويلها لدهون، وهذه الدهون تتراكم وتدخلنا في دائرة مغلقة من الأمراض، نسأل الله يعني ما يعرضنا ليها، زي السكري، زي ضغط الدم، زي النقرس، زي المشاكل الصحية اللي موجودة في هذا الموضوع.
1: يعني احنا سبحان الله ناكل، بس ناكل بزيادة يعني اوفر بعض الأحيان، صحيح؟
0: مضبوط، انه نحاول قد ما نقدر انه نقنن المادة الغذائية اللي اكلناها وما نترك لجسمنا هواء. يعني انت دحين استسقت اكله معينه، ما ينفع انك انت تستمر تاكلها. يعني مثلا عندي في حسابي في تويتر قبل فتره في واحد من الاشخاص كاتب انا الان متوجه لاكل عشان اكل البرجر او اكل اللي هو فطير شطيره اللحم بالجبن. طبعا الشكل اللي هو حاطه في الاكونت تبعه شكل مجهز، الكل يستسيغ انه ياكل البرجر مع الجبنه او اللحم.
1: بس احنا نعرف الشركات دائما تستخدم الاعلانات في اعلاناتها يعني الشكل المغري للهمبرجر يعني او البرجر.
0: البرجر، فاحنا نقول لهم يا جماعه كلوا بالعافيه على قلبك، بس لا تاكل اكثر من اثنين. حاول انك انت تاكل
1: او مثلا دبل ياخذ سندوتش
0: او انك لا تاخذ دبل. حاول انك انت تقنن الماده الغذائيه بالعافيه، لا تحرم نفسك ابدا. الحرمان يولد عندنا عناد في اجسامنا. الجسم زي الطفل الصغير، اذا ما اعطيته احتياجه واحتويته وحاولت انك تبرمج له الماده الغذائيه اللي انت تاكلها او الماده الغذائيه اللي هو بياكلها، حيسبب مشاكل لك ويسوي لك مشكلة إنه هو يحفز على تخزين المادة الغذائية. دائما أقول يا جماعة تقدر تنحف بالأكل وتقدر تدخن بالأكل.
1: يا ساتر. طيب احنا فعلا والله محتاجين نفرق بين طيب لما قلت لك الغذاء السيء يتمثل في ايش يعني تقريبا يا استاذ؟
0: طب الغذاء السيء ممكن اي اللي فيه مادة مثلا زي الدهون المهدرجة. الدهون المهدرجة هي مواد مصنعة فيها الهيدروجين مضخ، هذه نحاول بقدر الإمكان أن نقلل منها أو نقننها. الحلويات بشكل عام نحاول نقلل منها ونقللها، هذه كلها أغذية ممكن تعرضنا لمشاكل صحية في المستقبل إذا زادت عن حدها.
1: طيب تتمثل في إيش طيب يعني تقريبا يعني غير الحلويات؟
0: يعني زي الزبدة، مو الزبدة، الزبدة المهدرجة المصنعة، مو الزبدة الطبيعية اللي هي العادية اللي
1: المفيدة. نعم
0: أيوة، لا اللي تكون مضخة فيها مادة الهيدروجين. السمنة اللي بكافة أنواعها اللي موجودة مضخة فيها مادة الهيدروجين لازم ننتبه أو نبعد عنها تماما. عندنا مثلا حلقات السكر هذه اللي موجودة، يعني مثلا زي الدونتس، زي الكيكات، زي الحلويات هذه المفتوحة، صحيح طعمها وشكلها جميل والواحد يستمتع فيها، لا تحرم نفسك، كل منها مرة واحدة في الأسبوع، لا يزيد أكثر من كده عن حده. نحاول إنه مثلا اشتهيت حاجة حلوة خذ شوكليت، خذ خذ شوكليت، ما اقول لك لا خذ الشوكليت بس لا تاخذ البار كامل، يعني لا تاخذ اللي قد كف يدك، حاول انك انت تاخذ تقننها انه
1: اصبع مثلا او
0: اصبعين او اصبع، ما يزيد عن حده. نحاول قد ما نقدر نرجع للحلويات الطبيعيه، يعني مثلا عندك الزبيب من الحلويات الطبيعيه،
1: حلو.
0: عندك المشمش تقدر تاخذه حلو، عندك التين، عندك من الاشياء الحلوه اللي ممكن تستعملها التمر، وما ادراك ما التمر. التمر ترى ان شاء الله باذن الله حنعمل لحاله حلقه لوحده عن التمر وانواع التمر وكيف الواحد ياكلها وكيف يتصرف اذا كان هو مريض للسكري او مريض من الامراض اللي الواحد يبتعد عن التمر. التمر سبحان الله من الاغذيه اللي جدا جميله وفيها اشياء كثيره، يعني منها حلى ومنها ماده غذائيه تعوض النقص في اجسامنا.
1: جميل. طيب بالنسبة أستاذة، يعني عندي سؤال، إنه موضوع أحيانا الواحد لما يمارس رياضة سواء كرة قدم أو مجهود كبير، يعني يبذل مجهود كبير، بعد ما يخلص مثلا يقول أنا بروح أشرب عصير عشان مثلا أرجع السكريات اللي مثلا حركتها أو شيء زي كذا، مدى صحة العبارة هذه؟
0: هذه صحيحة 100%. ليش؟ دحين أنت عندك العضلة بتتحرك، العضلة بتتحرك يعني معناها فيها مجهود وعملت حرق للطاقة الموجودة المخزنة عندها. فأنت بدل ما إنه العضلة إذا ما حصلت المادة الغذائية والطاقة اللي هي تستخلصها من المخزون اللي عندها، تقوم إيش تسوي؟ تحرق النسيج العضلي نفسه. فأنت ما تبغى توصل لهذه المرحلة، تقوم إيش تطمن الجسم على طول بعد ما تلعب الرياضة اللي هي ساعة ونص إذا أنت في حالة إنقاص وزن، تقوم تأخذ عصير. العصير على حسب هدفك، إذا أنت هدفك تضخيم مثلا زي دول حقون كمال الأجسام، تأخذ مادة غذائية مرتفعة في الألياف ومرتفعة في السكريات، يعني مثلا في ناس بياخذوا أفوكادو مع حليب مع تمر، في ناس ياخذوا حليب وتمر، في ناس ياخذوا حليب وموز، في ناس ياخذوا عصير مشكل بحيث أنه يزيد عليه البروتينات بزيادة عشان خاطر، على حسب أنت
1: اللي هو الكوكتيل قصدك أستاذة؟
0: أيوة الكوكتيلات. مظبوط الكوكتيلات. في ناس يقول لك لا أنا أخذ مثلا الأناناس. الأناناس بيتعامل الجسم معه على أنه مادة لحرق الدهون.
1: البرتقال مثلا،
0: البرتقال مع الأناناس ممكن أنه الياف بيتعامل معها الجسم، بيعوض فيتامين سي، بيحاول أنه يتعامل معها الجسم على أنه مادة ما هي مخزنة، بيتعامل معاه انه فيها سكريات بسيطة، الجسم يعوض السكريات والسوائل اللي هو نقص منه في وقت التمرين، ويساعد على انقاص الوزن.
1: طيب هل هناك أولوية أستاذة بين موضوع الماء او العصير بعد التمرين؟
0: يفضل انك انت تشرب الماء تخلصه خلال التمرين وبعد التمرين. بعدها اذا انت خلاص استقريت تماما، خلصت تمارينك تماما، خذ لك كاسة، طبعا ما يزيد، مو جالون، تاخذ لي كاسه كاسه من العصير تشربها وبالعافيه عليك، تعوض الماده الغذائيه اللي انت نقصت عندك لين ما تروح البيت تسوي لك الوجبه اللي انت راح تاخذها.
1: جميل. طيب استاذ جمان، انا اتوقف معك عند فاصل قصير ان شاء الله، بعد الفاصل نعود ونختم هذه الحلقه في الجزء الاخير من هذه الحلقه. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود ان شاء الله.

0: منارات إسلامية. منارات
1: إسلامية. أشهد أن محمد رسول الله.
0: منارات إسلامية، جولة في أنحاء العالم الإسلامي، نقطف لكم من خلالها أبرز الأحداث والفعاليات والأنشطة التي تهم المسلمين في كل مكان.
1: محمد رسول الله.
0: منارات إسلامية، إعداد عبد الله الزنبقي. منارات إسلامية. منارات إسلامية.

0: غذاؤك.
1: إذن من جديد مستمعينا الكرام، كمان نرحب بكم في الجزء الأخير من برنامج غذاؤك، ومعنا الأستاذة جمانة جلال أخصائية التوعية الغذائية. حياك الله أستاذة جمانة. في بعض الأسئلة وردتنا، كذا نحاول ناخذ اللي نقدر عليه في هذا الوقت. هنا محمد في تويتر سألنا عن أنه يبغى ينقص وزنه، وزنه الحالي هو 78 طبعا، وطوله تقريبا 170 هو كاتب، فايش تنصحيني في الأغذية؟
2: أول حاجة الوزن اللي هو موجود عنده ما هو وزن زيادة. أبغى أقول لك يا محمد، أول حاجة تعملها إنك أنت تراعي التنوع الغذائي، بحيث إنك أنت تأكل كل 3 ساعات. ليش نأكل كل 3 ساعات؟ عشان خاطر الميتابوليزم حق أجسامنا تكون مستمرة، اللي هي عملية الأيض تكون مستمرة، ما يصير في الجسم فيه نقص مادة غذائية معينة فيتعامل إنه يخزن المادة الغذائية. أتحرك، زد لي الحركة، أرجع لي في الحلقة اليوم إحنا تكلمنا عن سر من الأسرار إنه الواحد إذا
1: كيف يحافظ على
2: دقيقة
1: وزنه أو ينقص
2: إذا
1: وزنه.
2: مشي 30 دقيقة يحافظ على وزنه الحالي، إذا مشي 45 دقيقة إلى ساعة ونص عندنا أنقصنا في الوزن.
1: بالنسبة للأوزان المثالية هذه أتوقع يمكن تحتاج كمان منا حلقة أستاذة.
2: إن شاء الله نتكلم بإذن الله حلقة كاملة عن الأوزان المثالية. لكن أنت أستمر، أول حاجة أشكرك على الوعي اللي أنت بيصير عندك أنك أنت سألت. ثاني شيء أنه أنت لساعك في مرحلة ما أنت في زيادة، ما عندك زيادة في الوزن حتى تقلق يعني جديرة أن الواحد يركز عليها أكثر شيء. لا، تغييرك للحياة أو نمط الحياة عندك واتباعك النمط الصحي يخوم لك أنك أنت تحصل على جسم رشيق من غير الدخول في مشاكل إنقاص الوزن اللي معروفة عنها، أو أنه يكون في حمية جدا مرهقة لجسمك.
1: طيب، في مها على فيسبوك تسأل يا أستاذة، تقول أنها تعاني من سقوط الشعر ونصحوها بأغذية معينة أو شيء معين، بس هي تبغى تأخذ منك الإجابة الصحيحة.
2: أول حاجة الشعر نيجي يعني اللي تركيبه دائما يا جماعة، إذا أنتوا بدكم تتكلموا عن مادة غذائية أرجعوا لتكوين الشيء اللي أنت تسألوا عنه. الشعر إيش تكوينه في الأساس؟ الشعر في تكوينه أملاح معدنية مع بروتينات، لأنه هو عبارة عن حاجة بتنمو في أجسامنا. فأنت أول حاجة تصلح جسمك من الداخل، تشوف يمكن عندك نقص في الزنك، عندك في نقص من البروتينات، ما بتاكل البروتينات. تعرف البنات ترى أرباعهم ما يحبوا اللحم، ما يحبوا الدجاج، يقرفوا البيض، ما تعرف
1: معاناة صراحة البنات يعني مع الأكل معاناة.
2: يعني المفروض انك انت بنت، مفروض انك انت تاكلي، يصير في عندك تنوع غذائي. انت بكره النهار حتتزوجي وتصيري ست بيت وحيكون عندك اطفال، لازم يكون في عندك تنوع غذائي. لازم تاكلي الدجاج، لازم تاكلي اللحم، لازم تاكلي البيض، لازم تشربي الحليب. هذه الماده الغذائيه بتعوض البروتينات في جسمك. فاحنا نروح لتركيب الشعر نفسه، قلنا انه الشعر تركيبته هي املاح معدنيه.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم وغيره. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة فأصيبت ذمته فقد استبيح حمى الله وأخفرت ذمته وأنا طالب بذمته. رواه أبو يعلى. وعن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص وقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، ومن حافظ عليها كان له أجره مرتين. الحديث. رواه مسلم والنسائي. والمخمص اسم طريق. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فمن أخفر ذمة الله كبه الله في النار لوجهه. رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير واللفظ له، ورجال إسناده رجال الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، ولفظه في إحدى رواياته قال: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيجتمعون في صلاة الفجر فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة العصر فتصعد ملائكة النهار وتبيت ملائكة الليل، فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، فاغفر لهم يوم الدين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا، غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى. وأظنه قال: من صلى صلاة الفجر ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس وجبت له الجنة. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه قال:
من صلى الفجر ثم ذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين أو أربع ركعات لم تمس جلده النار. رواه البيهقي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمت لكم هذه التلاوة من موقع tvquran.com.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، نستمع لنا وإياكم إلى تلاوة بصوت القارئ محمد خليل قارئ وما تيسر من سورة الرعد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه التلاوة السابقة أيها الكرام بصوت القارئ محمد خليل قارئ وما تيسر من سورة الرعد.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
2: هذا من فضل وجوده، وقد حث على هذا ورغب فيه، فقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالمؤمن مأمور بالتوبة، وكل إنسان مأمور بالتوبة، كافر والمسلم والعاصي كلهم مأمور بالتوبة، وكل عاصي وكافر عليه يتوب إلى الله من معصيته وكفره قبل أن يموت، قبل أن يغرغره. وهذا من رحمة الله ومن إحسانه إلى عباده أن شرع لهم التوبة وأنفتح لهم أبوابها. ولو كان كل إنسان إذا أذنب ليس له توبة لكان الأمر عظيما والمصيبة كبيرة، ولكن من فضل الله أنه يقبل توبة العبد. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، سبحانه وتعالى.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى، سلوى القلوب بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل ألم حكمة، ولكل دمعة أجرا، ولكل ضيق مخرجا، ولكل قلب منكسر جبرا. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام في برنامجكم سلوى القلوب. حلقتنا اليوم عنوانها: كفر الله بها عن خطاياه. هي كلمات قصيرة في حروفها، عظيمة في معناها. إن بعض هذه الهموم التي تؤلمك، وبعض هذه الأحزان التي تثقلك، وبعض هذه الأيام التي تخنق أنفاسك، هي مكفرات ومحطات تطهير وأبواب رحمة تتشكل في صورة ألم. هل مررت يوما بحالة غريبة تستيقظ وكأن شيئا يجثم على صدرك؟ تحاول أن تضحك فتطفئها غصة، تحاول أن تستريح فيتسلل القلق إلى جفنيك، تحاول أن تنسى فتجرك الذكرى جرا إلى مواضع الوجع. لا بأس، لا تتألم كثيرا، إنها أحزان عابرة وعطايا تتبعها عطايا. إن بعض هذه الآلام رحمة متنكرة جاءتك في ثوب وجع لتربي فيك شيئا أجمل. قد تفسد الهموم صفوك، قد تعكر أيامك، قد تعطل ضحكاتك، لكن في باطنها قد تكون غسلا لقلبك من أدران لا تراها. نحن أحيانا نمشي وفي قلوبنا أشياء صغيرة، ذنب نسيناه ولم نتب منه توبة صادقة، غفلة استأنسنا بها، قسوة نمت دون أن ننتبه، حتى يأتي البلاء فيكسر ذلك الغرور الخفي، لنكتشف في نهاية المطاف أننا لا نملك شيئا. يجيء الحزن فيربي فيك دمعة تصدق، يجيء الألم فيعلمك مكانك الحقيقي من الحياة، أنك عبد ضعيف وأن الله هو القوي اللطيف. وهنا تفهم أن بعض الهموم ليست شرا مطلقا، بل هي تصفية وتطهير وترقية، وإن أوجعتك في الطريق. فما أرحم الله بعباده حين يجعل الألم زائرا لا مقيما، حين يجعل البلاء مرحلة لا عمرا، حين يجعل الهموم سحبا لا سماء أبدية. والآن استمع لهذا الحديث العظيم، حديث لو وقع في القلب حقا لأطفأ فيه نيران الخوف ولخفف فيه ثقل الأنين. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. تأمل، لا نصب لا وصب لا هم لا حزن لا أذى لا غم، كل شيء يمس قلبك، كل شيء يخدش روحك، كل شيء يحرك دمعتك، حتى أصغر شيء حتى الشوكة إلا كفر الله بها من خطاياه. فحين تفهم أن همك كفارة، يبقى الألم ولكنه يصغر في عينك، يبقى البكاء ولكنه يصير أقرب إلى الطمأنينة من الفزع. والآن أريد منك تمرينا سهلا، تمرينا تربي فيه قلبك على الطمأنينة. كلما جاءتك غصة، كلما آلمتك ذكرى، كلما شعرت أن الدنيا تضيق، قل في سرك أو جهرك: إلا كفر الله بها من خطاياه. قلها وأنت تطمئن قلبك وتجبر روحك وتسكن بها نفسك المتوجعة. أيها المستمع الكريم، لا تظن أن الحزن نهاية، فكم من ليل طال ثم جاء الصبح، وكم من دمعة نزلت ثم تبعها فرح لم يتوقع، وكم من قلب قال انتهيت ثم كتب الله له بداية أجمل مما تصور. إنك في مرحلة عبور، ولا شيء في الدنيا يدوم، لا الحزن يدوم ولا الخوف يدوم ولا الآلام تدوم.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
5: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
6: معلم وقصة،
5: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
6: والمدينة المنورة،
5: من غار حراء حيث بدأ الوحي
6: إلى مسجد قباء، أول مسجد أسس في الإسلام،
5: ومن بئر عثمان
6: إلى جبل أحد.
5: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال. نحييكم ونرحب بكم في هذه الحلقة التي تحمل عنوان النقود والتضخم في ضوء الاقتصاد الإسلامي، وضيف حلقتنا لهذا اليوم هو سعادة الدكتور غالب اليماني، الأستاذ المساعد في قسم المالية والمصارف والتمويل بجامعة أم القرى. أهلا وسهلا بكم دكتور وحياكم الله.
4: حياك الله.
3: كذلك أحبتنا الكرام، هذه أجمل التحايا من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم عالي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
2: الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
3: نجدد الترحيب بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة، وعنوان هذه الحلقة النقود والتضخم في ضوء الاقتصاد الإسلامي. وكنا قد تحدثنا في حلقة سابقة مع سعادة الدكتور غالب اليماني، في الحلقة السابقة تحدثنا عن الصيرفة الإسلامية، وتحدثنا عن أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية ودور الصيرفة الإسلامية في التنمية. وسنتحدث اليوم بإذن الله عن النقود والتضخم في ضوء الاقتصاد الإسلامي، ولكن سوف نتوقف قليلا لنكمل موضوعنا السابق. لازال هناك نقطة بسيطة نود أن نتطرق لها، ثم نبحر في النقود والتضخم في ضوء الاقتصاد الإسلامي. دكتور، كما ذكرنا نحن تحدثنا في الحلقة الماضية عن الصيرفة الإسلامية، بودنا في هذه الدقائق دكتور أن نتحدث عن التحديات والمستقبل، وأبرز التحديات التي تواجهها الصيرفة الإسلامية عالميا.
4: نعم، على عجالة تقريبا، يعني من التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية عالميا مثل ضعف الوعي المالي من أفراد المجتمعات سواء الإسلامية أو غير إسلامية، أيضا نقص الكوادر المتخصصة في الصيرفة الإسلامية، غياب المعايير الموحدة في بعض الدول، أيضا لا يوجد هيئات شرعية كافية أو مركزية في البنوك المركزية في الدول التي تقوم بالتمويل الإسلامي، وهناك أيضا منافسة شديدة مع البنوك التقليدية في جلب العملاء ومنح التمويل.
3: جميل دكتور، يعني كيف يمكن للتقنية المالية أن تطور في هذا القطاع؟
4: طبعا التقنية المالية تقدم حلول دفع ذكية، عقود رقمية، مما يؤدي إلى سهولة الحصول على التمويل وتسهيل وصول العملاء للخدمات المصرفية بطرق مبتكرة. يعني التطبيقات هذه سهلت الآن إنه الناس تطلب تمويل إسلامي ويوقع العقود أونلاين، ومن ثم ينزل التمويل على حسابه في أسرع وقت ممكن.
3: جميل. أيضا دكتور، يعني الصيرفة الإسلامية هل من الممكن أن تصبح بديلا للنظام المصرفي التقليدي؟ يعني نحن تحدثنا عن هذه النقطة سابقا، ولكن إن كانت ستحصل يا دكتور، يعني ما الذي سيتغير في النظام العالمي؟
4: طبعا إحنا نأمل إنه يتم هذا الموضوع، ولكن من الصعب أن تحل محل النظام التقليدي كليا، لكنها قادرة أن تكون خيارا رئيسيا ومنافسا عالميا. ولكن إن حصل أنها أصبحت هي المسيطرة واستبدلنا النظام المصرفي العالمي بالنظام الإسلامي، قد يصبح أكثر استقرارا بسبب ارتباطه بمشاريع حقيقية، مما يؤدي إلى تقليل الأزمات، وهذا إن شاء الله يعني ليس واضح أمامنا،
3: ولكن نأمل إن شاء الله. طيب دكتور، يعني من التحديات المستقبلية للصيرفة الإسلامية، هناك يعني أمور مهمة جدا لتعزيز ثقة العملاء والمستثمرين بالصيرفة الإسلامية، ما هو المطلوب في هذه النقطة دكتور؟
4: طبعا عشان تكسب العملاء لازم يكون عندك هيئة شرعية، وهي بمقام الحوكمة الشرعية لابد أنها تتميز بالشفافية وتوحيد المعايير الشرعية والابتكار المستمر في المنتجات وتعزيز الرقابة الشرعية ومواكبة التقنية والحوكمة الشرعية في داخل المصارف الإسلامية.
3: جميل. طيب بكذا دكتور احنا يعني تكلمنا عن الصيرفة الإسلامية، والآن ننتقل إلى زاوية أخرى وإلى موضوع حلقتنا الرئيسي اللي هو النقود والتضخم في ضوء الاقتصاد الإسلامي. يعني دكتور مسألة التضخم صرنا نسمعها كثير في الفترة الأخيرة، وصارت يعني تتردد بشكل كبير جدا، ولكن قبل أن ننطلق إلى مسألة التضخم بودنا في البداية أن نتعرف على النقود. ما هو تعريف النقود؟ ما هو المقصود بالنقود في الاقتصاد الحديث؟
4: النقود في الاقتصاد أو في هو النقود أصلا استخدمت سابقا يعني في العصور القديمة وما تعرف عليها المجتمعات السابقة النقود، حتى كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدرهم والدينار. إيش هي النقود؟ النقود هي وسيط للتبادل ومقياس للقيمة ووسيلة للإدخار وأداة لسداد الديون. باختصار هي أداة التي تسهل عملية البيع والشراء وتحفظ الثروة بشكل مقبول لدى الجميع.
3: جميل.
4: لاحظ شرط القبول، أن الناس تتعارف عليها وتقبلها.
3: وتقبلها. صحيح. صحيح. طيب هل هناك دكتور خصائص يجب توفرها في هذه النقود حتى تؤدي وظيفتها بالشكل المطلوب؟
4: طبعا القبول العام بين الناس هذا أهم شرط، والشرط الثاني أنها قابلة للتجزئة، أنك تقدر تشتري بوحدات صغيرة، أيضا سهولة الحمل والنقل، الثبات النسبي في القيمة، والندرة النسبية التي تحافظ على قوتها الشرائية. فنلاحظ هذه كلها ترتكز في الذهب والفضة اللي تعرف عليها الأقدمين وكانوا يستخدموها في عملية التبادل، ولا قبل ذلك كانوا يستخدموا المقايضة، ومن ثم ظهرت بعض أنواع النقود مثل الصدف والملح في بعض المجتمعات، ومن ثم لما انتشرت التجارة تم اكتشاف المعادن النفيسة وتم قبولها، صارت أداة قبول ما بين المجتمعات وأدى لازدهار التجارة.
3: جميل. طيب كيف تطورت يا دكتور يعني هذه النقود من المعادن الثمينة التي ذكرتها اللي هو الذهب والفضة إلى النقود الحالية اللي هي الورقية وكذلك أيضا الرقمية؟
4: طبعا النقود بدأت بالنقود السلعية، يسمى أنها كان أساسا سلعة، ومن ثم السلعة تم التوافق عليها أنها تكون أداة للتبادل مثل الذهب والفضة. ثم انتقلت إلى النقود الورقية المدعومة بالذهب والفضة. سبب الانتقال أنه كان الناس يسافروا ويخافوا من قطاع الطرق والفقد وضياع الذهب والفضة، مما أدى إلى إيداعها لدى الصاغة لصيغ الذهب، ومن ثم الصاغة بدأ الناس يثقوا فيهم في إيداعهم لهذه نشأة البنوك أيضا. فتم إنشاء مخازن لحفظ ثروة الناس خوفا من السرقة والضياع. من ثم بدأ الصاغة والصغيرفة يصدروا شهادات، الشهادات هذه تفيد بما لدى الصاغة والصغيرفة من قيمة الذهب والفضة. فبعض الناس يودع 10 دنانير ذهب فيتم إعطاؤه بورقة إنه الصاغة، يتم حفظ 10 دنانير ذهب وهكذا. ومن ثم بدأ الناس يتداولوا هذه الشهادات، من ثم الشهادات هذه أصبحت لها قبول بين الناس وهي ورقة، ومن ثم الشهادات هذه صارت تقوم بعمليات، فصار الصاغة والصيارفة ينتجوا شهادات بعملات صغيرة، ومن ثم إلى أن وصل الموضوع إنه الصاغة والصيارفة بدأوا يغشوا في الموضوع وبدأوا ينتجوا كميات شهادات أكبر مما هو موجود من ذهب، ومن ثم فقدوا الناس الثقة بالصاغة والصيارفة عند الطلب بإرجاع المبالغ، مما أدى لتدخل الدول إلا إنشاء بنوك مركزية تكون الدولة هي المسؤولة عن إصدار هذه الشهادات، ومن ثم الناس يودعوا الذهب والفضة لدى البنك المركزي أو المصرف المركزي، ومن ثم الدول قامت بعد ذلك بطباعة أوراق زيادة شهادات إضافية، ومن ثم لتمويل نشاطات حربية، وحصل بعد ذلك الناس فقدت الثقة أيضا بالبنوك المركزية، مما أجبر البنوك المركزية على إجبار الناس باستخدام الأوراق النقدية بما يقابلها من ذهب وفضة، والدولة في حالة الطلب يتم الدفع هذه الذهب والفضة لحامل هذه الأوراق، إلى أن حصل عام 1971 عندما قام الرئيس نيكسون بفك الارتباط الذهب بالدولار، لأنه قبلها الولايات المتحدة هي الذي يخزن لديها الذهب والفضة ويصدر الدولارات على ما هو موجود من إيش؟ من ذهب وفضة. إلى أن تم بعد ذلك حرب فيتنام، وأمريكا صارت تطبع أوراق نقدية أكثر من ما هو موجود لديها من ذهب، إلى أن قال نيكسون في 1971 تم إيقاف الارتباط بين الذهب والدولار، وكان الناس يحتفظوا بالدولار بما يقابله من ذهب في البنك المركزي الأمريكي. فهذه تسمى صدمة نيكسون.
3: هذه تسببت في تضخم كبير.
4: بعدها صار إنه أمريكا تضمن الدولار باقتصادها، فصار تطبع دولارات بضمانة اقتصادها، وطبعا هناك ارتباط الدولار بالنفط ما يسمى بالبترودولار، وهذا الشيء لما أمريكا تطبع زيادة عن اللازم في من الدولارات مما يؤدي على مستوى العالم زيادة الانتاج الدولارات مما يزيد الأسعار على مستوى العالم.
3: صحيح. طيب دكتور، يعني فيما يتعلق أيضا بالنقود، وقبل أن نتطرق إلى التضخم، ربما الكثير من المستمعين الكرام يتساءلون عن الفرق، يعني خاصة في هذا الوقت، يعني الفرق بين النقود الحقيقية أو المعدنية والنقود الائتمانية أو النقود الرقمية، الفوارق بينهم دكتور.
4: النقود الحقيقية هي في الأساس سلعة اللي يسموها النقود السلعية، هي أساسا سلعة زي الذهب والفضة، هي سلعة، فيتعارف على أنه هذه السلعة هي وسيط التبادل ومخزن للقيم ومعيار للثروة، فلها قيمة في ذاتها. أما النقود الائتمانية، الآن يسمى النقود الائتمانية النقود الورقية، هي ورقة مكتوب عليها فرضا دولار. طيب هذه الورقة دولار معناتها هي بذات الورقة لو تيجي تطالع في قيمتها الحقيقية كورقة لا صحيح. قيمة لها، ولكن تكسب قيمتها من الوضع القانوني والوضع الاقتصادي للبلد، ومستمد من قوة القانون وثقة في الحكومة فقط هذا.
3: جميل. طيب دكتور، في برضو نقطة اللي هي مثلا مسألة نلاحظ أنه في بعض الدول عندها العملة قوية، يقال أنها قوية، ما مدى ارتباط قوة العملة لدى هذه الدولة بالاقتصاد داخل هذه الدولة؟ هل إذا كانت مثلا الدولة عملتها قوية هل يعني أنها دولة مثلا؟
4: لا، هو مو شرط، لأنه سعر الصرف تحدد بعض الدول تقول لك أنا سعر صرفي ثابت بالدولار، يعني فرض على سبيل المثال الكويت سعر الصرف عنده جدا مرتفع، ولكن لا يوجد إنتاج حقيقي مما يعزز الطلب على هذه النقود. يعني بمعنى، ليش الناس ترغب في عملتي؟ هو إيش السبب إنه الدول ترغب في عملة هذا البلد؟ لو أنا منتج للسلع والخدمات وسلعة جيدة، فالناس تقبل عليه العملة لشراء عملتي، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره. ولكن بعض الدول تحدد سقف معين لسعر الصرف عندها وتربطه بشكل كبير لكي تثبت النشاط الاقتصادي في البلد، بحيث لا يحصل فيه اختلال واهتزازات.
3: جميل. طيب دكتور، يعني دعنا في هذه اللحظات أن ننتقل إلى المحور الثاني لدينا في هذه الحلقة، ألا وهو التضخم. بودنا دكتور أن نتحدث عن التضخم وعن أسباب التضخم. ما هو التضخم اقتصاديا؟ والكثير من النقاط التي نود أن نتعرف فيها على التضخم، ولكن إن سمحت لي بعد هذا الفاصل القصير ثم نعود بإذن الله تعالى. إذن مستمعينا الكرام، لا نزال متواصلين ومستمرين معكم في برنامجكم الكسب الحلال، وسوف نتحدث عن التضخم ولكن بعد هذا الفاصل.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
3: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال مع ضيفنا سعادة الدكتور غالب اليماني، الأستاذ المساعد في قسم المالية والمصارف والتمويل بجامعة أم القرى. أجدد الترحيب بكم دكتور وحياكم الله.
4: حياكم الله
3: دكتور. نحن قبل الفاصل تحدثنا عن النقود، عن ما هي النقود وخصائصها وكيف تطورت والفوارق أيضا بين النقود الحقيقية والائتمانية. ننتقل الآن دكتور إلى التضخم وأسبابه، وهذه الكلمة يعني التي أصبحنا نسمعها بشكل كبير جدا في الآونة الأخيرة، ولكن الكثير ربما لا يعرف ما هو المقصود بالتضخم، فحبذا دكتور أن تعرفنا بشكل أكبر على التضخم.
4: التضخم بمعنى الحقيقي هو الارتفاع المستمر في مستوى العام للأسعار، مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود، بمعنى أنه السلع دائما تلاقي أسعارها بترتفع بشكل مضطرد، اليوم بريال بعد بكرة بريالين بعد بكرة بأربعة وهكذا ارتفع، وغير كده القيمة بدل ما الريال كان يجيب لك فرضا موية ما صار يقدر يجيب لك علكة بهذه الطريقة يعني.
3: فهذا هو اللي نقصد فيه التضخم. نعم. أنه الارتفاع المبالغ في الأسعار بشكل مستمر،
4: نعم،
3: وكذلك القيمة لنفس العملة
4: أنها ما تقدر تشتري بها.
3: هذا هو المقصود بالتضخم. طيب إيش أبرز أسباب التضخم يا دكتور، يعني مثل زيادة العرض النقدي أو ضعف الإنتاج؟
4: أسباب متعددة، من أهمها طبع النقود، إنه الدول تتوسع بطبع النقود بحيث ما يوجد عندها احتياطي مقابل هذه النقود. يعني على سبيل المثال في السعودية ما تطبع يعني 3.75 ريال هللة إلا مقابل دولار
3: أمريكي.
4: في أمريكي في البنك المركزي. طبعا الطباعة المفرطة هذه يؤدي إلى تضخم
3: حتى وإن كانت مرتبطة دكتور؟
4: إذا كنت مرتبط بإنتاج حقيقي نعم لازم. يعني على سبيل المثال الحج عندنا في السعودية، لما يجوا الحجاج تضطر الحكومة تطبع نقود لمواجهة الطلب العالي على الريال، الناس هتتعامل بالريال، الحجاج يحتاجوا يصرفوا يحتاج يكون موجود ريال في السوق فتطبع طبيعي، ولكن لما يمشوا الحجاج طبعا الفلوس دي فين بتروح؟ ويرجع يصرفوا ويأخذوا دولاراتهم يمشوا ويتركوا الريال. لابد أن الدولة هنا تخش تتدخل في سحب هذه السيولة الكبيرة من السوق عشان لا تؤدي إليش
3: التضخم
4: وارتفاع تكاليف الانتاج كالوقود واجور العمال. ترى هذا سبب رئيسي، يعني النفط لما يرتفع طبيعي كل السلع والخدمات هترتفع، منها الكهرباء منها الوقود
3: المياه،
4: حيؤدي لارتفاع الاسعار. المضاربات في الاسواق الماليه والعقاريه، بعض الاحيان يكون في عقارات زي ما قلنا في الازمه العالميه السابقه في ازمه الرهن العقاري يتم الاقبال على العقارات باخذ قروض كبيره مما يؤدي لتضخم سعرها ومن ثم الانهيار، مما يؤدي الى تلاشي القدره الشرائيه لدى الناس وعجزهم عن السداد.
3: جميل. طيب دكتور، يعني انت برضو تكلمت عن مساله طباعه النقود تؤثر بشكل كبير على التضخم، لكن يعني كيف يؤثر طبع النقود بلا غطاء على التضخم؟
4: طيب عندما تضخ الدولة نقودا أكثر من السلع والخدمات المتاحة في المجتمع، يعني لا يوجد توازن بين كمية النقود وبين كمية السلع والخدمات الموجودة، يزيد الطلب ولا يقابله عرض كافي فترتفع الأسعار وتنخفض قيمة النقود.
3: فهذا بكل بساطة ما يسبب التضخم.
4: نعم.
3: جميل. طيب دكتور، كيف يؤثر التضخم على مسألة القوة الشرائية للأفراد والمجتمعات؟
4: طبعا الناس الآن لما تدخر بطريقة القديمة أنها تضع الأموال في البنوك، هذه مشكلة، لأنه مع التضخم المستمر اللي بيحصل دول المدخرات تتآكل. بمعنى أنه 100 ريال قبل 10 سنين ما تساوي نفس 100 ريال اللي تساوي اليوم، بمعنى قدرتك على الشراء ب 100 ريال كمية سلع وخدمات أكثر في السابق، والآن 100 ريال تؤدي إلى شراء سلع وخدمات أقل. هذا معناته تآكل في المدخرات، فلا بد أنك تستثمر عشان ما تتآكل المدخرات. طيب انخفاض قيمة الرواتب، طبعا الرواتب لما تكون ثابتة والأسعار بترتفع، ففي ناس كانوا يقدروا يعيشوا على مستوى معين، من ثم بسبب هذه التضخم والرواتب ثابتة مستواهم المعيشي يقل، لأنه ما يقدر يشتري السلع والخدمات اللي كان يقدر يشتريها في السابق. وزيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء هيؤدي يعني طبعا، وعدم الاستقرار الاقتصادي بشكل عام.
3: طيب كذلك دكتور، يعني هذه من مسألة التضخم وأسباب التضخم وأثره أيضا على القوة الشرائية للأفراد والمجتمعات. بيودنا كذلك دكتور أن نتحدث عن موقف الإسلام من النقود وكذلك من التضخم. هل عرفت الحضارة الإسلامية التضخم تاريخيا؟
4: نعم، حدث التضخم في بعض الفترات، بس لكن النظام الاقتصادي القائم على أو النظام المالي أو النظام النقدي القائم على الذهب والفضة عادة النظام مستقر ولكن جامد، يعني بمعنى ما في ذهب وفضة كفاية للنشاط الاقتصادي أو فرص الاقتصادية الموجودة. طبعا حصل في زمن خليفة الأموي عبد الملك بن مروان عند تغيير العملة، لما غير العملة من بيزنطية للدينار العربي أدى في ذيك الفترة التضخم بسيط، وأيضا في زمن الممالك بسبب خلط النقود صار في غش، صار يخلط النقود بالمعادن الرديئة، وحتى سميت فلوس، يعني حتى كلمة فلوس اللي احنا استخدمناها كانت هي الفلوس، هي العملة المطبوعة من النحاس.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

هم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
3: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونواصل حديثنا في سلسلة أعمال القلوب، وسنتحدث في هذه الحلقات القادمة عن ثمرات إصلاح القلوب وأثرها على قلب العبد وعلى جوارحه. يقول الله جل وعلا: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه.